ليتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

كل لحظتنا بدان معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك عد الدين، وهب لنا ولأبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبت لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن العالمين.

رجاء ارزقنا من حيث لا نحتسب يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين انجز لنا رحمة من عندك نسأل بها في الدنيا والاخرة تقضي لنا كل حاجل فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين وكمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبارك الصالحون ونعوذ بك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ.

ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، من الفتر إلى الاجتهاد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على دنيا بالتقوى، وعلى تقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه، غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على

إلهي نسألك بالاسم العظم يا الله إلهي نسألك بالاسم العظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده ولا نعمه فينا توسلنا به في كل أمر خياط الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ورد بنص وما في الغيب مخزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. بالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم.

تراك للأولياء الصالحين أخص بالإمام القدبة كان وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى ذكر العيد روس

خالد بن شامل ودوام صدر. الله نخدمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. صدر الله مسبون علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. نخدم بالصلاة على محمد ما من كل خير شافعينا يا الله. يا عالم سر منا لا تدك ستر عنا وعافنا وعفو عنا.

لا تهتك ستر عنا كلنا حيث كنا يا الله يا ربي عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال كلنا أصلح البال يا ربي يا رب الأرباب أبدك فقيرك على الباب توقد بيت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا مجد الخلق ذرا موسي الكل بالراس نقسم بين سترى للقبائل والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي فامحو بعفوك.

وافاد واشغال يا ويح نفس الغوية نسى بالاستوية ذحت روج علي وقسو الجا والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني بيلتني.

يا ربي يا خير كافي، احلل علينا العوافي، فليس شيء ذم خافي، عليك تفصيل واجمال يا الله، يا ربي عبدك ببابك يخشى لي معذابك.

يوبا وعصم من شر يوبا بالحال يا الله، فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمالي وبالأولى والتعالي. لو تنظر بالأمثال يا الله، جودك وفضلك وبرك يخشى وذكرك.

يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين.

ثم صلى وسلم والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين. يا الله رب إني هذا صفات العلية قائما بالفناء أريد أعطيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنية. والرسول الكريم باب رجاء فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية. واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج من طلعة الهاشمية. يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله اهدنا ربنا لما كان هديت سارت العارفين على المزيا. يا الله اجعل للما مقتدانا بحكم الذوق.

سر عدو في يساري وأساري يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي يا الله يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا

غوثا منك يدركني سريعا يهزم الأسرى يأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا وخذوا

تبنا إلى الله من الكلام وسكنا نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضافة لنا وللأباب وللدين ماضي لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وندبا ومكروه واجبات ولكل ما يعلم الله نستغفر الله.

اغفر لنا ما تعلمه ذنوبنا سناد حتى تبعا يا الله سمعنا واطعنا فاهدنا للصالحات اهدنا يا ربنا في ذي والاخرى سناد اهدنا حسن اليقين مع كمال

الحمد لله بالقبول والدعوة ندخل ما طه وآله في صفوف الأولى ندخل ما طه وآله أولا ندخل ما طه وآله في صفوف الأولان ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم ومن سمعها ونشرها كاتبين وكاتبات وارحم وافق أمة أحمد وادي واصل للنيان عليه صلى الله وسلم ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين في كل لحظة.

يا نعم النعم واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل صنعي يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم.

اللهم بحق سيدنا محمد ورسنا بعينك الذي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، عفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى

يا منجدي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم يا الله سخر الأسباب ذلل الصعاب افتننا

أكبر الله هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

للمؤمنين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير

العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمر.

وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

ثم تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورد

الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والبركه والعافيه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الاذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع انواع الفتن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير اجل في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم السلام السلام عليك يا السلام حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دار السلام تبارك تعاليت هذا الجلال الكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
2: الحمد لله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم أستغفر الله.

إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.

واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

عليه وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك خير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا

هنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمهنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم

يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.

في نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يديها ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء.

إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضاه نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كتاب حريقة الأنيقة في شرح العورة الوثيقة لعلي محمد بن عمر الحرق رحمه الله تعالى وأنفع الله به ورقه في دار يامين الأنقال. وأما قوة العدل فهي في ضبط هذه القوى الثلاث تحت إشارة الدين والشرع، فإن الأقل منزلته منزلة الوزير، وقوة العدل منزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة الشرع، والغضب والشهوة هما اللذان تنفذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للصياد. ولا يتم حسن الخلق إلا باعتدالهما من غير ميل إلى إفراط ولا تفريط. فلو حسن بعضها دون بعض كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه دون بعض، وذلك يمنع إطلاق اسم الحسن عليه. ثم إذا حسنت هذه واعتدلت أثمرت جميع الأخلاق المحمودة، وإن مالت عن حد الاعتدال بإفراط أو تفريط تولد منها كل خلق مذموم. أما قوة العقل فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وثقابة الرأي وجودة الدهن وإصابة النظر
2: والتفطن
1: لدقائق الأمور وآفات النفس وغير ذلك. فإن مالت إلى الإفراط تولد منها المكر والخداع والدهاء، أو إلى التفريط تولد منها الحمق والغباوة والبلادة. وأما قوة الغضب فيحصل من اعتدالها الشجاعة والكرم والنجدة والشهامة والثبات والحلم والاحتمال وقضم الغيظ والوقار. ومن إفراطها التهور والعجب والكبر. ومن تفريطها الجنب والخساسة وقلة الغيرة وضعف الحمية وصغر النفس. وأما قوة الشهوة فيثمر من اعتدالها العفة والسخاء والحياء والصبر والسماحة والورع والقناعة. ومن إفراطها الشر والحرص والوقاحة والمجانة والملق والحسد. ومن تفريطها التبذير والتدلل والجمود وغير ذلك. ومعنى حسن الخلق في الجميع التوسط والاعتدالها بين طرفي الإفراط والتفريط. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. وقال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومهما مالت واحدة من هذه الأخلاق إلى إفراط أو تفريط منع إطلاق حسن الخلق. وطريق إصلاح هذه الأخلاق كلها بالرياضة والمجاهدة كما ذكرنا هو في كتاب رياضة النفس من الإحياء على التفصيل. انتهى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى حول الخصلتين اللتين ذكرهما في الباب الثاني من هذه الخصال. أيها يذكر في الباب الثاني الخصلتين، في الباب الثالث 3 خصال، في الباب الرابع 4 خصال، وهكذا. وتكلم هنا على البخل وحسن الخلق، وأنهما لا يجتمعان في مؤمن كما تقدم. وذكر أن تعريف حسن الخلق كثير، تعاريف كثيرة وطويلة عند أهل العلم، لكن مع كثرة هذه الأقاويل في حقيقة حسن الخلق، والأكثرون تعرضوا لثمراته أو لبعض ثمراته. والذي يطلق على حقيقة حسن الخلق أن الخلق عبارتان عن الصورة الظاهرة والباطنة، لأن الإنسان مركب من جسم يدرك بالبصر ونفس تدرك بالبصيرة، ولكل من الظاهر والباطن حالتان، إما حسنة وإما قبيح. صورة في الظاهر تكون إما حسنة وإما قبيح، والصورة في الباطن كذلك تكون إما حسنة وإما قبيح. وكما أن الصورة الظاهرة لا يتم حسنها إلا بأركانها، حسن أركانها من الأنف والعين، وكذلك الصورة الباطنة. فذكر أن حسن الخلق لا يتم إلا بأربع أشياء: قوة العقل وقوة العدل واعتدال الغضب واعتدال الشهوة. الاعتدال في هذه الخصال الأربع هو الذي يولد حسن الخلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس خلق فقط، ووصفه بالخلق العظيم. فكل ما صدر منه في كل أحواله، في الرخاء والشدة والرضاء والغضب والحرب والسلم، كله على كمال الاعتدال في اتخاذ القرار والمعاملة مع الأفراد والجماعات والمعاندين والصادين عن سبيل الله والمقبلين على الخير والمتوجهين إليه. كل ذلك تم على أحسن الوجوه وعلى أحسن الكيفيات من المعاملة والمخاطبة. وهذه هي سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي سيرته كذلك مع العدو والصديق، ومع الكافر والمسلم، ومع المادح والذام، ومع المؤذي والفاعل للخير. كيف كان تعاملهم معه؟ بالعدل، من غير إفراط ولا تفريط. حتى قال بعض الفضلاء في صفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كماله في حسن الخلق أنه تعامل مع كانت ممارسته في الحياة مع كل أبعاد الحياة، كل أبعاد الحياة تعامل معه: فقير، يتيم، منفرد، معاند، مطارد، غني، قوي. كل هذه الأحوال تعامل معها. وانش انت قلت أبا وزوجا وصديقا وأخا وقريبا مع أقارب ووفيا مع أهل بلد، كل ذلك تم منه صلى الله عليه وسلم. فتفاعل مع الإنسانية بكل أبعادها، ومع الواقع بكل معطياته. كل شيء في الواقع قدر يتفاعل معه ويتعامل معه تعامل على أحسن الوجوه وأتمها، لأنه أكمل الخلق عقلا، فهو أكملهم خلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إن قوة العقل إذا اعتدلت وحسنت صدر منها التفريق بين الصدق والكذب، وبين الجميل والقبيح، وبين الحق والباطل في الاعتقاد. هذا يثمره قوة العقل وجودته، ويصدر كذلك من قوة العقل حسن التدبير، يدبر الأمور كلها تدبير صح، كل شيء في حياته: طعامه، شرابه، اغتساله، منامه، ودخوله وخروجه، أوقاته كلها مرتبة، إنفاقه كله مرتب ترتيب تام كامل على أحسن الوجوه، يصدر حسن التدبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حياة الإنسان في المعاش إن حسن التدبير نصف المعاش، نصف المعيشة حسن التدبير. فالإنسان قد يصرف في أشياء كثيرة يهدرها ويتلفها، وكان بإمكانه أن لا يتلفها ولا يهدرها، أن يستفيد منها. ولما مر عليه الصلاة والسلام بشاة ملقاة ميتة في قمامة مرمية، رماها أصحابها ما يريدون منها شيء، خلاص لا يحل لحمها ولا شحمها ولا شيء منها. فنظر عليه الصلاة والسلام بجودة العقل الثاقب وحسن البصيرة وحسن التدبير، قال هل انتفعتم بإهابها؟ يعني جلدها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. شوف العقل كيف أداه، هذا الجلد طاهر لو أخذوه نسلخه من الشاه ثم ندبغه نخرج منه العفونات وبقايا الشحم والدم واللحم اللاصقة بالجلد، نخرجها بحريف وبمواد لاذعة تبعد كل هذا من الجلد، يصبح الجلد صالح للاستعمال، يطهر أولا شرعا ثم يصلح للاستعمال. إن شئتم تصنعون منه قربة للماء أو حذاء أو حقيبة، وكم أعمال تصلح به، كانوا يجلدون به المصاحف يصلحون، وقرب يصلحون منه حذاء، يصلحون منه أدلاء من شان ينضلونها إلى البير من الجلد، لكن ما يفوتون شيء من نعمة أمتن الله، هذا من جودة العقل، من جودة العقل وحفظ النعمة. وقد مر عليه الصلاة والسلام على تمرة ملقاة فحملها، قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ونادى السيدة عائشة وقال يا عائشة أحسنوا مجاورة النعم، أحسنوا مجاورة النعم، هذه نعم أحسنوا مجاورتها، لا تتعاملوا معها إلا كما يرضي الحق سبحانه وتعالى. فهذا واحد من الاعتدال، حسن التدبير وثقابة الرأي وجودة الذهن وإصابة النظر والتفطن لدقائق الأمور ولآفات النفس، حتى معضلات النفس ومشاكل النفس تفطن لها العقل، آفات النفس في الأذية، آفات النفس في البغضة والشحنة، آفاتها في المغالبة والتعالي على الآخرين، كل هذه آفات. العقل المستنير، العقل المضيء بضياء الوحي الشريف والسنة النبوية، هو الذي يدرك هذه الأشياء، يدرك خطرها وأنها خطأ لا يمكن إنسان أن يتعامل بها ولا يتوهمها ولا يتصورها بتصوره الفاسد. والتفطن لدقائق الأمور، ثقافة الرأي وجودة الذهن وإصابة النظر، فيحسن كل قرار يقرره في نفسه في أسرته مع زملائه مع أمته مع بلده مع عمله، كل قرار عنده رأي صائب وجودة وثقابة في إبداء ذلك الرأي. ما ندم صلى الله عليه وسلم على شيء فعله، لكن كل آراءه صحيحة مؤيدة بتأييد الوحي الشريف، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا يتولد من اعتدال العقل، وإذا زاغ العقل وفرط إيش يتولد منه؟ يتولد منه مكر وخداع ودهاء، ويستحسن القبائح من الأفعال، يستحسن السيء أو الكذب من الأقوال، يكذب يشوف بيحقق له مصلحة يرى أن هذا شطارة في العقل عنده، كذب مش أن تنال بمصلحة دنيوية زائلة، هكذا هو يراه بعقله، يرتكب أفعال مشينة في التعامل مع الناس ويظنها أن هذا صح وأن هذا تمام. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: قلت تجد بعض الناس يقول لك أنا ما أصبر على أحد وأنا ما أحد يغلبنا وأنا اللي يرشنا بما أرشه بنار. قال هذا يقول أنا إنسان حقيقة أنا إنسان سيء أنا قبيح شرير، بس لسان حاله تقول كذا يظن أن هذا حق، لسان حاله أنا شرير أنا لا أتحمل أي شيء أنا لا أصبر، هكذا لسان حاله تقول حقيقة، وهو يعدها أن هذه من المروءة ولا من الشهامة، لا فيها مروءة ولا فيها شهامة، هذا انتقاص أورده الله على لسانه على لسان المتحدث به. وهذه الأفعال هي الذي عمت في الجاهلية، مغالبة، كبر، تهور، خداع، تسلط على الغير، أخذ ظلمه وإيقاع الشر به والأذى، هذه الأفعال صدرت في الجاهلية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصيغ الأمة ويعيد ترتيبها ويحسن توجيهها إلى ما يحبه الخالق سبحانه وتعالى. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا يتولد من الإفراط في العقل ومن التفريط، حماقة، غباوة، بلاهة، أحمق، يضر من حيث يظن أنه ينفع، يضر يظن نفسه أنه ينفع، هذا من الحماقة والغباوة والبلاهة التي يرتكبها العقل إذا أفرط في استخدامه وتوجيهه. وإيش اللي بيرد العقل إلى التوجيه الصحيح؟ لا بيخليه يبالغ ولا يفرط، يفرط ولا يفرط، اتباع السنة النبوية. إذا اتبع السنة النبوية وعمل بآداب النبي باطنا وظاهرا بيثمر من العقل أحسن الأعمال والأقوال والاعتقادات والتصورات، إذا اتبع سنة النبي وسيرته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على ظهر الأرض. ولما سئلت السيدة عائشة كما في صحيح البخاري كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن الحقيقي هو رسول الله وسنته وسيرته وما أقره من الأعمال، هذا القرآن الحقيقي والوحي الشريف، وهذه رسالة الله للخلق. قال الله لرسوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، وهو أعظم وأجل من وعى وحي الله. فإذا كان وعى وحي الله هو أعظم الخلق وعيا لوحي الله، كيف كانت تصرفاته في سيرته ومعاملته مع الكبير والصغير والمرأة والرجل واليتيم والغني والمعاند والصاحب والصديق، أحسن المعاملة. فباتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هديه الشريف سيصل الإنسان إلى أحسن الأخلاق، لا يسيء الظن بأحد، هذه من الآفات. كل واحد حامل ميزان بيصنف وبيفسر أفعال الخلق من حوله، تظن هذا عقل؟ لا، ما هو عقل، هذا تدخل وتحكم في خصوصيات الأشخاص، وكأنه يتحدث بالغيبيات عن كل مقاصد الخلق وتوجهاتهم وأعمالهم وتصرفاتهم، ما أنت مسؤول عليهم أصلا الحقيقة. القطعة هذا ما أنت مسؤول على أحد، عندك نصيحة قدم النصيحة، أما المسؤولية ماك مسيطر ولاك حفيظ كما قال الله لرسوله وما أنت عليهم بحفيظ وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بمسيطر، وهو الرسول المبعوث إليهم، قال ما أنت عليهم، أنت بلغ وانصح وارشد وأحسن المعاملة وافش السلام وأجب من دعاك وشيع الجنائز وعد المرضى وبش في وجه من لقيت وسلم على من لقيت، هذا عليك، هذا عليك. الباقي الحكم على أفعال الناس والتحكم فيها معنى أنه هذا قصده كذا، ليه قصده كذا؟ ما فعله في اللي فعله في علم مباح، ليه تصنفه بأنه خطأ؟ وربما فعل فعل مندوب،
3: ويقوم يتدخل فيه يقولك هذا مرائي، اتق الله، خاف الله. يا أخي الرجل عمل خير، نحن قلبه ما دخلنا، لا نحن ولا أنت ولا الرسول. الله قال له ما أنت ما عليك قلوب الناس، عليك الإرشاد والتوجيه والتعليم فقط، ما قلوب الناس ما لك دخل بها. ولكن آفات النفس ومكر العقل يجعله يتدخل في أحوال الناس، في تصرفاتهم، في أقوالهم وأفعالهم. شيء فعل صدر خطأ عندك أنت تعلمه، روح لصاحبه وانصحه، بس ما جي زايد عليه من دون سوء ظن به ولا حكم على على عاقبته ولا فساد به. ما لك دخل، ما لك دخل أنت، ما لك دخل في نفسك. أنت عدك الا توجه إلى ربك سبحانه وتعالى أن يتولاك وأن يغفر لك وأن يرحمك وأن يقبلك، ما أنت داري بنفسك وقم بتدخل على الناس. فلا يحق ذلك، لازم يستخدم الإنسان العقل استخدام صحيح في التعامل مع الخلق، حتى لا يزل على أحد منهم ولا يخطأ على أحد منهم، فضلا عن أن يظلموا في عرض أو يظلموا في مال أو يظلموا في حق، هذا أشد وأكبر. قد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ احفظوا هذا كله، أسسوا هذه الأسس في قلوبكم، في قلوب أتباعكم، وعلموها من حولكم. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من جودة العقل ولا من خبل العقل؟ من خبل العقل. أنت إنسان مخلوق ولا لا؟ ليه تعتدي على هذا؟ بأي حق؟ منين الصلاحية؟ من أعطاك سلطة تدخل تتهجم على عرض مسلم أو على مال مسلم أو على دم مسلم؟ فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا العقل، هذا هو العقل الذي يحمل الإنسان على حسن المعاملة. وأما قوة العدل، هو العدل بين الثلاثة الأشياء: العدل في العقل، والعدل في الغضب، والعدل في الشهوة. لابد من الاعتدال، لأنه يعني إذا لم يعتدل القوة في العقل والغضب والشهوة تغيرت الأخلاق وتنكست، تغيرت وتبدلت. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا غيروا ما بأنفسهم من صفات مذمومة إلى صفات محمودة إلى أخلاق كريمة وحسن تعامل مع هذه الثلاثة الأشياء، فقد تمت عليهم النعمة. قوة العدل في ضبط هذه القوة الثلاث تحت إشارة الدين والشرع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهو الدين والشرع؟ سنة النبي وهديه. فالعقل قال بمنزلة الوزير، والعدل منزلة المنفذ، القائد اللي في الميدان اللي بيفعل التنفيذ. والشهوة والغضب بمنزلة الكلب والفرس للصياد للمنفذ. الوزير يعطي الأمر والمنفذ يستخدم الآليات والوسائل لتوصل إلى نتيجة معينة. ولا يتم حسن الخلق إلا باعتدالهما، اعتدلت الشهوة واعتدل الغضب من غير ميل إلى إفراط ولا تفريط. نعم. ثم إذا حسنت هذه القوى، قوى هي قوى في الإنسان، الله سبحانه وتعالى أمده بها، قوة العقل والعدل والغضب والشهوة، الحقيقة هي ثلاث. وقوة العدل هي التي تتولى الضبط وتعطي الميزان لهذه القوى حتى لا تفرط ولا تفرط. قال إذا اعتدلت وحسنت أثمرت جميع الأخلاق المحمودة. ما يصدر عن الشخص إلا خلق محمود، وإن مالت عن حد الاعتدال بالإفراط أو التفريط تولد منها كل خلق مذموم. وبقدر ما تعتدل تصدر الأخلاق الحسنة، وبقدر ما يحصل منها ميل إلى إفراط أو التفريط تصدر الأفعال المذمومة. وأما قوة الغضب قال فيحصل من اعتدالها. هل تعتدل قوة الغضب؟ يعني الغضب مذموم ولا الغضب إذا اعتدل صار محمود؟ ماذا يثمر؟ الشجاعة والكرم والنجدة والشهامة والثبات والحلم والاحتمال وكظم الغيظ والوقار، هذا يتولد عن قوة الغضب التي الموجهة بتوجيه الشرع والهدي النبوي. هذا إذا اعتدل الغضب، وإذا أفرط الغضب زاد الغضب عن حده. ولا التهور والعجب والكبر، معجب بنفسه يرى نفسه عظيم فوق الخلق، أنت إلا مخلوق في النهاية، إن رأيتها وإن لا رأيتها، إن رأيت نفسك مخلوق فأنت مخلوق، وإن رأيت نفسك فوق الناس فلست فوق الناس. وهم يدور في ذهنك وتصورك، ويوم بيلحقه مرض، ويوم بتختل منه صحة، ويوم بيجي ملك الموت فتجده مطروح وسط التراب. وين التهور؟ وين الكبر؟ وين العجب؟ الآن روح قابل ربك بهذه الصفات، هذا حقيقتك اللي بتمشي بها إلى الآخرة. والعكس بالعكس، من أصلحت عقلك وروحك وخلقك لقيت الله بذلك. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو العقل، هذا هو العقل المنور في الشرع، ليس الذكاء فقط. أن أحيانا قوة الذكاء والدهاء والعبقرية قد تقلب الإنسان، فكم عباقرة وأذكياء مالوا عن الحق والهدى، مالوا إلى شرور كثيرة وأذى كثير، ما نفعهم العقل، ما استخدموا العقل استخدام صح، استخدموه في الشر والأذى والعياذ بالله. قال يتولد من الإفراط في العقل. منين يجي الكبر ذا؟ زاد العقل عنده، زاد ما ينفع. منين يجي التهور هذا؟ تهور بيظلم بيأخذ بيعتدي بيعمل أي شيء، من الإفراط في العقل. ومن التفريط، من الإفراط في الغضب عفوا، من الإفراط في الغضب تولد التهور والكبر والعجب. من التفريط ما استخدم العقل أبدا، خساسة وجبن وقلة غيره، لا يغار على حرمة، لا يغار على حق، لا يغار على سنة، ما يغار على وقوع باطل أبدا، بليء مبلد خلاص، ما عاد شيء يأثر فيه، الروح انتزع من شعوره ومن ذوقه، ما شيء في روحه لا ذوق ولا شعور، لا بفعل حق ولا بارتكاب باطل، طيب أمور عنده هكذا. وضعف الحمية، لا حمية عنده لا لدينه ولا لسنة نبيه، وصغر النفس، نفسه صغرت وذلت بجبنه وخساسته وقلة غيرته. هذه غضب مرة يعني مات تبلد، ما بغينا الغضب، ما ينفع ذا، ما هو غضب، ما هي قوة غضب ذي. وسطها للاعتدال، شجاعة وكرم ونجدة وشهامة، ثبات واحتمال وكظم غيظ وصبر. وأما قوة الشهوة، الشهوة قد تعتدل، وهذا هو المطلوب، أن تعتدل، لا تذهب ولا تزيد، سواء سام في شهوة طعام، شهوة شراب، شهوة نكاح، شهوة كلام، شهوة منام، كلها إذا زادت ما هي زينة، تعطل الإنسان وتضعف كمالاته النفسية التي أوجده الله ليتحلى بها، يضعف فيها وينهزم وراء تتبع الشهوات والملذات، وربما راح يتبعها وصار حتى من الحرام يتمتع بالمباحات من طريق حرام. وأما اعتدالها، إذا اعتدلت الشهوة في الإنسان تكون عنده عفة وسخاء وحياء وصبر وسماحة وقناعة وورع، هذا من اعتدالها. ومن إفراطها الشره والحرص والوقاحة والمجانة والملق، المجانة يعني عدم المبالاة، لا يبالي بشيء أبدا. وقد قال بعض الحكماء: من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء، خصلة من الخصال. الناس عنده سواء، الكبير والصغير والقريب والبعيد والعاقل، كلهم سواء عنده، فيما إما يخاطبهم لما يكلمهم لما يتعامل. لا، الناس فيهم أبويك، فيهم أرحامك، فيهم قرابتك، فيهم جيرانك، فيهم كبار في السن، فيهم أهل فضل، فيهم أهل شرف وانتماء لبيت صالح طاهر. بتعاملهم كلهم سواء، كلهم على أسلوب واحد وكيفية وطريقة واحدة. أحمق. فالشرع جاء لتعطي الناس حقوقهم وتنزلهم منازلهم. كل إنسان له منزلة أنزله الشارع فيها أديها نحوه، هذا لك ليس له. إذا أديت الحقوق في الشرع لمن جعل لهم منزلة فيه، هذا مصلحة له ولا لك؟ العقل الضعيف يقول لك لا أنا أصلح له كذا، هذا تصلحه لنفسك، لأن الله الذي أمرك به وبيجازيك عليه وبتشوف مكانته عند الله. وإن فعلوا من أجل الله فاز، هذا لك، بتشوف آثاره، بتشوف ثماره في حياتك وفي مماتك وفي برزخ، بتشوف ثماره. النبي قال ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمين حقه، ليس منا. قال ما هو على هدي النبي ولا على طريقته. الذي لا يبالي بهذه المسألة ولا يقدرها قدرها، فهي كانت بديهية وتلقائية في المؤمنين، الاحترام لكل ذي حق. فالشراهة والحرص والوقاحة والمجانة، هذا الذي لا يبالي، عدم المبالاة والملق، أن يعطي بلسانه ما ليس في قلبه، يتكلم عن شيء ما في قلبه ولا هو مؤمن به سواء يتكلم به، هذا يسمونه ملق. التودد واللطف، وأن يعطي باللسان ما ليس في القلب، يتودد ويتلطف مشان يصل إلى شيء معين، مصلحة ما ذكرها الآن غلفها بالتودد والتلطف. لا، التودد والتلطف يتعامل به مع الخلق لأجل الله، لا لأجل الوصول إلى المصالح الدنيوية أو إلى الأغراض الفانية. والحسد هذا يصدر من الإفراط في الشهوة، ومن التفريط في الشهوة التبذير، يبذر بحياته، بمنامه، بأكله، بماله، يبذر، هذا من التفريط. والتذلل، يتذلل في غير محله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لغني صالح لغناه ذهب ثلثا دينه، ثلثين من دينه راح. تذلل ليش؟ من شان غني ولا من شان مسؤول؟ اي يريد، يمكن شان مصلحة دنيا وفي ثاني، ويمكن ما تحصلها منه، ما يحصلونها. اللي يتذللون لأهل الدنيا ما يحصلون الدنيا، معهم إلا خسة ذلة لأهل الدنيا. لا، والجمود من قوة شوى، قال جمود، لا يستمع، لا ينتصح، لا يفكر، لا يوسع آفاقه في تعامله مع الخلق أبدا، جامد. فالمطلوب في ذلك كله الاعتدال. معنى حسن الخلق توسط واعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط في العقل، في قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة. قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة، قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل هل ذكر الله التوسط في القرآن أو عبارة خير الأمور أوساطها، هل ذكر الله في القرآن هذا شيء؟ آية. قال لهم نعم، في 4 مواضع ما شاء الله، مستوعب تالي للقرآن، النبي ادعى له اللهم علمه الكتاب، توجب المواضع 4. أولها قوله تعالى لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. والثانية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني توسط خير الأمور أوساطها. والثالثة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هو كناية عن شدة البخل وإمساك المال أو قوة التبذير والسرف. فلا ذا مطلوب ولا ذا، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة، ولا تغلل تبقى في بخل، في ضعف ثقة بالله تبارك وتعالى، يبقى في أنانية ومحبة النفس. والرابعة قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل 4 الآيات هي يأتي فيها معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها. وقد سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن التبسط أو التوسط في المباحات، كيف أتوسط أكون يعني معتدل التوسط؟ لأن المباحات هي معظم ما يتعاطاه الإنسان وأكثر ما يمارسه الأشياء اللي أباحها الله له، كيف ما يكون فيها مبالغ ولا مفرط؟ لأنه قد يبالغ فيها في المباحات فيتأذى منها، فيتأذى من هذه المبالغة، وقد يفرط فيها فيتأذى أيضا. لو دي توسط قال ألا يقع في شبهة ولا يترك سنة، هذا ما شاء الله معتدل في تعاطيه للمباحات في تعامله، لا يقع في لا توقع في شبهة ولا تكون سبب في ترك سنة، فهذا معتدل ما شاء الله. هذا قال أول درجات الاعتدال والتوسط في المباحات والشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى يفقنا وإياكم من ما يحب ويرضاه، ويهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي أن يحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول لا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعمهم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يقسمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
4: يسمعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق قل عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا من الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر

0: المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في

وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المكهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل المؤذيين. يا الله من معتد وغاصبي، ومفتر وكاذبي، وفاجر وعائبي، وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، وامنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول، وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه،
الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين.

الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا لطيف.

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

لطيف يا لطيف يا لطيف، الطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: لا يمر عليكم شهر ربيع إلا بين إحدى أمرين، إما أن تكون مجالس مجردة لقراءة السيرة كما هي مكتوبة، هذه هي محبة النبي محمد. إذا أردنا أن نعرف إيه معنى محبة النبي محمد، وإيه معنى أننا نحضر مجالس الحبيب محمد، وإيه معنى أننا نتشرف بذكرى ميلاد النبي محمد. ومكة هي موقع الميلاد، ما حد في العالم بيتشرف مثل شرف مكة، لأن مكة هي التي جاءت للنبي محمد، وهو الذي برزت ناصيته في هذا الموقع. وحتى في السماوات العلى يوم ما ظهر هذا الوجه الصبيح، ويوم ما ظهرت أنواره، ويوم ما خرج من بطن أمه، انتشر به النور في العالم كله. إنما النور انتشر من مكة، والحبيب ظهر في مكة، والسر بدأ في مكة، وعطاء الله أبرزه الله في مكة. وهذا السر والعطاء والنور ما ينقطع، لا زال موجود هذا السر وهذا العطاء من ساعة ميلاد النبي، ويزداد في ذكرى ميلاد النبي. فالذين يتعرضون للنفحات في الميلاد، ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. إذا جاء مناسبة الميلاد تعرض لها، تعرض لها. فإن لله تعالى في الميلاد أنوار وعطاءات ومنح لا يمكن أن توجد في غيره، ما بتحصلها في رجب. رجب له نفحات أخرى، ورمضان له نفحات أخرى، والعيد له نفحات أخرى، ومحرم له نفحات أخرى. لكن إذا جاءت نفحات 12 ربيع الأول وشهر ربيع الأول على ما ذكر أهل العلم من الاختلاف في ساعة الميلاد أو يوم الميلاد، خذ شهر ربيع الأول كله، فهو شهر النبوة، شهر الأبوة. تعرف من خلال هذا الشهر أن النفحات تصل إليك. وكيف تصل للنفحات؟ جزء منها بحضور المجالس، جزء منها بكثرة الصلاة على الحبيب، جزء منها بتحمل المشقة وزيارة المدينة والسلام على الذات المحمدية في ذلك الموطن المبارك، والنظر إلى تلك المآثر التي من أجلكم ترك النبي مكة، من أجل الإسلام ترك مكة وخرج منها وهو لا يريد، وخيم هناك وعاش هناك ومات هناك صلى الله عليه وسلم، وبقيت روح العطاء والفيض موجودة في ذلك المكان، يأخذ الإنسان نصيبه، لأن هناك ارتباط بين الميلاد وبين الوفاة. الميلاد بدء والوفاة نهاية، فعندما تجمع بين الصفتين والحالتين تجد نفحة من النفحات التي تخص الموطن الذي ولد فيه والموطن الذي مات فيه والذي دفن فيه. وسر الله ما ينقطع وخير الله ما ينتهي. المهم أننا كيف ننبه الجيل، كما ينبهون يا أخواني الآن في الأسواق، إذا جاءت صناعة مثل هذا الصناعة طلعوا لنا عنها دعاية في الجرائد، طلعوا عنها دعاية في التلفزيون، حتى النساء اللي ما يعرفن واللي ما يفهمن يشوفون التلفزيون يقولوا هاتونا من هذا اللي في السوق، شوفوهم جابوه في السوق وذكروه في التلفزيون. طيب نحن بغينا أولادنا وبناتنا يتحببوا للنبي، لماذا ما نجعل لهذا دعاية؟ لماذا ما نجعل لهذا إشهار؟ لأنه إذا رأيت الناس يتنافسون على أمر الدنيا ويشهرونها ويحببون بناتنا وأولادنا للثياب القصيرة، يحببونهن للجزم التي ترفعهن وتوطيهن وتخليهن كأنهم شياطين، لا يجب أن نذكرهم ونحببهم بما يرفع قلوبهن وقلوب الأولاد والبنات، يصفي عندهم الخواطر حتى يبرز عندهم سر الكشف، يبرز عندهم سر العين الباصرة، ويبرز عندهم سر البصيرة. ولا هذا ما هو حقنا؟ ما هو ديننا؟ تسمعون العالم يطالبون بحقوق، هذا بغى وظائف، وذاك يبغى حكومة، وذا يبغى وزارة، وذيك مظاهرة، وذاك مسوي اعتصام، كل نريد حقه. جزاكم الله خير، طالبوا بحقوقكم. لكن إذا طالبنا بأمور الدنيا ونسينا أمور الآخرة، ولم نطالب بصلاح بناتنا وصلاح عيالنا وصلاح قلوبنا وصلاح عقولنا، وكيف نعيش وكيف نموت وكيف نحب وكيف نكره، يبقى أي حقوق نتكلم عنها؟ نتكلم عن حقوق الدنيا، نقيم مظاهرات لأجل الدنيا، لأجل أن نأكل ونشرب، وقد ضمن الله الرزق في القرآن وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلما ضعفت النيات أسقطنا الله من التوكل عليه إلى التوكل على البشر، فصارت البشر يأكل بعضهم بعض ويهلك بعضهم بعض ويهتك بعضهم بعض ويكشف بعضهم سر بعض. وهذه عقوبة من العقوبات لما بعدنا عن منهج النبوة، لما ما بعدنا عن منهج الأبوة، لما لم نجد من يذكرنا ويربطنا بهذه المناسبات العالية التي يقول الله تعالى فيها الذين إذا أصابتهم مصيبة كسروا الدنيا، خبطوا العالم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الله. يا أخواني، العالم العربي والإسلامي يعيش حالة يتم، نحن أيتام، أيتام من سر ديننا، أيتام من سر دعوة نبينا، أيتام من بناء قلوبنا، أيتام من بناء عقولنا، أيتام من بناء عواطفنا، كلها انحرفت، عواطف انحرفت، عقول انحرفت، علوم انحرفت، سلوك انحرف، إذا ماذا سيكون؟ وهذا كلام ما هو سر، هذا كلام يعرفه العالم كله، هذا كل يوم نراه في المدارس، هذا كل يوم نراه في الأسواق، هذا كل يوم نراه في المعروضات، هذا كل يوم نشهده في أولادنا وبناتنا الذين يتفلتون يوم بعد يوم، والشيطان يلاحقهم ويلاحقنا، وإذا كان عالم ولا عالمين ولا ثلاثة علماء جزاهم الله خير، غدا يذهب أحدهم ويخرج من الأرض وينتقل لعالم الآخرة، تجد الناس حيارة، لا تجد عالم، لا تجد داعي، لا تجد مربي، لا تجد ساعي، لا تجد مراعي، تجد الناس كما قال الحبيب عبد الله بن علي الحداد: وصلنا حيارة في مفاوز جهلنا، نشبه بالبهم السويريحة الغفل، نخبط لا ندري الطريق لله الهدى، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأن ما حد متحبب إلى سير السلف، الناس متحببة للدنيا، متحببة للمظاهر، ونعم المظاهر إذا كانت فيها خير لك أو خير لمرحلتك، لكن الناس محتاجة إلى من يرشدها، لأن دعوة النبي إرشاد، دعوة النبي دعوة محمدية للتعليم، للتربية، للأخلاق، لصلاح الشعوب، لصلاح الأمم. لو كان النبي مشغول بنفسه كان بيتركه المولى سبحانه وتعالى في حياته الخاصة، لكنه عاش مرحلة عزلة في غار حراء حتى وهبه الله العطاء كله، فنزل وخرج في هذه الربوع، ربوع مكة، يخاطب فيها أهل الكفر، يناديهم ويذكرهم بالله، وهم يؤذونه ويتعبونه ويشتمونه ويأخذون في حقه ويتكلمون عليه، وهو صلى الله عليه وسلم مثال للصبر، مثال للأدب، مثال للخلق، أدب مع كافر، أدب مع منافق، أدب مع جاهل، أدب مع عربي. لماذا؟ لأن الرسالة يحملها كبيرة وعظيمة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أحبتي المستمعين الكرام متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بتريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة معكم من برنامج محطات من يومنا هذا الأحد العاشر من شهر ربيع الأول، شهر ربيع المحبين، شهر ولادة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لعام 1448 الهجرة، الموافق ل 23 مضت من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، قد يطول البلاء بالعبد فتراه لا يدع بابا يتعرض فيه لرحمة الله إلا وطرقه، ولا سبيلا توصله إلى عافية الله إلا وسلكها، ثم لا يرى مخايل الفرج في آفاق آماله، وإنما يشتد عليه البلاء كلما اجتهد في أسباب رفعه. فمن كانت هذه حاله فليعلم أنه موعود بحسن العاقبة، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد يطول البلاء بالعبد لأن بابا من العبودية لم يطرقه كما ينبغي، أو لأنه تعلق بمعصية فلا يزال يراوح أقدامه على أعتابها وإن توالت عليه النذر. ومتى ما تفقد حاله فعلم أنه إنما أتي من نفسه، ثم صحت هذه المعرفة وانكسر لمولاه، أسرع إليه الجبر، لأن الله عند المنكسر قلوبهم من أجله. وقد يطول البلاء بالعبد لا لتقصير في عبودية ولا لذنب أقام عليه، وإنما لمحض محبة الله له، فقد يكون له منزلة في الجنة قصر عنها عمله، كما جاء في الأثر: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فمن وجد من قلبه صبرا ورضا مع استقامة أمره فليبشر برفع الدرجات، فالبلاء هنا ترقية وتشريف، لا تأديب ولا تعذيب، والله المستعان. أحبة المستمعين الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب التذكرة الحضرمية فيما يجب على النساء من الأمور الدينية. مؤلف هذا الكتاب هو السيد العلامة الشهيد محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به، وهو من أعلام حضرموت البارزين، عرف بالعلم والصلاح والدعوة إلى الله، وله إسهامات جليلة في نشر العلوم الشرعية والتوجيه الأسري والتربوي. فمن مؤلفاته هذه الرسالة القيمة المباركة التي تعني ببيان ما يجب شرعا على المرأة المسلمة تعلمه والعمل به، إذ يعد مرجعا أساسيا في تصحيح العبادات وتنظيم الحياة الزوجية وتربية الأسرة. وقد اتخذ المؤلف عليه رحمة الله تعالى منهجية مباركة في هذا الكتاب، إذ عمد المؤلف على صياغة المسائل الفقهية والتربوية بأسلوب سهل واضح وسلس بعيدا عن التعقيد الفقهي لتفهمها كل مسلمة. رتب المؤلف مواضيع لتعطي أهم ما تحتاجه المرأة في دينها ودنياها، مبتدئا بأحكام العبادات كالطهارة والصلاة، مرورا بأحكام المعاملات الزوجية وحقوق الأزواج وتربية الأبناء، وانتهاء بالآداب والأخلاق المرضية ونبذ العادات الذميمة. وإليكم أحبتي المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب. ففي صفحة 9 و10 قال: وقد روى الإمام البخاري في صحيحه بعد الترجمة بقوله: باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت: امرأة واثنين. فقال: واثنين. ثم قال في باب الحياء في العلم، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في صفحة 36 في بيان نواقض الوضوء، قال: نواقض الوضوء أي الأمور التي يبطل الوضوء بوجود واحد منها 4 أشياء: الأول خروج شيء من أحد السبيلين أي القبل أو الدبر، سواء كان الخارج معتاد كالبول والغائط والريح، أو غير معتاد كالحصى والدودة وغيرهما، إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء بل يوجب الغسل. الثاني زوال العقل بنوم أو جنون أو إغمى، وهو الذي نسميه الدوخة أو نحو ذلك، فإذا زال عقل المتوضئة حكم بانتقاض وضوءها إلا إذا نامت ممكنة مقعدتها من محل قعودها، فلا ينقض وضوءها بشرط أن تنتبه على الحال التي نامت عليها وأن لا يخبرها عدل بخروج شيء منها. الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حائل، فمتى لمس الرجل المرأة في بشرتها من غير حائل انتقض وضوءه كل من الرجل والمرأة، بشرط أن لا تكون بينهما محرمية بنسب أو رضاعة أو مصاهرة، وأن يكون كل منهما كبير أي بلغ حد يشتهى فيه. فإذا كان الرجل من محارمها وهم أصولها وفروعها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وبنو إخوتها وبنو أخواتها، فلا نقض سواء كان من نسب أو من رضاع. ومثلهن محارم المصاهرة وهم أصول زوجها وفروع زوجها وأزواج أمهاتها وأزواج بناتها، فلا نقض أيضا. وكذا إذا كان الالتقاء بالشعر والسن والظفر أو هناك حائل فلا نقض أيضا. والرابع مس قبل الآدمي أو حلق الدبر ببطن الراحة أو بطون الأصابع، فإذا مست المتوضئة قبل الآدمي ولو ولدها الصغير ببطن الراحة أو بطون الأصابع أو مست حلقة الدبر بما ذكر انتقض وضوءها، ويسمى كل واحد من هذه 4 حدثا أصغر. وقال في صفحة 112: يجب عليكن معشر النساء أن تمتثلن كلام الله عز وجل، فإنه يقول: وقرن في بيوتكن، بمعنى لازمن بيوتكن، فإن عز المرأة وشرفها ملازمتها مسكنها. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة نصيب في الخروج إلا مضطرة وليس لها نصيب في الطريق

إلا الحواشي، رواه الطبراني في الكبير. ثم قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية هم أهل الكفر من قبل الإسلام، وقد نهاكن الله عن التشبه بهم، فلا تكن في إعراض عن أدب هذه الآية. كيف تستحسن المسلمة لباس غير لباس المؤمنات الصالحات، وكيف يميل قلبها إلى ما تستعمله نساء الإفرنج وأشباههن في اللباس والحلي؟ وما لكن تخرجن سافرات الوجوه غير محتشمات، أما سمعتن قوله جل جلاله وتعالى عظمته: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالأولى بالمرأة والأحسن لها أن تمكث في بيتها ولا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة، ففي ملازمة البيوت كل الخير وكرامة للنساء، فإن المرأة عورة يستشرفها الشيطان إذا خرجت من بيتها. وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النساء عورة وإن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين على أحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال لها: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. فينبغي للمرأة أن تشرف نفسها بملازمة بيتها، خصوصا إذا يسر الله لها من يقوم بكفايتها من أب أو ابن أو زوج، فإن احتاجت إلى الخروج فلتخرج مستترة وعليها غض بصرها، فلا تتلفت ولا تنظر غير طريقها ولا تمس طيب عند خروجها، فقد ورد النهي عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، رواه أبو داود والترمذي، أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنا ساعية في أسبابه. قال العلامة السيد أبو بكر بن شهاب في منظومته: ومن تكون بين الريال ماشية بالطيب فهي في الحديث زانية. ثم ذكر بعض النساء المغرورات فقال رحمه الله: وبعضهن تدعي وتزعم وأنها في غاية العفاف وهي تظل في الطريق راتعة، أن يصح ما ادعته الجاهلة بأنها تغض عما يحرم والبعد عن رذائل الأوصاف، لا تستحي ذاهبة وراجعة، قول بلا فعل ودعوى باطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. ونوصي أحبتي المستمعين الكرام أنفسنا بدراسة هذا الكتاب وتدريسه في الحلقات المنزلية والمساجد للنساء والفتيات، لكونه خلاصة فقهية وتربوية لا يستغني عنها بيت، إذ يعد هذا الكتاب كتاب التذكرة الحضرمية للحبيب الشهيد العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى، هدية مثالية للعرائس والبنات مع بداية الحياة الزوجية لما يبنيه من وعي ديني وأسري سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام درر هذا الكتاب، آمين اللهم آمين.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أبو سالم أحمد بحرمي من مدينة تريم، يقول فيها: توقف وتوقفي، لا تنشر واقعك في مواقعك. توقف لحظة واسأل نفسك، لماذا تريد أن يعرف الناس تفاصيل حياتك؟ أين ذهبت؟ ماذا اشتريت؟ ماذا أكلت؟ مع من جلست؟ ماذا حدث في بيتك؟ وما الذي تملكه؟ هل أصبحت تعيش حياتك أم تعيش لتصورها وتنشرها؟ يا أخي ويا أختي، ليس كل ما تعيشه يصلح أن ينشر، وليس كل نعمة تحتاج جمهور، وليس كل لحظة جميلة تحتاج أن تتحول إلى صورة أو مقطع. والأعجب أن يقول أحدهم: أنا أنشر من واقعي ولا أنشر شيئا فيه إثم. ومن قال إن المشكلة في الإثم فقط؟ قد لا ترى في نشر بيتك أو سفرتك أو مشترياتك إثما بذاته، لكن هل كل ما لا إثم فيه ينشر؟ الحكمة أوسع من سؤال هل هذا حرام؟ اسأل أيضا هل هذا يحتاج إلى أن يراه الناس؟ وهل نشره نافع؟ وهل سأظل راضيا عنه بعد سنوات؟ ثم انظر إلى بعض ما ينشر. امرأة تنشر صورة يدها أو زينتها أو تفاصيل لباسها أو صوتها بطريقة تلفت الأنظار، ثم تقول: أين المشكلة؟ وآخر ينشر تفاصيل بيته وزوجته وأولاده وكل نعمة حصل عليها، ثم يستغرب كثرة أعين الناس وتدخلهم. ليس كل ما يجوز لك أن تفعله يجوز أن تجعله معروضا للناس. والأشد خطرا أحبة المستمعين أن يتحول النشر إلى عادة ثم إلى حاجة نفسية. لا أستمتع حتى أصور، لا أفرح حتى أنشر، لا أنجح حتى أخبر الناس. وهنا تصبح مواقع التواصل لا نافذة على حياتك، بل مسرح تعيش فوقه أمام الجمهور. وتذكر أن الناس لا يرون حياتك كاملة، يرون ما اخترت أنت أن تعرضه. فلا تجعل ما يظهر على الشاشات معيارا لحياتك، ولا تجعل حياتك مادة للمقارنة. بعض أجمل النعم لا تحتاج صورة: راحة القلب، جلسة مع الوالدين، لحظة مع الزوج أو الأولاد، صدقة خفية، قيام الليل، دعاء بينك وبين الله. هذه أشياء قد تكون أعظم من ألف منشور. ولا يعني هذا أن تمنع نفسك من نشر الخير. انشر ما ينفع، انشر خبر مفيد، تجربة نافعة، معلومة صحيحة، أو موقفا فيه عبرة حتى لو كان من واقعك. لكن لا تجعل المقصود أن يعرف الناس أنك أنت صاحب النعمة والتجربة. انشر الخير ولا تجعل حياتك كلها إعلانا عن نفسك. وقبل أن تضغط نشر، اسأل نفسك: هل في هذا فائدة؟ هل أحتاج أن يراه الناس؟ هل فيه فتنة أو كشف لخصوصية أحد؟ هل سأندم لو بقي متداولا سنوات؟ فإن لم تجد حاجة واضحة فدعها. ليس كل ما لا إثم فيه يستحق النشر، وليس كل ما تحب يجب أن يراه الناس. عش بعض حياتك دون كاميرا، وافرح ببعض نعمك دون جمهور، واجعل بينك وبين الله أعمال لا يعرف بها أحد. فيا أخي ويا أختي، لا تجعلوا حياتكم كتابا مفتوحا للناس، فبعض ما تستره اليوم ستشكر نفسك غدا أنك لم تنشره.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء، حديثنا في هذه الحلقة عن أسباب ظهور بياض الشعر في سن مبكر وطرق علاجه بقلم الدكتور جمال بصهي. يقول الدكتور إن ظاهرة بياض الشعر في سن مبكر تمثل مصدر قلق للكثيرين، مما يدفعهم للبحث عن الأسباب الكامنة وراءها وطرق التعامل معها. أولا، أسباب ظهور بياض الشعر في سن مبكر: عوامل وراثية. إذا كان هناك تاريخ عائلي للشيب المبكر، فمن المرجح أن يظهر بياض الشعر في سن مبكر. كذلك نقص الفيتامينات والمعادن، يشمل نقص فيتامين B12 بالإضافة إلى نقص النحاس والزنك والحديد. كذلك أيضا الإجهاد والضغط النفسي، التوتر المزمن قد يساهم في ظهور الشيب المبكر بسبب تأثيره السلبي على الخلايا الصبغية. كذلك أيضا التغيرات الهرمونية، اختلال التوازن الهرموني مثل قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية. كما أيضا من ضمن الأسباب أسباب الشيب المبكر التدخين، يسرع التدخين من الشيب بسبب تأثيره الضار على الدورة الدموية وخلايا الشعر. كذلك أيضا أمراض مناعية، بعض الأمراض مثل البهاق قد تؤثر على إنتاج الميلانين في الشعر. كذلك التعرض للأكسدة، تراكم الجذور الحرة، قد يؤدي إلى تلف الخلايا الصبغية المسؤولة عن لون الشعر. ثانيا، طرق علاج وتأخير بياض الشعر. التأكد من التغذية السليمة، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم الحمراء والأسماك، والحرص على الحصول على أطعمة الغنية بالنحاس والزنك مثل المكسرات والبقوليات. كذلك تقليل التوتر والإجهاد، ممارسة التأمل والرياضة بانتظام، تأمل في ملكوت الله عز وجل، تأمل في نعم الله عز وجل المبثوثة من حواليك، وكذلك الرياضة بانتظام للمساعدة في تقليل مستويات التوتر. كذلك أيضا الإقلاع عن العادة الخبيثة هذه، عادة التدخين المضرة بالجسم، يساعد الإقلاع عنها يساعد على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس ويقلل من تلف الخلايا. كذلك استخدام المكملات الغذائية مثل مكملات فيتامين B12 والزنك والنحاس عند الحاجة. العلاج الموضعي، تطبيق زيت الأملة أو زيت يوز الهند لتغذية الشعر، واستخدام منتجات تحتوي على البيوتين لتعزيز صحة الشعر. كذلك استشارة طبيب الجلد إذا كان السبب مرضيا مثل مشاكل غدة درقية، فإن علاج السبب الأساسي يساعد في الحد من تفاقم الشيب. كذلك أيضا استخدام الحنة الطبيعي، تعد وسيلة لتغطية الشعر الأبيض بطريقة طبيعية وآمنة. تشير بعض الأبحاث إلى إمكانية استعادة لون الشعر باستخدام مضادات الأكسدة وعلاجات الجينات، لكنها ما زالت هذه الدراسة قيد الدراسة. والشيب عملية طبيعية لا يمكن عكسها بالكامل، لكن يمكن تأخيرها وتقليلها من خلال العناية الصحية المناسبة لصحتك وأمانتك.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال، حديثنا في فقرة غرس الأجيال يحمل عنوان تفقدوا أطفالكم، فالعصبية أحيانا هي صرخة للحب المفقود. غياب الوالدين عاطفيا أو جسديا وفقدان الحب والدفء داخل الأسرة قد ينعكس على الطفل في صورة عصبية أو عدوانية أو سلوكيات مزعجة. فالطفل الذي لا يجد في بيته مرفأ آمنا أو احتواء صادق قد يعبر عن ألمه بطرق لا نحسن فهمها. لماذا قد يتحول الجفاف العاطفي إلى سلوك عدواني؟ أولا، فقدان الأمان. حين لا يشعر الطفل بأنه محبوب ومقبول قد يعيش في حالة من التوتر والتأهب، فيصبح أسرع غضبا وانفعالا. ثانيا، طلب الانتباه. قد يصبح السلوك المزعج وسيلة للفت أنظار الوالدين، فالطفل أحيانا يفضل أن يحصل على اهتمام بالصراخ والعقاب على ألا يحصل على شيء إطلاقا. ثالثا، ضعف القدرة على التعبير عن المشاعر. الدفء الأسري يعلم الطفل كيف يفهم مشاعره ويعبر عنها بطريقة صحيحة، وعندما يفتقد هذا الاحتواء قد يستبدل الكلام بالصراخ أو الضرب أو العناد. كيف نعيد الدفء إلى بيوتنا؟ الحضور الواعي. خصص لطفلك وقتا يوميا ولو ربع ساعة 15 دقيقة يكون فيها اهتمامك كامل به، بعيدا عن الهاتف والمشتتات. لغة التلامس، الحضن، القبلة، المسح على الرأس، كلها رسائل صامتة تقول له أنت محبوب، أنت آمن، وأنا إلى جانبك. كلمات التقدير، لا تجعل المدح مرتبط بالدرجات أو الإنجاز فقط، بل أشعره بقيمته لأنه ابنك ولأنه جزء عزيز من أسرتك. الحوار القريب، لا تسأله عن واجباته ودرجاته فقط، بتسأله كيف كان يومك، ماذا أحسنك، ما الذي أسعدك. واجعل نفسك المكان الذي يستطيع أن يعود إليه عندما تضيق به الدنيا. قد يكون أحبتي وراء الطفل العصبي طفل متألم، لا طفل سيء. وقبل أن نعاقب السلوك لنسأل أنفسنا، هل أشبعنا قلب الطفل بالحب والاهتمام والأمان؟ فالحب ليس مكافأة نقدمها بعد السلوك الجيد، بل هو أساس نبني عليه السلوك السوي. ابدأوا اليوم بخطوة صغيرة نحو الاحتواء وكونوا متفاعلين مع أبنائكم. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات
2: الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد السعيد بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متخلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: عمدة السالك وعدة الناسك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه من والاه. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر فضل المضمضة والاستنشاق، ويتمضمض ويستنشق، والاستنشاق عند الشافعية أفضل من المضمضة، لأن أبا ثور من أصحاب الشافعي قال بوجوبه، وأن كان المحل أفضل من محل الاستنشاق، لأن محل الذكر الفم محل الذكر، ولكن الاستنشاق أفضل. وقال الحنابلة وغيرهم بوجوب المضمضة والاستنشاق، وعندنا نعتمد أنها فهي سنن مؤكدة، السنن التي يقول غيرنا من الأئمة بوجوبها تكون عندنا سنن مؤكدة. إلا أن يكون صائما فبرفق. نعم، وعند المالكية كذلك يوجبون المضمضة والاستنشاق، والمضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق مأخوذ من النشق. نعم، وهو إدخال الماء إلى الأنف. نعم، ثم يغسل وجهه ثلاثا بعد أن يفرغ من المضمضة والاستنشاق، ويسن أيضا مع الاستنشاق الاستنثار، إذا استنشق الماء يستنثر باليسرى يخرج الماء من أجل الطهارة والنظافة. فيأتي إلى الصلاة وهو طاهر من هذه الحيثية، ويلاحظ المؤمن أهمية طهارة باطنه، ما شرعت هذه السنن والطهارة في الظاهر إلا لتكون دلالة وإشارة على الاهتمام بنظافة الباطن. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن فقيه: أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، في قصيدة له. أرى من يعاني غسل ظاهره وقلبه قد غدا من خبثه جنبا، الجنابة في قلبه، ويعاني معاناة للنظافة الظاهرة. يميل جدا أن يعتني بالنظافة الظاهرة، وهي واجبة الوضوء والاغتسال، لكن لا يغفل معها غسل باطنه من الكراهية، من البغضاء، من سوء الظن، ومن التحامل، من الحسد، من استثقال الأشخاص، ذا يكرهه وذا يستثقله وذا لا يريد أن يكلمه، ذا لا يريد أن ينظر إليه، ومن هذا القبيل لا يستثقل هذا الاستثقال، بل يعتني بباطنه، وهي شرعت لأجل هذا الاهتمام، شرعت الظاهرة لأجل الاهتمام بالباطن. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا السنة، كل الأغسال واللات كلها ثلاثا، خلاف الرأس بس، هل يمسح مرة أو ثلاث مرات؟ لرواية عند البخاري أنه مسح الرأس مرة، تمام، وفي روايات أخرى أثبتها الشافعي أنه مسح الرأس أيضا ثلاثا، نغسل وجهه ثلاثا. ولما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة أصحابه ثلاثا ثلاثا قال بعدها هذا وضوئي وضوء الأنبياء من قبلي، في هذا دلالة على أن الوضوء شريعة الأنبياء من قبلنا، لقوله وضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، تمام، فأساء بالنقص أو ظلم بالله بالزيادة، أساء بالنقص وظلم بالزيادة. تغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهو ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن فتح الذال وهو مجمع اللحيين كما تقدم، يجمعه منتصف اللحية يعني. يجتمع الذقن ومجمع اللحيين، اللحي الأسفل من اليمين ومن اليسار، ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من وتد الأذن إلى وتد الأذن، نعم. سبحان الله، جعل الله كما قال الإمام الغزالي اللحيين السفليين تحركن عند الطعام، والأسنان العليا ليست نابتة على لحي متحرك بل ثابتة، نابتة على مكان ثابت لئلا يحدث الإنسان تغير في صورته، لو تحرك الأعلى فتتحرك العينين وتتحرك الجبهة، فصير يأكل ويرفع وجهه عينيه ويرفع جبهته، لكن تحرك الأسفل فقط والأعلى ثابت، خلاف طواحين الدنيا خصوصا السابقة الرحى، الأعلى هو الذي يدور والحجر الأسفل يضغط، الأعلى يضغط على الأسفل ويدور، ينابل في الإنسان بالعكس، الأسفل هو الذي يتحرك والأعلى ثابت، لكن في الخلاطات الجديدة دي في أسفل بس ما في أعلى، أو فيها واحد أعلى وواحد أسفل، لا يرفع ذا ولا يخفض ذا بالتحرك. الإمام الغزالي يقارن كان بين الرحاء المعهود العمل بها في معظم العمر الذي مضى للقرون الأمة المحمدية كلهم على الرحاء، إلا الطواحين جاءت جديدة كلها حديثة. وعرضا من الأذن إلى الأذن فمنه موضع الغمم، ما تحت الشعر الذي عم الجبهة كلها أو بعضها، نعم، موضع الغمم هذا من الوجه ولا لا؟ واجب أن يغسل كل شعرا وبشرا، والحاجبين كذلك من غير شك، الأهداب، ولا يستثنى إلا اللحية والعارضين الكثيفين فقط، حتى الشارب يجب إيصال الماء إلى منابته، ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها والبشرة تحتها خفيفة كانت أو كثيفة كالحاجب، والغالب في الحاجب لا يكون كثيف، لكن حتى لو كثف يجب إيصال الماء إلى ما تحته وتعهده بالدلك وإيصال الماء، والماء هو خفيف، فعندما تستخدم الدلك معه والتعهد يصل الماء ليس كالتراب، التراب كثيف والماء خفيف ورتيب، كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهدب وشعر الخد، كل هذه الحواجب اثنين حاجبين والعنفقة واحدة شعر النابت تحت الشفة السفلى من الوسط، وأما اللي في جوانب الجوانب تحت السفلى يقال لها منفكتان، منفكتان اللي بجانب العنفق على اليمين واليسار، وطرف الشارب سبالان، طرف الشارب معاشي شوربنا، عاشي شوربنا معاشي، فطرفه اسم له اسم آخر. والعذار تحت من الصدغ، من صدغ الصدغ من خفض منه، وما تحته عذار. تمام. فإذا وصل إلى عند اللحي وصل إلى العارض، واللحية ثابت على الذقن فقط، ودل عارض البعد إلى هنا، وما بعد ذا عذار أو عذار. والهدب أربعة ما شاء الله، أربعة أهداب في كل عين، هدبين واحد أسفل واحد أعلى، وما تزيد سبحان الله. لو زاد شعر الهدب ذا مشكلة، بيسويه كيف بتقصه وكيف بتتابعه، وحتى الحاجب ما يزيد، ده ثابت على هيئة واحد. وشعر الخد، الخد مجرى الدمع، فين يجري الدمع؟ هنا. بعض البلدان عندهم هذه الشعور كلها متوفرة، تجد وجوههم مليئة ما شاء الله بالشعر. وشعر الخد إلا اللحية، إلا اللحية، الشعر النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين. والعارض الشعر الذي بين اللحية والعذار، العارض الشعر الذي بين اللحية والعذار، نعم، والعذار الشعر النابت على العظم الناتئ قرب الأذن. العظم الناتئ قريب من الأذن، في عظم هنا تحت الصدغ، هنا الصدغ المنخفض بعده عظم قريب من الأذن، هذا الذي ينبت عليه ولا والعذار. والعارضين إلا اللحية والعارضين، فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما، والبشرة تحتهما عند الخفة. تستخدم عبارة يعني ما عاد قال الكثيفة الخفيفين، قال عند الخفة، إذا كان خفيفين بأن ترى بشرتهما من مجلس التخاطب، فإن كانا كثيفين قال فظاهره ظاهرهما فقط، عند الخفة فظاهرهما فقط، فظاهرهما فقط عند الكثافة، غسل ظاهرهما وباطنهما عند الخفة، وظاهرهما وباطنهما وظاهرهما فقط عند الكثافة، إذا كان كثيفا لا ترى بشرته من مجلس التخاطب، ومقدار مجلس التخاطب 3 أذرع فأقل، هذا مجلس له مجلس التخاطب، بس 3 أذرع فقط، لو قرب جم يمكن بيشوف حتى لو كان اللحية كثيفة، فلا عبرة بقربه، عبرة بمجلس له التخاطب عادة، وضبطوا 3 أذرع. لكن يندب التخليل حينئذ، إذا ما غسلها شعر كثيف غسل ظهرها فقط، يندب التخليل مشان يدخل الماء إلى داخل يتخلل وسط وسط الشعر، نعم. ها إذا إيش زاد في اللحية الظهر، إنه اللي ظهر منه بيكون خفيف، واللي ما يظهر بيكون كثيف. كيف؟ كل واحد حكم إيش؟ كثيف له حكم الكثيف، اللي ما يميز حكم الكثيف، إذا ما ميز أيوه. له حكم خفيف إذا ما ميز، تمام خلاص ولا؟ طيب هذا كثيف إذا لم يميز. ردوا إلى الكثيف، ردوا إلى الخفيف. كيف هما ميزوا ردوا إلى الخفيف؟ إذا كان فيه بعضه خفيف وبعضه كثيف. سبحان الله عجيب. إذا كان بعض الجانب ذا خفيف الجانب ذا كثيف، هل ذا يأخذ حكم ذا ولا ذا يأخذ حكم ذا؟ خلاف في عند الفقهاء، منهم من قال يعطى حكم الكثيف ومنهم من قال يعطى حكم الخفيف. نعم. طيب بقي فظاهرهما فقط عند الكذابة، لكن يندب التخليل حينئذ، تخليل من أسفل، تمام، تخليلها بالأصابع. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الدقن، فيض الماء. من اللحية الكثيفة. فتح الذال. كيف فتح الذال؟ الذقان قصده. نعم. كيف ويجوز اسكانها؟ كيف اسكان؟ اسكان القاف يمكن. كيف اسكان الذال؟ عن الذقان حتى تكون ساكن. فتح الذال ويجوز اسكانها. يمكن القاف يمكن. ذقن ذقن وذقن ممكن. أما الذال لازم متحركة تكون، إلا أما مشددة وإما مخففة. على الشارح فتح الذال يجوز إسكانها. كيف إسكانها؟ فيوقف يقول عن الذقن. قال ليش؟ يمكن في غلطة في الطباعة. نعم. نعم.
2: ماذا يجب مع أنه خالط الوجه؟
1: أيوة هو غسل الظاهر باعتبار كأنك تغسل الظاهر، بس ما أقول لك لازم افتح صب الماء في الداخل، أفضه بس أفض الماء عليه، يفيض الماء عليه اللي في وجهه، نفس الماء اللي ينزل من الوجه يفيض عليه. الماء هو بيفيض اصلا، بينزل وين الماء؟ اذا تعهدت الماء واحسنت اداره الماء على الوجه بيفيض على اللحية، تمام، على ظاهرها، ما يكلف ان يدخل الماء الى باطنه في الكثيفه. أما الخفيفة قد واجب مثلا، حتى التخليل بتخلل قد غسلناها قد غسلها واجب. ويجب إفاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، ويجب غسل جزء من الرأس وسائر ما يحيط بالوجه. نعم. جزء من الرأس لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تحققنا ليتحقق كماله، وسائر ما يحيط بالوجه ليتحقق كماله. وقد جاء في السنة إطالة الغرة والتحجيل، وهي أن يغسل ما زاد على الواجب في الوجه، إطالة الغرة والتحجيل إطالة ما زاد على الواجب في اليدين والرجلين والغرة في الوجه، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. كيف بنقول غسل الوجه كله ما نقص منه شيء؟ كل ما يحيط به أضافت شوي من غسل، من منابت الرأس، شيء من الأذنين، شيء من صفحتي العنق، لأن هذا دليل على أنه غسل الوجه جميعا، فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسنة أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد بأصابع يده اليمنى، ويجوز من أعلاها يكفي، لكن الأفضل أن يخللها من أسفلها. بماء جديد، وليس التخليل ليس من ماء الوجه ولكن من ماء جديد. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ويسن التخليل عند ابن حجر ولو للمحرم، حتى المحرم بالحج يسن له أن يخلل له اللحية ولكن برفق، حتى لا يخرج شيء من الشعر، هو محرم يعني. وقال الرملي لا يسن للمحرم تخليل اللحية، لا يسقط منها الشعر. ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، مع مرفقيه، معه إلى، لأن إلى بمعنى مع، مرفقين مجموع العظام الثلاث، عظمتي العضد وإبرة الذراع، هذه الثلاث تسمى مرفق، الثلاثة تسمى مرفق، في كل يد مرفق واحد. ثم يغسل يديه مع مرفقيه من أطراف أصابعه ثلاثا، ولا يعتد بالغسلة الثانية حتى يغسل العضو جميعه. إذا غسل جميع العضو اعتبرنا الغسلة الثانية الآن غسلة ثانية، أما إذا بقي عدو لمعة غسلها مرة، بقي لمعة غسلة ثانية مرة، بقيت لمعة أخرى، بعدين غسلها ثالث مرة اكتملت اللمعة، يقول أنا بقعد أقل غسلتك غسلة واحدة، وإنما نعد الغسل الثاني بعد غسل العضو جميعه ثلاثا، فانقطعت من الساعد يده مقطوعة من الساعد، من هنا هذا الساعد وهذا العضد وهذا الكف، وجب غسل الباقي، الميسور لا يسقط بالمعسور، أو من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد، إن كان القطع من المفصل المرفق يلزمه غسل رأس العضد، وإن كان القطع من العضد معاش يلزم، يندب غسل الباقي، لأنه غسل العضد سنة إلى نصفه أو إلى المنكب، فإذا كانت اليد مقطوعة من العضد يغسل ما تبقى ندبا، واللزوم في حالتين، انقطعت من الساعد يجب عليه غسله، وانقطعت من المرفق يغسل رأس العضد، وان كان من العضد ما عاد يلزم شيء، وإنما يندب غسل الباقي. روى البزار عن وائل بن حجر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه حتى جاوز المرفق، جاوزه ثلاثا. ندب غسل باقي، ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه، هذا السنة، والمسح يكفي ولو بعض شعر. مرة يسر فيه حكم يسير عند الشافعية في المسح، لكنها في أصل الرأس، يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أفضله أن يضع الإبهامين على الصدغين وأصابعه على مقدم رأسه ويمسح إلى قفاه، ثم يعيدها حيث بدأ. إن كان الشعر كثير ينقلب، شعر ذا جهتين من كثرته، وإن كان الشعر لا قصير ماشي في جهتين بيصل، يكفي مسحة واحدة بس يكفي، ما عاد لا يردها مرة ثانية. فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني إلى مقدم رأسه، بدأ من مقدم الرأس فيعيدهما إلى مقدم الرأس إن كان له شعر ينقلب. قال الباجور: وإن لم يكن له شعر ينقلب فلا حاجة إلى الرد. نعم. ورد في بعض الروايات أن كل شعرة يبلغها الماء بالمسح له بها حسنة، حسنة بكل شعرة يصلها يبلغها الماء. وورد هناك في الحج قال صلى الله عليه وسلم: وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. كل شعرة يحلقها له بها حسنة من حسنات الحرم. إيش أسر هذا التشريع والفضيلة؟ قال: يفعل ذلك ثلاثا، فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان مظفورا لم يندب الرد. وجعل الرد ما يندب إلا إذا كان أقرع. إيش أقرع هذا؟ تعرفون الأقرع ما إيش شعر فيه أبدا، تمام. وأما الأصلع معروف، الأصلع ذا اللي حلق له، الذي حلق الشعر، والأقرع الذي لم ينبت له الشعر. هكذا عرفه الإمام النووي، ما ينبت شعر، أو لم يكن أقرع لكنه ما نبت شعر. كيف أقرع وما نبت شعره؟ قالوا أقرع الذي ما نبت شعر. كيف يعني؟ لا أصل أصوى صلعة ما طلع ولا شيء. يمكن عمل صلعة ما طلع الشعر خلاص، ولا تكاد تكون تعريف الأقرع ما نبت شعره شيء واحد، أو كان طويلا شعره طويل كثير، أو مضفورا. بيردوا كيف ذا شعر رمانة؟ ها بيردوا ذا بيلق خلاص يمسحوا بس كذا ما عاد يرد. أو مضفور يعني مربوط معقد شعره كذا مربوط خلاص ما عاد يردوا يمسحوا بس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ضفائر، كان له ضفائر لطول شعره، فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه الاسم وهو بعض شعره لم تخرج بالمد عن حد الرأس، أو قطرة ولم يسل، أو غسله قصر رأسه كله يكفي، لأن المقصود من المسح حصل، والمسح هو وصول البلل إلى الرأس، تمام. سواء وضع يده حتى ما مدها كذا، ما قال كذا، ما مسح، وضعها بس يكفي. قطرة حتى من فوق القلنسوة مثلا وصلت إلى الرأس يكفي. غسل رأسه يكفي، من حيث الكفاية يكفي. لكن الأفضل أن يقتصر على المسح بهذه الكيفية التي ذكرها من قبل. وراد بيغسل رأسه، تمام. لو اغتسل كله أحسن. جماعة من الصالحين كان دأبهم الاغتسال لكل فرض، اغتسال لكل فرض. من غسله في كل فرض عزمة صوفية عزت على الآحاد، القليل الذي يفعله. ظهر عليهم الولاية والصلاح بسبب اغتسالهم لكل صلاة تعظيما منهم وإرادة تطهير، بس بدون ما يسرف في الماء، تمام، ما يفتح ماء أمامه يجلس ربع ساعة الماء ينزل، مش ما غسل 3 مرات ولا 30 مرة، يمكن 30 مرة بيمكنه يغتسل. هذا إسراف. قال هل في الوضوء إسراف؟ قال سيدنا سعد، قال نعم، وإن كنت على نهر جار 3 مرات فقط، لا تزيد عليها لا في الوضوء ولا في الغسل. وأما أن اغتسل واغتسل كذلك في ماء انغمس يجوز 3 مرات ينغمس بس يكفي، ما يضيع وقته داخل في ال... والعلماء قالوا يتأدى الترتيب، لو انغمس كله في الماء ونوى الطهارة للصلاة يكفي خلاص، والترتيب يحصل في تلك اللحظة بين الأعضاء كله. يقول انغمس في ماء قلتين مشان يجي الاستعمال وطلع يكفي لك. انغمس في قلتين ماشي اشكال، حتى انغمس في دون القلتين، لكن بعد ما يرتفع بيكون مستعمل بعد ما يرتفع هو. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا والحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان يصل إليه بث نور الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويطيب لنا أن نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر، نرحل فيه وإياكم في رحاب العلم والعلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا آذانا صاغية وقلوبا واعية، كما نسأله عز وجل أن يجعل كلام علمائنا ومشايخنا حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي هذه الغدوة المباركة من هذا اليوم المبارك من يوم الجمعة نلتقي وإياكم في هذه الحلقة، ويطيب لنا أن نرحب بالنيابة عنكم وعن جميع المستمعين فضيلة الحبيب الداعية علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، جزاه الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء، إذ تكرم بالحضور إلى استوديو الإذاعة للإجابة على أسئلتكم. ونبدأ فنطرح أولى أسئلتنا على فضيلة الحبيب علي جزاه الله خير، فنقول وبالله التوفيق، انتشرت في هذه المدينة المباركة المجالس المباركة الطيبة في الاحتفاء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما هو واجب المسلم خصوصا في هذه البلدة، وما هي النيات التي يعقدها في حضوره لمثل هذه المجالس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله الذي أوجدنا في هذا البلدة خاصة التي ينبت الأولياء فيها كنبات الزرع، ودعالها صديق بالدعوات العظيمة، من عظمها أن الأولياء والصالحون ينبتون فيها كنبات الزرع. وقد أسسوا لنا تراتيب وجلسات وحضرات واجتماعات لقراءة سيرة السيد السادات،
1: اللهم صل وسلم،
2: ولو نيات عظيمة جسيمة جم، كلنا عاجزون عن استحضار تلك النيات أو إدراكها، لأنها نيات عظيمة قعسة كبيرة نواها بإخلاص. فأحسن شيء لما نقول نوينا ما نواه من تقدم في تأسيس هذا المولد في المحل الفلاني، وما نواه من حضر هذا المولد من حين تأسيسه إلى يومنا هذا، نية شاملة. نوينا ما نواه مؤسس هذا المولد في هذا المكان، ونوينا جميع ما نواه من حضر من حين تأسيس هذا المولد في هذا المكان إلى وقتنا هذا. هذه نية جامعة شاملة ما بتريد أن تعبر عنها، كما تنوي بعدين نيات بأن الله يفرق على المسلمين، وأن الله يعقب هذه المجالس والمجامع فرج عاجل، ويطفي ربنا نير الفتن، ونسمع أخبار طيبة عن الأخوان المسلمين في الشرق والغرب، لا يضطهد مسلم ولا يقتل مسلم ولا وأن الله كذلك يوقظ المسلمين من الغفلة والسنة التي حلت فيهم من مخططات أعدائهم، مخططات من أعدائهم رهيبة خطيرة واضحة مكشوفة كم الشمس رابعة النهار. ما الذي يعني خلاهم يتغاضون عنها ويغفلون عنها ويتناسونها ولا يهتمون بها؟ فالمقصود إذا عرف الإنسان عدوه يعني ما هو يعاديه، حلبانا ما بنعادي حد الإسلام، ما يعادي حد الإسلام، يقلب الخير للأمة كلها، مسلمها وكافرها. الإسلام حامل الخير، حامل الرحمة، حامل العطف، حامل الصفح، حامل الإنقاذ من النار للبشرية كلها. معنى هذا نحن لا نقول ناس يعادون حبا عاديهم، لا، لا نقصد بهذا الشيء، وإنما كيف نتعامل مع عدائنا، هذا المطلوب. شخص عدو كيف نتعامل معه؟ لا نعادي، لأن إذا عادينا من عادة بنتعب بالمعاداة وبزيد العداوة اللي بينها وبينه، ونعجز عن صدها ومعاش هجوم اللي عن صدها. ولكن كيف يساعد؟

تتعامل مع عدوك، شخص عدو لك كيف تتعامل معه؟ بقى حلم وتعرف المخططات حقه، نحاول نتجنبها، والآراء اللي يطرحها والمصنوعات اللي يصنعها نعرف ايش المقصود منها، من الاشياء الفضائيات ومن الاشياء اللي تجيب الشر للخلق، لانهم يظهرون الخير منها ولكن خير باطن وشر. كيف المسلم موقفه من هذه الامور التي امور هي ظاهرها خير وباطنها شر؟ لا يكون امعه ساذج ما يدرك ولا يفهم. والحين كثير من الامور موقف المسلمون فيها موقف سذاجه، عدم اهتمام ولا مبالاه وعدم ادراك وعدم وعي. ولا الان نبغى الله يوقظ المسلمين من هذا من هذه الغفله ومن هذه الرقده ومن هذه السذاجه التي حلت بهم من مخططات اعدائهم، ولا يدركونها ولا يتجنبونها ولا يبتعدون عنها. فهذا ندعو الله في جلساتنا في جمعيات في جموعنا كلها اللي تعقد، كل من حضر في شيء من المجامع يدعو بهذه الدعوات وينوي هذه النيات، الفرج العاقل المسلمين، يطفي ربنا نيران الفتن، وان يوقظ المسلمين يوقظهم من هذه الغفله وهذه الرقده، وكيف يتعاملون مع عدائهم. ولا نقول يتعامل مع عدائهم بالعداوه كما ذكرنا، لا لا لا، لا نعادي من عادانا، بل نسالم من عادانا ونتجنب شره. مطلوب نحن لا نعادي من عادانا، لا، وانما نتجنبه حتى نكفى شره، ونحن نسالمه. فالاسلام يعني صدر الرحب، ويقبل من كل الطوائف ومن كل الاجناس ومن كل الطبقات ومن كل ما يضيق افق، لان في سعته فوق كامله. فالله سبحانه وتعالى ان شاء الله يجعل هذه الاجتماعات فيها الخير والبركه، والانسان هكذا فصحح نيته قبل العمل، قبل يخرج. كان شيوخنا سمعناه مثل حبيب علي بن شهاب يحكون عن شيوخه مثل حبيب رحمه مشهور، اذا بيذهب الى مكان يتوجه الى الله بصاحب هذا المكان، بان الله يعني يبتهي الله بابتهال كبير قوي حتى يحضر وينوي النيات لنواها مؤسس هذا المولد او مؤسس هذا الختم او مؤسس هذا الاجتماع، وينوي كذلك النيات لنواها من حضر هذا الاجتماع من حين تأسيسه إلى وقتنا هذا. حضر الناس علماء وصلحاء وأولياء، نوى نيات، خلت تدري في نياتك، وش النيات خاصة تقدر بها أنت مثل فرق المسلمين، ومثل ربنا يقضي المسلمين من هذه الغفلة، وكيف يلهم الله كيف التعامل مع عدائهم، يتجنبون شرهم، يتجنبون أفكارهم، يتجنبون طروحاتهم، لأنهم يأتون لنا بأشياء ظاهرها خير باطنها شر. ندرك هذا، والله يوفقنا ان شاء الله ويجعل هذه الذكريات هذه ما هذا ماذا طعم شيء عذبه. ما هو شغلنا، شغل من تقدم قبلنا من العلماء والصالحين والاولياء والاخيار، رتبوا تراتيب بنيات ما شاء الله عظيمه جم، ولا تزال لهذا ما اثر عليها لا غبار شيوعيه ولا غبار وهابيه ولا غيرهم. يعني لو كان شيء عقل حتى مثل الذره، ما حد بقي أقسى من الشيوعية ومعاملتها والمطامع لتنويها، كان يتم القضاء نهائيا بالشيوعية، بيقضون على التراث الإسلامي وعلى المظاهر وعلى المآثر، يعني بممارسات متكتكة شيطانية خبيثة. فلهذا من بيحاول عاده يحطم بهذه الأشياء، أقول له يا ننصحه، شوف ناس أشطل منك وناس أشقى منك وناس أبعد منك وناس أقوى ممارسات يعني ما يقبلها إنسانية، تخرج عن طول الإنسانية وفشلوا، وانت عارف لا تزال بتكرر هذا النشاط اللي فشلوا فيه ناس أشطل منك وناس أخبث منك وناس مكتوبين حبل ما لهم علاقة بالواحد لحد وفشلوا. فينبغي لنا الآن كفاء يكفي من تفرق، يكفي من تمزق، كنا نلتف وما اتفقنا عليه نمشي مره، والحد له وجهه نظر في بعض اشياء ما لا يحمل على الاخر، نكون امه واحده وسويه اللي نتفق عليه نتعاون عليه كلنا، اشياء ما اتفقنا عليها لا نحمل صميلنا على طريق

0: كتو في سره، لكن هذا من لونية بيحصل حتى ما جاء، ومن اللبونية ما بيحصل شيء، ولكن لا يحمل ذي لا يسبون على ذي اللي ما حضروا، لا ما حضروا ما يحضروا، ولا نحمل ذاك ليش يكون مولد. هذا محل الانتقاد ومحل المشقة من هذا المنطلق. وأما حضور وعدم حضور، أن حضر ما بيزيد شيء، عاد إلا بيخسره، وإن لا حضر ما شي بيقصر على الحاضرين، والشقاق والنزاع والكلام والمشادة لا يجوز تجوز ما دام نعم. أما شيء مجمع على حرمته، مجمع هذا اتفق ناس العلماء على أن المجمع على حرمته هذا يجب إنكاره. وأما المختلف بين العلماء لا يجوز إنكار عليه أبدا، من قلد عالما لقي الله سالم. وانت ان عندك قناعه بهذا حضر، ما عندك قناعه سكوت، هذا المطلوب السكوت وعدم الخوض والبلبله والإثارات والتشاقر والشقاق هذا اللي يشق علينا. واما ما بيحضر ما بيحضر ما عنده قناعه بالموت بيحضر لا يحضر، ولكن تنميه يتأدب، لان هذا كلامه يكون ذيل للأحياء ولي ماتوا، حتى ولي ماتوا سابقا حضروا الموالدي يشمونهم الكلام حقا كذا يقيل دب. على كل حال نسأل الله عز وجل كما دب، وخصوصا في تريم، وهذه تريم تغذلب وتأكل غذالبها، كل من تكلم فيها وكل من سوى شيء ذل يقول حيب علي مشاب الصميم في الغوبة، بيجي وقته، عاد وقته إذا جاوا بيصير لاش كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا مع الأبو ذكر أبدا. والله يهدينا ويوفقنا ويجعل المواسم هذه والاجتماعات القادمة علينا في آخر في هذا الشهر فيها الخير والبركة للجميع، ومددها وسرها يعم أهل الوجود بحق النبي محمد عليه الصلاة والسلام زين الوجود وسلف الجدود وكل ولي وكل ولي ولي وصالح وصالح. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. هذه سائلة تسأل تقول لو فرضت بعد الإمام مباشرة ووافقت في الركعة الأولى والثانية وفي الثالثة والرابعة تخلفت عنه من دون عذر فلم تدرك من قيامه زمن يسع قراءة الفاتحة، ففي هذه الركعتين الأخيرة إذا سبقني الإمام من دون عذر هل أعتبر مسبوك ويلزمني متابعة الإمام وتسقط عن قراءة الفاتحة؟ يمكن في متصل، من معنا على الخط؟ فضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: معك فكري مبارك وحيد.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
2: معنا سؤالين.
1: تفضل.
2: أول سؤال، في واحد بنته صغيرة وجدت قطعة ذهب وهي تلعب في الشارع، فما الحكم فيها الآن؟
1: طيب،
2: هل ممكن يتصرفون فيها وإلا في أحكام أخرى؟
1: طيب.
2: أما السؤال الثاني، ما حكم الجبيرة التي تكون ليست في أعضاء التيمم ولا أعضاء الوضوء وعليه جنابة، هل عليه قضاء؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نبدأ بالسؤال الأول.
0: الجواب على سؤال الأخ العزيز حول اللقطة الذي وجدتها البنت في تلعب في الشارع حصى ذهب، هذا يجب على وليها يأخذها منها لو لأنها صبية عادها دون البلوغ، يأخذها ولو حالتين حفظها إلى أن يأتي صاحبها، هذا تبقى عنده في حرز مثلها إلى أن يأتي صاحبها ويعطي خبر أن فيها حاجة ضاعتها وعلامتها، ومن جاب علامتها يعطيها إياها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين حتى بعد 10 سنين. هذا أخذها للحفظ، يأخذها من البنت لحصة الضايع هذا اللقصة دي. ويجوز كذلك أن يأخذها منها لاجل التملك، يملكها للبنت التي وجدت هذه اللقطة، هذا يسمونه لقطة، ولكن أخذ التملك يترتب عليه تعريف، مع تعريف يعلن عنها صباحا ومساء أول شهر، يعلن عنها في المحل اللي حصلت فيه وفي المجامع حق الناس في الجمع في محل تفاف الناس، وإذا كان حلي حق النساء في محل تجمع النساء يعلن عليها صباح ومساء، ثم بعد شهر ثاني يعلن صباح فقط، ثم بعد شهر ثالث يعلن يوم في الأسبوع يوم، ثم بعد هذا في شهر مرة يعلن الأول صباح ومساء وبعدين صباحا، فقاطوا بعد في الأسبوع يوم ثم في الشهر يوم حتى يكمل سنة. إذا كمل سنة هو مستمر على الإعلان، وأعلن فين الإعلان؟ في محل العثور اللي حصلوها فيه ومحل تجمع الناس. فإذا كان ما يخص النساء محل تجمع النساء، وكان ما يخص الرجال محل تجمع الرجال. فإذا مرت السنة وحصل التعريف وحفظها في حيرة مثلها وحصل عرفها سنة ولم يظهر صاحبها بعد كمال السنة والتعريف، يقول تملكت هذه اللقطة لمن وجدها وهي الصغيرة المحجورة دي، وما يتم يتملكها يثمنها عند من يعرف هذه القطعة يتثمنها الحقيقي، وقوله تملكتها أي جعلتها ملك للملتقط. الملتقط الآن محجورة بنت، يتصرف عنها وليها أبوها ثم الجد أو الحاكم أو نائب الحاكم. الولي الشرعي الأب ثم الجد إذا ما حد الأب أو سلب الولاية، ما حد أب ولا جد ولا جد الجد ولا أب، ما حدهم الحاكم ولي من لا ولي له. ما هو الأخ كما يتوهم بعض الناس الأخ له ولاية شرعية، لا، الأخ يمكن يأخذ ولاية من الحاكم، لأن بعد الأب والجد وأن على ما حدهم وليها الحاكم، إما هو يتولى أمرها أمر المحجور ذا أو يعين نائب عنه يصير ولي على المحجور، وهو الولي يقوم بالمهمة ذي، لأن الملتقط صبي أو صبية. في الحالتين يجوز، إن كان أباها للحفظ ماذا لا يتملكها حتى قاعد تدعوه 10 سنين أو أكثر. اللهم عليه يخبر بأنه إذا جاء أحد قال لك يا ابنك وصفها كامل أعطيه هذا للحفظ، وإن لا طامع قال بتملكها ولا يتملكها الحين الأول، خلها تبقى برقمها بعينها سنة وعليك تعريفها صباحا ومساء.
1: حتى لو بيضمن ثمنها يعني حتى لو بيضمن ثمن
0: حتى لو بيضمن ما يجوز يصرف فيها حالا، لأنها ما هي ملكه، الإنسان يصرف لها فيما يملكه وهذه ملك صاحبها، كيف تصرف في ملك الغير دون إذن؟ ما يجوز، حرام، ونصرف باطل. لكن بعد السنة وبعد التعريف كما شرحنا يتملكها، صارت الآن ملك للملتقط، ملكها الملتقط يصرف فيها، باي يصرف حقه بالتملك ذلا، لكن التملك ما يصح إلا بعد لا سنة وبعد التعريف، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. أما السؤال الثاني يقول ما حكم الجبيرة التي تكون في غير أعضاء التيمم والشخص هذا عليه جنابة؟
0: نعم، الجبيرة إذا كانت في غير أعضاء التيمم لا تؤثر على الجنب، أما الشخص بيتوضأ يتوضأ في أعضاء الوضوء ولا ماشي حول الجبيرة، على سبيل المثال لو كان في ظهره أو في صدره، هذا مثال ذل، فيتوضأ في لا يوضو، لا أعضاء الوضوء ماشي حولها من الجبيرة. لكن لو أجنب، لأن الجنوب أعضاء الغسل جميع البدن، هذا لو أجنب وعليه جبيرة في ظهره أو في صدره في غير أعضاء التيمم كما جاء في سؤال الأخ، هذا عليه يتيمم يغسل الصحيح ويتيمم على الجريح. فإن كان هناك جبيرة كما جاء في السؤال، هي مسائل كبيرة فيه، إن وضعها على طهارة من الجنابة، طهارة من الجنابة نوضحها، لأن هذا ليس من أعضاء الوضوء، نوضحها على طهارة من الجنابة، ما وضحها وهو جنب قدو، لا، وضحها على طهارة من الجنابة ولم تخل من صحيح شيء أبدا إلا على قدر الجرح فقط، هذا ما شيء قضاء عليه، يتي يغسل الصحيح تم على الجريح ولا شيء قضاء ولا إعادة عليه. حال الثاني ماشي إعادة عليه، إذا أخذ إذا كان وضعها على طهارة وأخذ ووضعها وأخذ من صحيح قدر الاستمساك فقط، قدر ماشي زايد عليه، وضعها على طهارة، نعم، ماشي قضاء عليه ولا شيء إعادة عليه، حالتين فيه. أما إذا كان وضعها على جنوب وضع الجبيرة ذي على ظهره ولا صدره وهو جنب، هذا عليه القضاء مطلقا، أو أخذ من الصحيح زائد على قدر لا استمساك، هذا عليه عليها القضاء والرعايه. وكذلك اذا كانت في عضلات يوم الحين في السؤال الاخر يقول ما في عضلات يوم الا في ظهره ولا في صدره في نحره. فهذه الحاله اذا غسل الصحيح وتمم على الجريح ولم تاخذ من صحيح الا قدر لا المساك اذا وضعها على طهر او لم تاخذ من صحيح شيء اصلا حتى على جنابه وضع اذا اخذت من صحيح ماشي الا على الجبيره على الجرح ماشي من صحيح اخذ قطب لك ماشي عادي. هذا حكم الجبيره في غير اعضاء تيمم وعليه تيمم واحد بس ولا يجدده في كلها يعني تيمم عن جنابه ما تيمم عن وضوء تيمم عن جنابه. إذا كان عليه جنابة غسل الصحيح تيمم للظهر عن الجريح جاء العصر بعدين يتوضى عشان يوم عليه جاء المغرب يتوضى جاء العشاء يتوضى ما عاش عليه ما أقول عاد يعيد لا لأن تيمم اللي يعمله ما هو عن الوضوء تيمم قالوا عن لا لو أجنب ثاني مرة أجنب جاته جنابة ثاني مرة عليه يعيد التيمم مرة ثانية والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأخ محمد عبد الله معنا خط تفضل. الأخ محمد عبد الله عليكم السلام تفضل.
3: بالنسبة عندنا سؤال بالنسبة للآن الإدارات
1: أيوة
3: يعني ما يمشي أي عمل إلا إذا دفعت فلوس
1: نعم.
3: فمثلا يعني عندك الإدارات هذه حق قطاع الأراضي ومقطع أراضي
1: نعم
3: يعني ينزل لك المهندس يثمن الأرض هذه اللي أعطانا إياها من الدولة
1: نعم
3: يثمنها بالثلث ضروري عليك إنك تدفع رشوة ثلث فلازم تعتبر رشوة لأنه ما بيتم عملك إلا إذا رفعت.
1: طيب.
3: يعني تظل في عرض يوم بعد يوم شهر.
1: سؤال واضح.
3: سنتين.
1: سؤال آخر.
3: بشكرا.
1: يعني يسأل عن حكم الرشوات اللي تدفع في سواء كان في وظيفة أو في بيستخرج أرض ما بتخرج له الأرض إلا إذا دفع شيء زائد عنه.
0: نسأل الله السلام والعافية من الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي وهذا قد تفشى كثير. ونسأل الله يرفع هذا يقنع هؤلاء الناس من محبة الدنيا لأن محبة الدنيا لما تزيد على الإنسان مع دبالي حلال حرام حبك شيء يعمي ويصم أعماهم عن الحق وأصم عن الحق خلاص من حبة الدنيا زادت في قلوبهم يبغى مال يدخل وهذه الرشوة خطيرة وقد انتشرت بصورة ما حد يحلم بها ولا حد يظنها وما أدري هؤلاء مؤمنين إيش الإيمان حقهم لعن الله الراشي والمرتشي. هذا الرشوة ما يجوز كما في سؤال الأخ بغاله وظيفة أو بغاله قطعة أرض ما بيحصلها إلا بالرشوة ما يجوز أبدا. نعم في حالة قال جوزوها العلماء إذا شي حق ثابت شرعا لك حق ثابت شرعا لك ولكن ما بتصلي ليه إلا بالرشوة إذا ما رشيت ما بتصلي الحق ما هو الحق بتثبته بالرشوة لا الحق اللي ثابت معترف لك بهذا الشيء لكن ما بيعطونك إياه إلا بالرشوة لكن الحق ثابت لك. قال في هذه الحالة يجوز دفع يجوز ما هو يسن يجوز ترك يجوز دفع الرشوة وإثم على المستلم لازم يكون اللعنة على المستلم لأن هذا اللي بيتوصل إلى حقه بالرشوة دي حق ثابت له. أما كان لا ألا بيثبت الحق له بهذه الرشوة هذا حرام واللعنة على الطرفين الراشي والمرتشي بيثبت الحق له بلا بالرشوة هذا غلط وحرام ومنكر كبير وما أدري كيف عاقبته على المسلمين لما يسكتون عن هذا الشيء. لكن في حالة أن الحق ثابت حقي عندي قرارات وعندي أحكام وعندي على انه حقي لكن ما بيعطوني اياه ما يطلونه غدوه بعد حتى تضح لي ما بتوصل الى حقي الا بالرشوه يعني بغير رشوه ما بصل الى حقي. في هذه الحاله يجوز له ان بيعرض عنه او لا لكن قال لا الحق صابون القلب ما بفك حقي يجوز يدفع الرشوه للوصول الى الحق الثابت شرعا له. لم يثبت الحق بالرشوة لا الحق ثابت له قبل الرشوة ألا الوصول إليه صعب. نعم في حالة هذا الشخص يعني قاعد بلا بيت بلا سكن في حاجة مضطر للسكن لأنه قاعد في دار إيجار بالكراء أو قاعد في دار بعارة صاحبه يتمنن عليه ولا معه دار مسكين وبغاله قطرة عارض بغاله ما سكن لأنه سكن ضروري للإنسان وقاله ما بيعطونك إياه ذيلا إلا برشوة وهو مضطر هذا صار مضطر الآن لأنه ما معه ماوى لا معه سكن في هذه الحالة قد يجوز له لكن ما عاد ماشي حق ثابت له حقولنا كلام السابق على أنه إذا شيء حق ثابت له يجوز دفع الرشوة وإثمه والإثم على المسلم لكن في الحالة الثانية اللي بنها هذه ماشي حق ثابت له ألا مضطر مسكين يبغى سكن شخصي ربما في هذه الحالة يحصل مجال لأن يدفع الرشوة والإثم على المسلم أما إذا كان سكنه معه وإذا اللي أبغى قطعه فعد قطعه بمكان بعد مكان لا يجوز بتاتا يروح في داهية لا يجوز يعني يدفع على أي رشوة وهذه الرشوات اللي تحصل والعياذ بالله من بعض ناس ما حرام زعق كبير وعاقبتها ولا بتبارك معهم بل عاقبتها مسخة ولا بيتباركون مهما كان من الرشوة ما بدأ حد يغتنى أبدا والفاش قليل خلوا فترة بدربه اللي يخش بعدين شفنا بعيوننا بعيوننا شفنا في ناس فاشوا فاشوا فاشوا كما الزبد حق الصابون ماذا ولا خفش ليش التقافي البقاء ما جاهلهم مال من وجه شرعي انبغى المال يتبارك يتحرى في من أين يأتي به فهذه الرشوات والعياذ بالله حرام أما إذا حد قدم خدمات وقدم عمل قدم خدمات تقابل بثمن تقابل بثمن وبعدين يستحق على أجرك على قدر نصر على قدر العمل يأخذ أجرة هذه ما سمى رشوة دي يأخذ أجرة على قدر العمل اللي قام به العمل اللي قام به إيه مقابل به فلهذا بعض أعمال لما فيها جهد ولا فيها شيء الفقهاء نصوا قالوا كذا كان كلمة السمسري من السمسري ذا دلال بيع قال اشتر بيع قال اشتر قال بعنا عليه هاتوا الإجرة هاي من الإجرة إيش من جهد بذله كلمتين فإذا كان العمل في جهد يطلع ويندر ويسحب ويسعي كمان يخذونه الدلال الدلال هذا الشيء بشيء يذكر نبه الدلال كلهم في عقار في سيارات في غيرها يأخذون نسبة في المية كذا كذا هذا ما يجوز شرعا شو ما يجوز شرعا أبدا نعم يأخذ أجر على قدر العمل عمل تفرغ يوم يومين ثلاثة أيام كامل أجر اليوم يحق شرع على قدر الأجر لكن لا يأخذون الحين بالنسبة المئوية في المية كذا وفي الألف كذا ولا بيتباركون حتى فاشوا ولا أقول لهم محلات واسعة بعد فترة بتشوف الفقر يدوح فيهم التقافيه البقاء يتقون الله ويراقبون الله وأما الآن نهب أموال الناس واستنزافها في أمور ما تجوز ما يجوز ما يجوز ولا بيتباركون بها والله يحفظ الجميع
1: آمين إن شاء الله الأخ بدر علي معنا على الخط تفضل
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام عفوا على الانتظار تفضل
4: السؤال هو ما حكم الرجل الذي يصافح المرأة ولا يصافح الرجل يعني الرجل موجود في نفس المكان
1: ما حكم الرجل الذي يصافح المرأة
4: ولا يصافح الرجل والرجل يعني موجود في نفس المكان
1: يعني مجلس فيه نساء ورجال قصدك
4: يعني المهم دخل مثلا انه في مرأة وفي حريم ورجل مثلا او حريم ورجال
1: ايوه
4: يصافح المرأة ولا يصافح الرجل
1: طيب
4: شكرا
1: ما حكم الرجل
0: المصافحة لا تجوز الا الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة او الرجل مع محرمه من النساء بشرط ألا تكون هناك ريبة ولا فتنة النام من الفتنة ولا هناك ريبة حتى المحرم مع محرم لو محرم بيصاف محرمه من النساء أخته بنته عمته خالته حد من الرضاعة أو من المصاهرة من المحارم لما ينقضنه يجوز صافح بشرط أمن الفتنة ولا هناك ريبة إذا ما هناك ريبة حرام إذا هناك ريبة أو فتنة حتى بنتك ولا أختك من رضاعة ومن نسب أما المرأة الأجنبية لا يجوز مصافحتها مطلقا مرأة أجنبية المحارم 18، 7 من النسب، 7 من الرضاع، 4 من المصاهرة. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، بنات الأخ وبنات الأخت، 7 من النسب. النبي قال حرم من الرضاع ما حرم من النسب، 7 من الرضاع، أمهات من الرضاع، بنات من الرضاع، أخوات من الرضاع، عمات من الرضاع، خالات من الرضاع، بنات الأخ من الرضاع، بنات الأخ من الرضاع، 7 فوق 7 14، وعاد 4 من المصاهرة، أمهات الزوجة وبنات الزوجة، زوجات الآباء وزوجات الأبناء، هذه إلى 18. يجوز مصافحتهم ليلة بشرط الأمن إلى ما هناك ريبة وأمن الفتنة ولا فتنة، يجوز. ما عداهم ليلة من غير 18 لا يجوز، ولو أمنت الفتنة ولو ما هناك ريبة. كان سابقا بعضهم إذا قدوا ما هناك فتنة ولا ريبة يغطي يده، يغطي يده بس، بحيث ماشي مباشرة بالبشرة ما تلمس البشرة، عدل ما عمل الفتنة. أما بدون مس البشرة البشرة حتى أميت الفتنة، حتى عجوز، حتى هرمة. نعم، في حالة إذا هناك علاج طبيب يشوف المحل اللي بيطرح الإبرة فيه ولا بيعالج، ألا ضرورة علم الضرورات بعد المحظورات. الحين السؤال لق عن المصافحة، جاب كلام مجمل، هل يصافح يصافح النساء ولا يصافح الرجال؟ لا، كلام مجمل. لا، الرجل يصافح الرجل، كيف يصافح المرأة؟ نعم، دخل في منزل فيه رجال وأمهم، ودخل عند أمه بيصافح أمه، بس صحيح ما في شيء، أمه ذي كعبته. أما منزل فيه رجال ونساء ويدخل صافح النساء، أنت المحارم له يسبرون بالرجال؟ إذا كان هذا عنده ذوق ويعرف الآداب صافح الرجال، وبعد إذا كان النساء ذيلا محارم له لا، يمر عندي صافح إذا ما هناك ريبة ولا فتنة. وأما يطرح عند المحارم من النساء يصافح، عند الرجال يخليهم الرجال حتى أجال، الرجال أولى بالمصافحة. فإذا دخلت منزل في رجال محارم ولا أجانب وفي نساء، أول سبب الرجال صافح الرجال، وبعد إذا كان في المحارم ذيلا النساء ذيلا محارم لك صافح المحارم فقط، غيرهن لا، ولا يجوز غير المحارم. وحتى المحارم شرطنا بشرط أن تكون هناك ريبة ولا عدم ولا فتنة. فإذا هناك ريبة يعني القالب فيه ما فيه أو بيفتن بها ماشي، لكن إذا المسيدها وشافها ناعمة بيتحرق قلبه، هذه الفتنة دي اللي الشارع قال بعد الذر من الشحم، قال ذاك بعد اللحم من اللحم، لأنه إذا قد يكون ماشي عنده أشي عنده ريبة، لكن لما يلمس يدها وتيجي اليد ناعمة يتحرك القلب، هذه الفتنة لا يصافح ذل المحارم. أما الأجنبية حتى يدها كم الحظ يابس ما بشي فتنة أبدا، ما يجوز أبدا أجنبية دي. لا نعم، قلنا في بعض من تقدم شفناه من العلماء السابقين إذا قدوا ولا ميل حل بيصافحه وهي أجنبية يغطيها، يغطي يده بحيث أن تكون ما عاد يلمس البشرة البشرة، ما تمشي ماشي تماس إلا في الثوب. أما مصافحة أمك أو أخوانك الكبار أو عماتك أو خالاتك أو هذا مطلوب ومستحب، ولكن لو دخلت عند في محل فيه فيه فيه رجال يبدأ أول بمصافحة الرجال حتى أجانب، ثم بعد يتحول للنساء من كانت محرم من محارمه ولا هناك ريبة ولا فتنة يصافح. أما المجانب لا يصافحها مطلقا أبدا، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأخ عدروس السقاف معنا من سيوة، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تفضل يا أخ عدروس.
5: بنشتري أرض زراعية،
1: أيوة،
5: وفي وسط الأرض هذه البئر نخلة أو ملة،
1: أيوة،
5: وهذه ملة خاصة بطلبة العلم من الثمر فقط.
1: نعم،
5: هل يجوز قطع الملة وتعويض طلبة العلم؟ لأن في وسط البئر هذه،
1: يعني تعويضهم بقصدك بمال أو شيء آخر؟
5: لأن الأرض ما لهم في الأرض، اللي هم النخلة فقط، هذه الملة فقط الثمر.
1: يعني واضح السؤال. سؤال آخر؟
5: لا شكرا.
0: الحمد لله. السؤال الأخ العزيز حول وجود ملة أو نخلات أو نخلة في أرض، وهذه إما واقفة أو صدقة طلبة العلم أو للفقراء والمساكين أو الغرباء أو الجهة من الجهات. هذه النخلة الموقوفة والمصدق بها على جهة مش على فرد، إن كانها واقفة أو صدقة على شخص معين، على زيد، على فلان بن فلان، هذا ولا هي واقفة إلا صدقة، ما هي واقفة، ما وقفها، يجوز يتفاهم معه يعطاه بدل المل ذي أو بدل النخل نخلة ثانية، إذا هو شخص ولا هي واقفة إلا صدقة. وأما إذا هي على جهة، على طلبة العلم، على فقرة، هذه جهة، ما يجوز حد يصرف باسمهم. ليه؟ لأن ظل طلبة العلم اللي موجودين الآن اللي بيجدون بعدنا، والآن طلبة العلم موجودين ذي خلاص هم الكل في الكل، عاد من بعدهم بيقول طلبة علم مثلهم أو أحسن منهم، عاد هذا يسمونه جهة. هذا الجهة إذا هي وقف، الوقف ما يتغير إلا وقفها وجعل غلتها على الفقراء وعلى المساكين أو على زيد حتى معين الغلة حق هذا الوقف ما يتبدل، خصوصا عند الشافعية مشددين في هذا إلى آخر حد. الوقف ما يجوز يعني تعديله ولا نقله، قال بننقل المحل ذا المحل ذا، عند الشافعية لا يجوز بتاتا إذا هو وقف. وأما إذا هو صدقة كما شرح، إذا كان صدقة على معين شخص فلان يجوز بموافقته، لأن عليه ما على غيره، بموافقته تعتاض بدل المل مل ثانية، النخلة نخلة ثانية، إذا وافق رأي. لكن إذا ما هو على شخص إلا على جهة، على طلبة العلم أو على الفقراء، على المساكين، على الغرباء، هذه سنها جهة، لا تنحصر في الموجودين بس، لأن تتطرق من بعدهم ومن وراءهم ومن جاءت يأتي بعده، فلا يجوز لذين الموجودين لا يتصرفون فيها، لا يعتضون بدل. هذه إذا هي على جهة أو وقف لا يجوز يعني تحويلها إلى مكان ثاني، ولا تعويضهم بمبلغ ولا حتى ثمنها 10 مرات، إذا هي على جهة صدقة أو إذا هي وقف حتى على معين شخص معين، فتبقى على ما هي عليه، ويحق الموقوف عليهم ذيلا يسبونها ويتعهدونها، ولا يجوز لهم ذا. قال بتعوق الأرض، أرض بنبني فيها ولا بنقيها مشروع فيها ولا بنقي شيء فيها، ذي النخلة تعوق حق، لأن حق الإنسان كبير عند الله، فلا يجوز. أقول لك بقعة ثانية، خلي المكان ذا ما دام فيه نخل، وكثير الحين يتصرفون مع يسألون، يشترون أراضي بيبنون فيها ونخل فيها واقف يقتلون، حرام، ما أدري كيف مصيرهم ذيل. نخل موقوف، موقوف على مساجد ولا موقوف على حتى على أي جهة كان أو على أي شخص واقف، الوقف ذا ما يتغير أبدا، فمبدله بعد ما سمعه فإن مثل ما يبدلونه إثم كبير عظيم جم. فنبه ونهيب من بيبني في أرض وفيها نخل، واللي أول إذا كان نخل ملك شخص ذا ريد يتفاهم مع مالكه ويشتري منه أو يعوضه بنخل بداله، ولا ما فيها شيء. الحنب إذا كان النخل ذا إما وقف أو صدقة على جهة، على جهة مش على فرد، هاي إذا كان صدقة على فرد على شخص معروف يمكن وهي صدقة ما هو وقف. أما الوقف حتى على فرد لا، لأنها ما يجوز أبدا، هل إذا كان منقطع الآخر بعدين بيعود للورثة كلام ثاني، والآن ذي حين مدامه وقف لا يجوز يتصرف الوقف بأي شيء. وهذا الذي يبني في المكان هذا بيجي له مشروع ولا بيجي له دار سكني أو غيره وفيه نخل موقوف، لا يحق له يبعد النخل، أو قال باعتي 10 مرات بذبله، لا إلا برضى إذا كان ملك شخصي. لكن الواقف الملك فيه لمن؟ لله. كل موقوف الملك فيه لله، خلاص ما يتأتى تراضي ذا، كيف بتراضي الموقوف الملك كل مال موقوف الملك فيه لله. أما إذا كان على موقوف ذا، لكن إذا صدق ما هو وقف، لأنه حالتين، ترى صدق على شخص معين، على زيد، على عمرو، على باكر، على خالد، وترى يكون على جهة. إذا كان على جهة ما يجوز، ماشي طريق الجهة يعني تتفرع فرع بعد فرع. وإذا كان لا على شخص واحد معين يمكن تتفق معه ويتعاوضون بدل الملة ملة. نعم. أما إذا كان مولك خد شخص فردي ما هو واقف ولا صدقة، هذا تتفاهم مع مالكه وتعطيه مقابله، إن بغى فلوس إن بغى ناخذ بداله، وجاي شرعا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. الأخ حامد البيتي معنا، تفضل من الريضة. تفضل.
6: ألو مرحبا، أنا معي سؤال حول
1: تفضل
6: حول وسائل تنظيم الأسرة هذه اللي يتعاملون
1: بها. طب وسائل تنظيم الأسرة يعني قصدك تنظيم النسل؟
6: تنظيم النسل، تنظيم الأسرة يعني أو تنظيم النسل.
1: نعم.
6: يعني هل يجوز للمرأة يعني أنها تختار وسيلة معينة هي تستعملها؟ يعني من أن يعني من دون ما ترجع مثلا لزوجها، خاصة إذا كان الزوج يعني له وجهة نظر ثانية ولا شيء. وبما أن الحرمة هي اللي تتحمل يعني عبء أكثر مثلا في تربية الأولاد والقيام بأمورهم وشؤونهم. ومعانا مثلا هذه أسرة مثلا ما شاء الله مليئين مثلا بالأولاد وأسرة كبيرة يعني وظروفهم صعبة مثلا.
1: طيب
6: هل يجوز للحرمة مثلا أنها مثلا تختار اتجاه هذا أنها مثلا تروح تعملها تنظيم أسرة أو شيء؟
1: سؤال واضح يعني. أي سؤال آخر؟
6: لا هذا هو سؤال. شكرا.
0: الحمد لله ونسأله التوفيق والسداد، وأن الله يقوي إيماننا بربنا جل شأنه. ذكر العلماء رضي الله عنهم علماء شافعية أن استعمال شيء للرجل أو للمرأة الذي يقطع النسل بتاتا هذا حرام ولا يجوز بتاتا، ما يقطع النسل. وأما استعمال شيء ألا يمنع التناسل أو الحمل فترة معينة فترة معينة، فهذا إذا كان عمل لأجل مصلحة ودفع المضرة هذا لا بأس به. يعني إذا تضرت المرأة بكثرة حملها لما يتكرر عليها مرات، أو عندها ضعف أو عندها عجز في جسمها وتتحمل يعني تكلفت عاب كبيرة، فلا بأس باستعمال ما يمنع الحمل فترة معينة فترة معينة. نعم. وأما إذا كان الدافع لهم من أين يأكلون من أين يشربون مصاريب تكمل، هذه نظرية للناس الذين ما عندهم إيمان بالله ولا بوعد الله، هذا غلط. لأن الله سبحانه وتعالى كل دابة تدوم في الأرض تكفل برزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مش على أبوه ولا على أمه. أبوه متحمل يأكل بني كل منين، كثروا ذي ساعة جاء ولدت جابت لنا ولد يأكلون منين، أكلهم على الله مش عليك. إذا كان الدافع له والحافز ألا أن تعبان ما كلهم منين، هذه نظرية حق الناس الكفار يبون الكلام ذا. أما المؤمن لا، المؤمن يتكل على الله، فلا يجوز أبدا أن اللي خوف من الرزق أو من يأكل منين هذا ما يجوز. أما إذا كان واقع الحال المرأة متضررة بتتعب، نعم يجوز الاستعمال ما ترغب هي، ما هو ما يرغب كما قال في سؤال الأخ، هو له وجهة نظر وهي له وجهة نظر، هي عرف بواقعها واستعمال شيء مؤقت مش يقطع الناس البتاتا، لا ألا يبعده فترة وثم تعدين يعود كل شيء لما معه، ألا تأخذ فترة طويلة ما لترغبه هي حق من ما يرغبه، لأن هي عارفت بالأتعابها وعارفت بالمشاق اللي يتحملها، وما بيقدر يعبر عن مشاقها ولا أتعابها يتحملها، فينزل على رغبتها. نعم لو وهذا إذا تحقق الضرر، أما إذا ما تحقق الضرر اللي يمنعه ممنوع. إذا ما تحقق الضرر ما يجوز لها إلا برضا زوجها. فلو مرأة بتستعمل ما يمنع العلوق هذا من على الحبل على تعبير الحضارة عندنا، لا يجوز تعمله إلا برضا من برضا الزوج. نعم إذا تحققت الضرر أصبح الضرر محقق، أما بالفعل بالواقع الحال، او بقول طبيب مسلم ثقه عدل قال ان حبلتي بتضرب يحصل كذا كذا كذا كذا كذا، فتحقق الضرر يكون من زاويتين، الزاويه الاولى اذا بالفعل تقلب اكبر برهان يعني حصل علوق عندها وشافت الموت من لانه تكرر عليها، هذا بالفعل، او ماشي بالفعل لكن طبيب مسلم مؤمن ثقه عدل قال ان حبلتي بتضررين من الحبل، وكلامه يعني عن مصداقيه وعن حقيقه، هذا يجوز لاستعمال ما يمنع الحمل مؤقتا لا دواما، دواما لا ما يجوز ابدا، اما مؤقتا هذا في هذه الحاله، في الحاله اللي ذكرناها ذي تحقق لا الضرر بشيء من الزاويتين ذي، يتحقق الضرر بشيء من الزاويتين هذا يعني ما عادش يثم عليه ويكون مؤقت، واذا ماشي من هذا الكلام ما يجوز بتاتا، ولا يحق للمراه كما ذكرنا تستعمل شيء يمنع الحمل وزوجها ما هو راضي، نسأل الله السلامه والعافيه، هذه متهمه المراه تستعمل الحبوب بدون اذن زوجها، هذه لعلها تكون شرموطه ذي خاينه ذي، لا تستعمل الحبوب لا تروح تلعب وتزني ولا شيء حمل به وزوجها ما هو داري مسكين، حرام، فننبه النساء لا يجوز لاي مراه تستعمل اي حبوب حق منع الحمل او غير ذلك من الحمل الا برضا زوجها، اذا ما رضي ما يجوز، ونعم في حاله تحقق الضرر رضي او مرضي لا ضرر ولا ضرار، ولا تقول بذلك من تاركه تحقق الضرر، هذا رضي ولا رضي تستعمل ما منع الحمل كما، وتحقق الضرر يكون بواحد من امرين، اما بالفعل تضررت أو قول طبيب ثقة عادل أخبرها بأنها إذا حبلتي بتضرري، هذا رضي ولا رضي، وأما لا تحققت الضرر ولا هي، فنقول هذه أي كل مرأة ومزوجة ولا شيء ضرر عليها تستعمل حبوب هذه خاينة متهمة تهمة عليها، ليش تستعمل الحبوب بدون علم زوجك، والزوج هو إذا قاتل حرمته بستعمل حبوب شوف بتروح بتلعب بعدين ما عاد لك وحدك يمنعها، هل اذا شيء ضرر اذا شيء ضرر عليها ولا تلقوا بذلك من تالك، هذا ما يجوز حتى منعها ما له حق اذا شيء ضرر تحقق عليها، واما لا شيء ضرر تقول بستعمل حبوب طيب وش تعمل ايه، هذا تفسحت المجال لها لان تلعب تروح برا غير مستعمل ما عاد في حمل بيقع، فعلى كل حال هذه الحبوب فتنة كبيرة ولا يجب أن تكون متداولة في صيدليات الأماكن كلها، ما تستعمل إلا عند الحاجة والضرورة إذا تحقق الضرر، فهذا تحديد النسل ذلة نظرية حق الناس كفار ما عندهم إيمان بالله، وتكلمنا إذا كان بيحب يوقف الحمل حقه فترة مؤقتة لقي لا لقي له كل أمرين، هذا غلط ولا يجوز، لأن الرزق على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالخوف من الله حق الكفار ذل نظريتهم ذي مسلمين لا، هذا واحد جاء قالوا هات بس كم أولاد جاب له ملا المصنف حقه حصير قال على عدد هؤلاء بتملي هذول كلهم، قالوا لازم تذكر الله وكل شيء تقول له رزق كل حلبة يرزقه على الله ما هو علي، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب. أيضا عندنا سائلة تسأل تقول أنها تزوجت وعمرها 12 سنة وبعد ذلك طلقها زوجها الأول وجلست 18 سنة بدون زواج، بعد 18 سنة تزوجت ولكن الفترة هذه كلها تارك الصلاة فيها، ربما علمها زوجها الثاني كأنها عن جهل يعني، فما حكم هذه السنين اللي مرت عليها وهي تاركة للصلاة؟
0: الصلاة كلها أيام العادة ما يصلى عليها
1: حتى في غير أيام العادة كأنها
0: كل من فات عليها صلوات شهر شهرين سنة سنتين ولو 18 سنة وأكثر ما يصلي، وإذا تاب إلى الله عليه قضى يقضي يظلي هكذا كل ما حصل ساعة أو ساعتين أو نص ساعة يقضي ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر عصر حق يوم سجله قضينا حق أسبوع، قضينا حق شهر، قضينا حق شهرين، حتى يغلب على ظنه أن القضاء اللي أداه بيزيد على اللي فات. أما هذا عشت فيه ذي، فما تعسلم ما صلي، ما تقول لله ركعة. هذا سؤال غريب وعجيب. هذا يحصل، إذا يحصل من في قرية أو في مدينة هذا الكلام حاجة غريبة. فأنا أقول إذا كان ما صلت كل شخص رجل أو مرة ضيع فروض عليه فاتت عليه والحين بيتوب إلى الله توبة حقه، توبة لازم عدم من قضاء تلك الفروض. فأني محدود له 5 فروض 10 فروض يقضي، وإن قال ما أقدر يضبطها صلاة جم فات علي، نقول اقض جم حتى يغلب على ظنك إما قضيته يزيد على ما فات عليه. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سائلة تسأل تقول أنها مرأة حامل يخرج منها ماء أبيض وريح، فما حكم هذا؟
0: ريح،
1: ريح نعم.
0: المرأة حامل أو غير حامل ما دام شيء يخرج من قبلها، هناك مذكور يذكروه الفقهاء البول والمذي والودي ومثله الدم الحيض، دم المستحاضة، هذه الأشياء إذا هو بول نجس ينقض الوضوء، مذي أو ودي نجس ينقض الوضوء، ما شيء غسل به، مني عليه جنابه نعم، دم يعطى حكام الحيض، والحين قالت يخرج منها بشيء أبيض، يعني هذه البياض رطوبة الفرج، رطوبة الفرج هذه نصوا عليها الفقهاء بأنها طاهرة، رطوبة الفرج طاهرة طاهرة يعني ولا تنقض الوضوء، ولكن إذا كانت من ظهر الفرج ما هم من داخل الفرج، إذا كان من داخل الفرج حكم حكم المذي والودي والبول، بتعرفها قالوا إذا هي متغيرة لونها أو رايحة فيها هذا من داخل، ونعلم من ظهر الفرج إلا هكذا بياض بس، إن كان رطوبة الفرج طاهرة، وإن كان متغيرة لونها أو ريحها هذه نجسة تنقض الوضوء. اللهم أن هذه مرة حامل، إن كان جاه إلا فترة بعد فترة نفس الحكم، ومتغيرة لونها أو ريحها هذه تنقض الوضوء ونجسة. إذا كان لا إلا يتراها بياض إلا ما في تغير في ريحه ولا في لونه، ما متغير هذه ولا في هذه من ظهر لا الفرق، حتى جاءت في القميص حقها طاهرة، هذه صبت الفرق من ظهر، من ظهر الفرق طاهرة، ومن داخل الفرق نجس، وبيت تفرق بينه اللي من ظهر الفرق دي ماشي تغير فيها لا في لونها ولا فيها ريح، هذه طاهرة، هذه ما طاهرات كان بنص العبارة حق البصل الصغير. وأما إذا كان تغير في ريحها أو في لونها هذه نجس تنقض الوضوء. فإن كانت التي جاءها وقت دون وقت الحكم هو ذلك، وإن كان مستمرة استمرار حكم الحكم السلس سلس، لا عليه يتوضب تغسل فرقها وتحشوه بعد دخول الوقت، وتوضب بالموالاة وتصلي بالموالاة، هذه لا حكم الحكم السلس، سلس البول، سلس الريح، سلس المذي، سلس الودي، أي شيء يخرج من الإنسان، هذا إذا كان حكمنا عليها بأنها نجسة بأن جاءت من داخل الفرق نعم، وأما إذا كان لا من ظهر الفرق طاهرة دي. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الحبيب، وأجزل الله لكم المثوبة والثواب إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، في هذه الآونة وفي هذه الساعة قد أدركنا الوقت، ولا يسعنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم، كونوا معنا بمشيئة الله تعالى لنقضي معكم وقتا طيبا مع حلقة جديدة. ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة من فضيلة الحبيب.
0: بالقبول قبالة صلاح كل حال، الله يعلمنا ما جهلنا ويبارك أوقاتنا وأعمارنا، ويجعل هذا الشهر من أبرك الشهور علينا وإلى حضرة النبي.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد السعيد بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
3: في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع نقد مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.
2: زوجها، بمعنى بعد أن يستقر العقد الشرعي لا ينظر الزوج إلا إلى زوجته، ولا تنظر زوجته إلا إلى زوجها. هذا معنى من معاني السكون. فالاضطرابات ونظر الزوج إلى غير زوجته من النساء الأجنبيات والعكس، هذا من أكبر الأمور التي يحصل فيها فساد الأسر. لذلك مر عندكم في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم، وعفوا تعفوا نسائكم. إيش معنى تعفوا وعفوا؟ فمبدأ ما يسمى اليوم بالخيانة الزوجية من شاه الزوج وليست الزوجة. وعفوا، النبي يقول وعفوا، بروا آباءكم، عفوا أنتم أيها الرجال تعفوا نسائكم. فالممسك للعفة تبتدي من عند ليه؟ من عند الزوج. وعفوا تعف نساءكم. فالسكينة أن يقتصر كل من الزوجين على صاحبه، والسكينة أن تكون الحوارات الموجودة بين الأزواج في حالة الخصام وفي حالة عدم سوء التفاهم أن يكون بالتي هي أحسن. لا تقل لديها الزوج: أنا رجال، أنا القائم على الأسرة، المرأة لابد تخضع للزوج. هذه إهانة، هذا استعراض عضلات كما يسموه. إيه أمك رجال والمرأة مسكينة معك؟ شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. سيدتنا خديجة بنت خويلد تكبر رسول الله بعشرين سنة، تكبر رسول الله بعشرين سنة، ولم يذكر علماء السير أي خلاف ولا نزاع بين رسول الله وسيدتنا خديجة، لا قبل النبوة ولا بعدها. حتى في اليوم اللي كانت تتكلم عليها سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنه كان النبي إذا ذكر سيدنا خديجة يثني عليها ويتكلم عليها، فغارت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، بغيت من عجوز شمطة حمراء الخدين أبدلك الله خيرا منها. إيش بغيت من خديجة؟ مرأة عجوز كذ ماتت وسبعت لها موت ويكفي خلاص. وزعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه: أبدلك الله خيرا منها. قالت: لا والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، مع أني 9 نسوان أو 11 امرأة تزوج عليها النبي، ما أحد منهم كما خديجة أبدا. هي التي آوتني حين خذلني الناس، هي آوتني حين تركني الناس، ونصرتني حين خذلني الناس، وكان لي منها الولد وحرمتموه من كنا، يقولها سيدنا عائشة. فجعل النبي شهرا كاملا يؤنب سيدتنا عائشة، يقول لي: ذيك اليوم ايش قلتي على خديجة؟ كانت كذا. حتى اكثر من رواه مناقب سيدتنا خديجة سيدتنا عائشة، من كثرة ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قلت يا رب لا أعود أن أتكلم، يا رب أخفض غضب نبيك عني، فالله لا أعود أتكلم على خديجة بعدها، قلت ما عاد بأتكلم بعدها على خديجة بعد هذا اليوم. كثرة شهر كامل النبي يؤنبها، إيش قلت على خديجة؟ كانت وكانت. في بعض الروايات أن هالة بنت خويلد أخت سيدنا خديجة جاءت إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي في حجر اليوم عند سيدنا عائشة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهش لها وأكرمها. سيدنا خديجة، سيدتنا عائشة، من المرأة هذه اللي النبي قام هذه؟ من هي ذي يا رسول الله؟ من هذه المرأة التي قمت وأكرمتها؟ قال اللهم هالة، يعني إنها هالة أخت خديجة. كانت تأتينا أيام خديجة، يوم سيدنا خديجة تلد من ينفسها، تنفسها هذه أختها، حتى أن صوتها كان يشبه صوت سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فالاستقرار هذا، فذكر العلماء أنه لا يوجد خلاف ولا نزاع بين سيدتنا خديجة ورسول الله، لا قبل البعثة ولا بعد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بكم يكبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بنى عليها وهي ب9 سنين. ورسول الله في ليه؟ في بعد الهجرة هناك في 53 سنة. يعني ما شعرت يوم من الأيام سيدتنا عائشة أنها تتعامل مع رجل في مرتبة جدها أو في مرتبة أبوها، ما شعرت. فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل معها، وكانت نقلت عنه كثير من الأحكام الشرعية رضي الله عنها وأرضاها. الاستقرار هذا، الآن الأعداء يريدون أن يهزوا جانب الاستقرار في الأسر، لأنه الاستقرار غياب، يعني اهتزاز الأسرة معناه ضياع الدين، ضياع للدين. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال الطلاق، هو حلال بس مبغوض عند الله، لأنه ترتب عليه تشتت للأسر، يترتب عليه تشتت الأسر، الأسر تتشتت، الزوجة، الأولاد، البنات، الزوج، الشيطان يجد مدخل على الزوجة، يجد مدخل على الزوج، يجد مدخل على الأولاد، وهكذا. فالسكينة تستقر له البيوت بالسكينة داخل له، داخل هذه البيوت. فكيف نحصل على السكينة داخل البيوت؟

بيت. طيب احنا نريد ان احنا نريد الان نريد نحصل على سكينة داخل بيوتنا. الكل يريد ليه السكينة داخل له داخل البيوت، والاحتكاك اليومي هذا ينفي عنك الخصوصية. فكيف نحصل على السكينة داخل له داخل البيوت؟ نحصل على السكينة داخل البيوت اولا بالاذكار. واضبوا على الاذكار النبوية داخل البيت، فان الاذكار النبوية داخل البيت تطرد الشياطين. الأذكار لما يقراها المؤمن يطمئن القلب ويستقر. إذا اطمئن القلب ويستقر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن ليه؟ تطمئن القلوب. تلاوة القرآن، تلاوة القرآن العظيم هذه لها دور كبير في استقرار له. أذكار الصباح والمساء، قيام الليل، فهذه لها دور. الذكر لله داخل له داخل البيت، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها أثر عليك وعلى زوجتك وعلى أولادك. لما تكون داخل استقرار، استقر هذا، يسكن هذا البيت بذكر الله سبحانه. والصلاة، صلي، تركع، تركع القبلية البعدية، الصلاة جماعة داخل البيت، كل هذه روحانية، أمور روحانية تهذب وتزكي له النفوس. من الأمور اللي تجعل الأمور مستقلة داخل البيت توزيع المهام على أصحاب البيت. كيف توزيع البيوت؟ يعني أنت عليك شراء محتاجات البيت، وأنت عليك الطبخ، وأنت عليك الكنس، وأنت عليك الملابس، وأنت عليك كذا، توزيع عليه بحيث لا يحصل شيء من الايه من الاتكالية، أو لا يحصل شيء من الاتكالية، ولا يحصل شيء من شخص واحد الكل عليه. فتأتي الآن النفوس، ليش أنا يحصل النزاع، يحصل الخصام بين البيوت؟ لما تتوزع عليه المهام خلاص، أنت عليك كذا، أنت عليك كذا، أنت عليك كذا، هذه من أشياء تجعل البيوت تستقر. توزيع المهام داخل له. كان كثير عندنا من السلف الصالحين عليهم مهام في بيوتهم، عليهم بهام فيه. كان يذكر الحبيب عمر عن شيخه الحبيب محمد بن علوي رحمه الله انه كانت عليه مهمة داخل البيت. ايش المهمة؟ يطلع عند الغنم حقهم يعطينا حقهم الماء والاكل وال... والحبيب محمد العالم الكبير الولي، ايوه، كان عليه يطلع يصلح هذا الشيء. حتى قال سيد الحبيب عمر بل جئت مرة من المرات إليه وهو نازل من عند آثار الغبار حق الغنم هذه، حتى كان مرضي يعطينا يده كونها عادة ما غسل إيه ما غسل يداته. هذا كله على هذا الشيء، يحبون أن لا ينفردون في البيت بشيء. هذا عليه كذا، وهذا عليه كذا، وهذا عليه كذا، وهذا عليه كذا، وهذا عليه كذا، وهكذا. كان بعض السلف عليه تعبئة القربة، القربة الماء هذا البارد، يجهز الماء ويحطها عند الخلفة مشان يأتي الهواء يضربها فيصير ماء بارد، التبريد العادي هذا على قول. وهكذا. فأنت لابد يكون لك خدمة داخل إليه. النساء يكون لهم خدمة داخل البيت، الأولاد كلهم خدمة داخل إليه بيت، كما قال سيدنا عائشة. قالوا يا عائشة كيف كان حال رسول الله في البيت؟ يعني كيف النبي بيكون في البيت؟ اللهم صل عليه وعليه. قالت كأحدنا، كما واحد مننا كان يقوم البيت صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي يكنس صلى الله عليه وسلم، معناته انت لما تخدم في البيت تفقد رجولتك؟ ابدا، انت لا تفقد رجولتك، انت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قيل رجل قم كنس البيت، انا كنس البيت رجال، عيب. تكنيس هذا على ليه؟ على النساء. لا، كيف حال رسول الله في البيت يا عائشة؟ قال كأحدنا كان يقوم البيت صلى الله عليه وسلم ويحليب ويه يحليب وشاته ويخسف ونعلى ويرقع ثوبه، إذا حقه ثوب في شيء يرقعه صلى الله عليه وسلم، وينظف النعل حقه عليه الصلاة والسلام، ويقوم ليه البيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معناته أن المشاركة في أعمال البيت من الأمور التي تؤدي إلى السكينة والمودة والمحبة داخل إليه داخل البيت. وأيضا عندكم هنا في الغرف الساكنين يكون لك

الأمر الثالث الحوار الهادئ. الحوار الهادئ أن لابد تحصل, لازم يحصل مع الاستمرار سوء فهم, خصام, مع الاحتكاك اليوم شيء طبيعي في الكون هذا, لأننا بشر والبشر لابد أن يخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي خطاؤون وخير الخطائين له التوابون. وليس العيب الوقوع في الخطأ, وإنما العيب عدم الرضا بتصحيح الخطأ. ليس العيب أن تخطئ, كلنا خطئين, بني آدم بشر لسنا معصومين. فليس العيب الوقوع في الخطأ, وإنما العيب عدم الرضا بتصحيح الخطأ. فنحتاج إلى الحوار الهادي. تعالوا هاتوا لنا حوار هادي. لماذا الزوجة تأخرت عن تقديم الغداء مثلا؟ ايش السبب؟ ايش هذا؟ سم في الساعة وعلاق. ليه ليه ليه بالعلاق؟ واحد اهدى يا اخي, اهدى. ليش هذا؟ اهدى, اسأل اول عن ليه, عن الاسباب. ربما كانوا مريض, ربما الغاز انتهى, ربما مشكلة, ربما فالهجوم المباشر هذا من غير معرفة الأسباب يزيد المسألة تعقيد ويزيد المشكلة تكبر أكثر من إيه, من حجمها. فلا بد من الحوار الهادئ. اجعل لك حوار هادئ مع أسرتك, مع أولادك. لماذا كذا؟ إيش كذا؟ لماذا؟ أمور تغيظك, أيوة اهدأ. فقد حصلت كثير من المواقف للرسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف, فقال أحد منكم عنده شيء؟ عائشة معيش شيء في البيت؟ قال ماش عندي في البيت. قال أم سلمة عندها. قال هاتوا الغداء عند أم سلمة, غرفة الصحن. سيدنا عائشة غارت تجيبون الصحن حق أم سلمة لما الحجرة حق حملت الصحن كان الخزف هذا ورمت به الأرض. كيف هذا؟ كيف هذا يا جماعة؟ عن تصرف غلط, تصرف غلط 200%. أكلت إذا قلبه صحن أتلفته, عيب ضيوف عندنا, عيب عيب ضيوف عندنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال غارت أمكم, غارت أمكم. فقالوا العلماء غارت بشرية, من طبيعة النساء الحريفة أنها إيه؟ أنها تغار على حريفتها. أمكم قالوا خصوصي, ويومها يعني أجل تصرف خطأ. في النهاية أمك أمك, يعني تصرفها الخاطئ لا ينفي عنها إيه؟ خصوصيتها. فليس كل من تم تخصيصه تم تخليصه. إذا ربي الحق سبحانه وتعالى جعل أحد مختص بشيء, بعلم أو بنسب إلى رسول الله أو بوجاهة أو بأي شيء, ربك خصصه بشيء. معناته أنه لما ربي خصصه أنه خلاص صار تخليصه من جميع الشوائب. لا لا, بشر. فنحن لا نزال بشر, نخطئ ونصيب. لماذا الحق تعالى شرع لنا النصيحة؟ من أجل تصحيح الخطأ. لماذا الحق تعالى شرع لنا النصيحة؟ شرع لنا النصيحة من أجل تصحيح الخطأ. فغارت أمكم, قال هاتوا الصحن حق عائشة حطوا فيه الأكل والسلام عليكم. فلابد الحوار إليه, الحوار الهادئ. إيش اللي يجعل مشكلات في الأسرة بين الزوج وزوجته وبين لأنه ما في حوار هادئ. ومن أخطر الأمور في الحوار الهادي التي تزيد المشكلة تعقيد أن الكلام يخرج خارج المعنيين وخارج الأسرة. فلان عمل فلان, فلان كذا الخبر عند أهل الزوج وعند أهل الزوجة وعند الجيران وعند الأصحاب وعند الصاحبات. إيش فلان ليش هكذا؟ هذا شيء خطأ. لابد تكون أسرار البيوت مقفلة عليها. وأنت أيها الزوجة لا تتحدثين, وأنت أيها الزوج لا تتحدث في ما كان من أمور الغرفة الخاصة المغلقة يبقى في الغرفة الخاصة المغلقة.
وما كان من أمور إطار البيت يبقى في أمور إليه في أمور البيت خاص. لا لا لا لا لا لا يخرج ولا يعدو سواها، لا يخرج ولا يعدو سواها، ولا تحصل مشكلات كثير. بعضها حصلت مشكلات طلاق بسبب إيه؟ بسبب هذا. فلان هو ذا ماليته قليلة، وفلان ما أدري إيش، وفلان صلى الله العافية وله والسلام، وتعقدت الأمور أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. لا تخرج من الأمور التي تستقر بها أحوال البيوت، يحصل بها السكينة في البيوت، أن لا تخرج أخبار البيوت لغير المعنيين فقط. الكل يدرى، الشارع يدرى، والناس ليش هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عنده سيدنا أنس بن مالك، لما جابته أمه يا رسول الله هذه ولد أهل المدينة كلهم قدموا لرسول الله لما جاء شيء، وسيدتنا هذه أم أنس ما سمعها شيء تقدم، قال معي هذا ابني أنس يخدمك يا رسول الله، ما سمعي شيء قدم، قالوا خليه عندنا. فهو عنده، فبقي سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه. لما جاء قال النبي تعال يا أنس جلس. النبي بيعطيه ليه؟ بيعطيه التوجيهات الآن. ايش قال النبي؟ يا غلام اكتم عني سري، يا غلام اكتم عني سري. معناه يعني انت بتدخل في البيت حق النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت حق النبي فيه زوجات وفيه ضرة وفيه، يعني بتدخل بتشوف احوال خاصة داخل البيت ما ترى لغيرك. ايش دورك انت الان كخادم داخل البيت؟ سكت، لا تنقل اسرار البيت الى خارج له، مع انه كان ولد 10 سنين صغيرة. وقبل آية الحجاب اكتم عني سري. فمسك سيدنا انس هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تصير بعض زوجات النبي تقول يا انس اليوم النبي عند من زوجاته، اسكت ساكت ما يقول، يعرف ايوه يعرف بس ما يتكلم. ليه؟ وصية النبي كلام عادي ذا من اللي واحد منهم من البيت، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي 10 سنين حتى يظن من وفد الى المدينة ان سيدنا انس بن مالك من اهل بيت رسول الله من عيالهم. ليه؟ لانه يدخل ويخرج ليه في البيت رضي الله عنه وارضاه، حتى كان يلقب خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خدم النبي 10 سنين، بعد 10 سنين ياتم يا رسول الله أنس كبر، والعاد يصلح يدخل على زوجاتك، يكون الخدمة من خارج له خارج البيت. الحين خدامك بغالك تدعي له يا رسول الله، فادعى اللهم بارك له في ماله وأهله ورزقه واجعله معي في الجنة. واجعله معي في الجنة. قال سيدنا أنس طول الله عمره، قال أما هذه الثلاثة قد رأيتها بعيني، قال بالبركة في المال والأولاد والرزق، قال شفت هذه بعيني، قال وأرجو معي في الجنة، قال أرجو يا رب مع النبي في له في الجنة. فقال سيدنا أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي يوما فعلت لي ما فعلت، ولا تركت لي ما تركت. إذا قال شيء خطأ بيعاتبون، يقولوا لا تعاتبوا الغلام اتركوه، فإنما الله قدره عليه. فقال علماء التربية أن هذه القاعدة حق سيدنا أنس بن مالك، لم يقول يا رسول الله فعلت لي ما فعلت ولا تركت لي ما تركت، قال هذه سمونها التربية بالرقابة الذاتية، أعلى مراتب الرقابة المراقبة الذاتية، يعني أنت تراقب نفسك بيه بنفسك، هذا أرقى مرتبة في المراقبة. فعلت لي ما فعلت، تركت لي ما تركت، سمونها علماء التربية هذه المراقبة الذاتية، يعني أنت راقب نفسك بنفسك، وأنت حاسب نفسك بنفسك، وأنت دارب الشغل والمهمة اللي تراه مناسب صلحه في نفسك، هذه رقابة ذاتية. فالنبي ربى سيدنا أنس على هذه الرقابة. ليه؟ الآن كثير من المؤسسات ومن الشركات
ماشي رقابة ذاتية عند العاملين وعند الموظفين، صلحون لهم كاميرات وصلحون لهم مراقبة وصلحون لهم تحضير ولا انضبطوا. في تفلت، في تمرد في بعض الموظفين، ها؟ لكن سيدنا أنس النبي صلى الله عليه وسلم رباه على هذه يسمونها الرقابة الذاتية. فنخرج من الدورة المباركة هذه أن يكون في قلوبنا الرقابة الذاتية، راقب نفسك بنفسك، وخصوصا عندما تكون مع الجوال وحدك. مع الجوال وحدك يأتي لك الشيطان يغرك يغويك.

أسرار البيوت، كتمان أسرار البيوت. شوفوا من المشاكل اللي تحصل الآن، الحالات هذه يحطونها بعضه، يحط حقه حالة في الواتساب، ولا يحط حقه منشور في الفيسبوك أو في التيك توك أو غيره. أنا عندي كذا وكذا، أنا أتغديت اليوم كذا وكذا، أنا إيش الفائدة منها هذه؟ إيش الداعي لها؟ فكلما تجنبت خصوصياتك في الملأ أفضل لك من العين ومن الاستكثار ومن اطلاع الناس عليك. ايش بيستفيدون يا اخي؟ هذه وسيله استفاده في الدعوه لله، حط منشور يقراه الناس يستفيدون، ذكر لله، صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من مقاطع الحبيب عمر وغيره من العلماء الربانيين، حط شيء يستفيدون له. اليوم تغدينا كذا، اليوم رحله جميله مع زملائي كذا، اليوم ايه بنستفيد، يعني بنستفيد ايه. حط شيء اللي يشوفه يستفيد منه، لأن ليس كل الناس اللي أرقامهم عندك يعيشون الحالة التي أنت تعيشها من حزن أو من فرح، لا ها؟ فأنت تعيش حالاتك، أنت غيرك ما يعيش حالاتك التي تعيشها فرح أو حزن. فلذلك أنت خل مبدأك الدعوة إلى الله، تطرح كلمات تفيد، تنمي، يعني تربي، تعزز القيم، تعزز الفضائل، ركز عليها. ما عندي وسويت وجيت وصورة وما ادري ايش ها؟ لا، حتى كان يقول بعض الدعاة الى الله من دعاة من اهل الشام، قال اذا تريد ان تعرف حقيقة الشاب هذا الموجود ادخل حقه الصفحات في الفيسبوك وفي لا يغرك شكله في كوفية ولا عمامة ولا لحية ولا كذا. خصوصا قال اذا جاء تقدم يخطب ابنتك ها؟ وتعرف عنه، تسأل عنه، هات الرقم حقه، وين الصفحة حقه حق الفيسبوك، وين حقه الصفحة في شبكات التواصل، هاتها دخل فيها، ايش فيها، ايش يعرضه، لانه ما استصاق ان يعرضه عن نفسه، هذا شيء حال مترجم فيه، سيتعامل به مع بنتك ابنتك ها؟ فكان يقول واذا الصحف نشرت، اذا اردت ان تسأل عن خاطب لابنتك، واذا الصحف نشرت، ايه الصحف نشرت الا في القيامة دي، قال لا الصحف نشرت شبكات التواصل الاجتماعي حق الخاطب لابنتك هذا، ادخل شوفها ايش فيها، ايش عندهم ايه ها؟ شو دخل عندهم، شوف ايش اللي ايه، ايش اللي فيها، من شان ماذا؟ من شان تتأكد منها، هل هو يعني ما استصاق ان يعرضه عن نفسه من صور، شوفوا سيتعامل بها، لأنه اقتنع بها اقتناع عنه، لا يغرك مظهره الآن، كيف وين بشوف إن شاء الله، إنسان في كوفية، إنسان في قميص، إنسان لا إيش الصفحة حقه داخل، لأنه ما استصاغ أن يعرضه عن نفسه، معناه أنه قد اقتنع به هذا الشيء، فسيتعامل به الآن مع ابنتك هذه التي يخطبها منك. فهذا من صارت من الله من أمور العصر التي ينبغي للشباب أن ينتبهوا منها، وأن لا تعرض إلا المليح، وأن لا تعرض إلا الشيء اللي فيه هدي، يعزز الفضيلة، يعزز القيم، فائدة نبوية، دعاء نبوي، تذكير بصلاة على النبي، تذكير به قراءة الجمعة، الكهف وغيره وغير ذلك. من الأمور التي تعزز السكينة داخل البيوت الأنشطة، أن يجتمع أهل البيت على النشاطات والرحلات. النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من بعض الغزوات وجد سيدتنا عائشة عندها هم، وغالبا هذا الهم يأتي بسبب السفر وطول له وطول الرحلة ها؟ فلما شافها هكذا قال الجيش قدموا، قال سيدنا عائشة بغدا حنسابق نحن وياش، بنسبق يلا بنسابق نحن، من بيسبق انا ولا انت؟ فقالت نحن بنسابق. النبي قدم الجيش وقام هو سيدنا عائشة، يلا واحد اثنين. سيدنا عائشة كانت عادة صغيرة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم، فرحت سبقتك يا رسول الله. وكان أراد صلى الله عليه وسلم أن
أن يسلي عنها مما رأى على وجهها من الايه؟ من الحزن بسبب السفر وطول الايه. ثم ثاني مرة أيضا قال النبي نريد أن نتسابق فتسابق فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا عائشة وقد كنت وقد بدنت يعني سمنت قال وهي صغيرة ريض خفيفة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين ما شاء الله كرشت شوي قال سبقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم هذه بتلك واحد واحد واحد واحد أصحاب الرياضة واحد واحد هذه بيه أول مرة أنت سبقتي هنا مرة ثانية أنا إيه سبقتك. هذه الرحلات لها دور في تأنيس البيوت. الرحلات إلى المزارات والزر نبي مثل عندنا في حضرموت نبي لاهوت عليه الصلاة والسلام زيارات أضرحة القبور الصالحين وامثالها. ان هذه ترويح للنفوس من الاحتقان اليومي تتروح كذا والنفوس اذا روحت ارتاحت اذا ارتاحت اينعت ما شاء الله وتهذبت وتأقلمت وتناغمت بسبب الترويح على ليه؟ على النفوس. فهذه لها مهمة. ايضا يذكر علماء التربية ان من اسباب التأثير على الاولاد ان يتقبل التوجيه اثناء السفر والرحلة مثل ما قال سيدنا ابن عباس يا غلام مني أعلموك كلمات كان رديفه صح اني أعلموك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهك الى اخر الحديث. وكان شيخنا الحبيب سالم الشاطر رحمه الله يقول ان الولد الصغير هذا اذا اردت ان تربيه فمن اسباب قبوله للنصيحة وتبقى في ذهنه ولا ينساها اثناء ليه أثناء السفر والرحلات. فكان على هذا على هذا الأساس. فهذه السكينة المعلم الأول من المعالم التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها داخل الأسرة السكينة. وهذه أمور تعين على وجود السكينة. الأمر الثاني الرحمة وجعلنا بينكم المودة وجعلنا بينكم مودة ورحمة. الرحمة والمودة الرحمة أعلى من أخص من المحبة. فمن أسماء الله الودود وليس من أسماء الله المحب. فالمودة أخص من الله من المحبة. فلابد يكون مودة زايد على المحبة بين ليه زوجين وبين الآباء والأمهات وأبناء والبنات يكون تحب أولادك تود أولادك وترحم هؤلاء ليه الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كيف تكون الرحمة بالصغير؟ ليست الرحمة بالصغير أن تعاتبه أو تزعق فوقه وترفع صوتك عليه أو تضربه. الرحمة بالصغير تصحيح الخطأ له فعليا. بعض الآباء لما يخطي ابنه أو بنته ايش هذا غلط يأتي بالعود أو المن يضرب. العلماء يذكرون ضوابط للضرب والتأديب. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضرب يضرب بعود أراك أو بسواك. استوي أراك طرف نقول عود الأراك هذا قضيب خفيف أو سواك نفسه استوي فبعض الآباء إذا أراد أن يضرب أولاده يضرب ضرب انتقام تعرف انتقام لا يجوز حرام. ابني ايوه ابنك هذا عندي طالب في الحلقات ايوه طالب في الحلقات ليش هذا ضرب الانتقام. اذا اردت ان تضرب قبل ان تضرب في خطوات اول قبل الضرب. اذا لم تتم هذه الخطوات فسيقول الابن هذا المعلم او هذا ابي ظالم. ايش الخطوات؟ الخطوة الاولى
اولا المسامح اذا اخطا اول مره سامحه، ثاني مره اعتوبه، ثالث مره انصحه فردي اعطوه، بعدين ياتي ليه اقر انه اخطا رابع مره. يا ابني هل انت اخطات ام لا؟ اول مرحله العفو، ليس العقاب من اول ايه، من اول مره ولا ثاني مره. اذا اخطا ثالث مره رابع مره اسال عن سببه، ليه يا ابني تعمل كذا؟ ليش تكرر منك هذا الشيء؟ ربما انه عنده مشكله يريد من يعينه فيها، بعض عنده مشكله في البيت، بعض عنده مشكله عقليه، بعض عنده مشكله نفسيه، لما يقعد معه الاب او يقعد معه المربي هذا المعلم يبوح له وحده، يبوح له ليس امامي، ليه امام الطلاب. هذه الخطوات ذكرها عندكم الحين مر في كتاب مقاصد له الحلقات. بعد ذلك اردت ان تضرب، او قبل ان تضربه لا تضربه ابتداء، قبل ان تضربه خلوا يقر انه يعترف ويقر انه اخطا، وانه على هذا الخطا يستحق له العقاب. هذه نقطة مهمة جدا لكل أب ولكل أم ولكل مربي ولكل معلم ولكل مدرس، ألا تضرب ابتداء، لا تضرب إلا بعد أن تقر هذا الولد الذي أخطأ أنه أخطأ وأنه يستحق له العقاب. أنت أخطأت نعم، يستحق العقاب نعم، الآن اضرب. أما المعلم هذا اللي يقوله يضرب كأنك إيش سويت يا أستاذ؟ قول لي نفسك ايش سويت؟ ايه سويت انا؟ انا ما سويت شيء. قول لي نفسك ايش سويت؟ راجع حساباتك. يا اخي الان انت، انا طالب وانت معلم، او انا ابن وانت اب، انا لا استطيع عليه. الجواب الرد عليك، لكن في قرارة نفسه هذا المعلم ظالم. هذا ابي ظالم. ليش ظالم؟ يضرب من غير سبب. هو الآن الولد في قرارة نفسه يقول هذا أبي أو هذا المعلم يضربني بدون إيه؟ بدون أي سبب، هذا ظالم. فيعيش الإبن ناقم ومنتقم على المجتمع. من أسباب تفلت شبابنا اليوم أنهم ضربوا، يشعرون أنهم ضربوا أو ظلما، فيعيش ناقم على المجتمع، ما حد سكته هذا، وإن كان أبويا هذا معلم ظالم. هذا كان يذكر بعض المعلمين موقف مؤثر، انه كان يدرس قبل اكثر من 20 سنة، وحصل موقف داخل الصف انه بعض الاولاد لعب صلح فوضى، بس اتهموا بها طالب اخر، فقام المعلم وضرب هذا ليه الطالب الذي ركبوه التهمة وهو ما سيبه، وقام المعلم ضرب وضرب موجع، وانتهت المسألة وانتهت، والمدرس تقاعد وخرج وكذو شيبة. التقى هذا الطالب مع المعلم حقه، المعلم كذو شيبة كبير، يقول هيا بالأستاذ فلان. قال اياك الله. قالوا يا أستاذ عاك تذكر يوم ضربتنا في اليوم الفلاني؟ قالوا انت يا ولدي. قال يوم فلان لعبوا وحملتونا حقه وضربتنا ضرب. قالوا نعم عادك فاطنة. قالوا إلى اليوم الليلة ما نمسامحك. هل يا ولدي كنك؟ قال لأنه ضرب ما يسب حق. أنت تعلم أن اللي تصلح الفوضى فلان، لكنك ضربتني أنا. أنا تم الموقف في قلبي داخل، لأنه ضرب ظلم، وأنت تعرف أنه ظلم، وأنا أعرف أنه ظلم، وهذا يعرف أنه ظلم. سامحني يا ابني. قال والله اللقاء في المحشر هناك يوم القيامة، ما نمسامحك. هو يا ابني عيب عليك، كل مضت عليه الموقف 20 سنة أو أكثر، سامح يا ولدي. قال ما نمسامح. ليش ما نمسامح؟ لأنه من غير إنصاف. المعلم يعلم أنه ليس هو، والطالب يعلم أنه ليس هو، والطالب اللي صلح الفوضى يعلم أيضا أنه ليس هو. فلا تعود نفسك، لابد من الحوار السابق، ولا بد ان يقر الطالب هذا انه اخطا يستحق على ذلك ليه العقاب. واللي بيقول هذا معلم يضرب، هذا ظالم. هذا ان كان ابي وان كان معلمي، هذا انسان ظالم، فيعيش عمره ناقم على ليه
على الحالة أو على المجتمع بشكل إيه؟ بشكل عام. فلابد من إيه؟ لابد أن نفتح مجال الحوار والمساءلة. ليش كذا؟ ليس ابتداء أنتو. والبعض لما يضرب يضرب ضرب انتقام كما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب في الوجه حرام، ونهى صلى الله عليه وسلم الضرب الذي يكسر عظم أو يظهره دم، يضربه كسر يده حاول لا أقوله، ضرب ضرب خلى الدم يخرج حرام. إيش ليش ليش هكذا؟ هذا ضرب انتقام وليس ضرب تأديب وتعليم، هذا ضرب انتقام. إيش معنى ضرب انتقام؟ يعني هذا يضرب ضرب انتقام، ينتقم من هذا الذي أمام. هذا ولا صغير عيب. تعريض إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن يتعقد من العلم كله أو يتعقد على الأقل من هذه له المادة. كثير من الأولاد حصله ما يحب مادة الرياضيات. ليش ما تحب مادة الرياضيات يا ولدي؟ والله هذا المعلم إذا ما حليت التمرين يضربنا. والله هذا ما يحب مادة الإنجليزي. يا ابني لماذا لا تحب مادة الإنجليزي؟ قال والله هذا المدرس إذا ما حفظنا الإسبانيك حق الكلمات يضربنا. أنا ما أعرف، يعني ما أعرف الخطوات حق الحل، أنا ما أعرفها. الحفظ حق هذا أنا ما أشربه. تعال كلمنا في العربي أحبه، كلمنا في مادة الإسلامية أحبها، يعني أفهمها أعرفها. ها وهكذا. فلذلك لابد من الإيه؟ من الأخذ على أيدي الأولاد الإيه؟ الصغار والاحتواء لهم وعدم الضرب الا بعد الخطوات. والان عندهم قانون الامم المتحده منع الضرب للاولاد، اصلا قرار اممي ممنوع الضرب، ما حد يضرب داخل المدارس لها. خطا ايضا، المنع اصلا خطا والمنع اطلاقا خطا، لكن بالضوابط له، بالضوابط الشرعيه، بالضوابط الشرعيه يحتاج له، يحتاج الى الضرب. لان كثير من المدارس النظاميه ممنوع الضرب داخلها. ليه؟ قراء ممنوع الضرب، انا هذا الضرب اهانه لليه للانسان. بس بعد الضوابط اللي ذكرناها هذه نحتاج الى ليه؟ والعصات لمن ايه؟ عصات حالات نادره. العصا هذه مثل الدواء، والاخلاق مثل الغذاء. الغذاء كل يوم تفطر، كل يوم تتغدى، كل يوم تتعشى. الدواء عند المرض فقط. وهكذا يكون له التعامل مع من؟ مع هذه الأشياء. الرحمة، لابد تكون في قلوبنا رحمة بين أولادنا ونسائنا وزوجاتنا حتى تستمر بيننا وبينهم المودة وينشؤون تربية إسلامية. والمودة هذه، المودة هذه أكثر شيء في المودة بالكلمات وبالاحتضان للأولاد وللبنات هذاك الصحابي النبي شاف النبي يقبل سيدنا الحسن والحسين، قالوا انتم تقبلون اولادكم؟ قالوا ايوه. قال انا معي سبعه، وفي روايه تسعه من الولد ما بدا قبلت واحد، معي تسعه سكال ما بدات قبلت واحد منهم. قالوا النبي وما اصنع لك ان نزع الله من قلبك ليه؟ الرحمه. ايش يصنع بك ان ربي ينزع من قلبك ليه؟ الرحمه. فالاولاد الصغار رحمه، احتضانهم وتقبيلهم والإنصات لهم هذا يغرس في نفسيته وفيه في عقليته كلمات ليه؟ يا ابني، يا ولدي، يا حبيبي، يا هذه. لا نحن عندنا في حضرموت بحكم ان البيئة عندنا والصهاريج هذه بيئة جافة، بيئة جافة. بعض الألفاظ ما تخرج منها بليه بالسهل، ما هو كما بيئة مصر وبيئة كل من الخارج يقولوا يا حبيبي. فالألفاظ هذه والكلمات هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذا الشيء أمام الصحابة. سيدنا الحسن العلي كان النبي يخطب على المنبر، دخل سيدنا الحسن العلي بين الصفوف يتوكأ، يعني ما دخل بين صف يسقط، ما دخل بين صف يسقط ضهر. فالنبي حذر من على المنبر يقول افتحوا لي الولدي، ما حد خري. قال خري النبي من المنبر وحماله وارتداه ورجع على المنبر كمل له كم من الخطبة صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله التوفيق والإعانة والسداد لعن قرة عين النبي والسلف الصالحين. باركنا في هذه الليلة والليلة المقبلة ظاهر باطن وإلى حضرة النبي.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدك والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أنشأ واخترع من قبل نفسه وهواه في أمرنا في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا فهو رد، مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه.
3: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله تعالى عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان ضحكه؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل.
3: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن أي الإيمان الكامل أحدكم من يدعي الإيمان والإسلام منكم. ما يحب لنفسه أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. ويستفاد من الحديث الحث على ائتلاف قلوب الناس والعمل على انتظام أحوالهم، وهذا من أهم ما جاء الإسلام من أجله وسعى إليه. ويستفاد من الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على ذا خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. سبحان

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

وصلي فرض الظهر. الله أكبر، الله أكبر كبيراً.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفقنا الله تبارك وتعالى لأداء هذه الصلاة في جماعة، ونسأله عز وجل أن يكتب لنا ولكم القبول إن شاء الله. والمتأمل في شأن هذه الصلاة أيها الأحبة يرى أن من أعظم الحكم والدلائل والأسرار التي من أجلها فرض الله عز وجل علينا هذه الفريضة وهذه الشعيرة المباركة هو أن نستشعر حاجتنا إليه، وأن ننكسر بين يديه، وأن نتذلل ونتملق لجلاله جل جلاله وتعالت عظمته. لذلك خلف هذه الحقيقة نسعى نحن في هذه الأرض ونعيش في هذه الأرض لنتحقق ولنترقى في مراقي الانكسار والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا في اليوم 5 مرات، كل ذلك من أجل إذا نسينا هذه الحقيقة نعود إليها مرة أخرى ونتذكرها ونتحلى بها ونتسربل بها حتى تكون حال مستقر في ذواتنا وفي أنفسنا. عندما سأل التستري شيخه وقال له: هل للقلب من سجود؟ فقال: سجود إلى الأبد. وهناك من الناس من يصلي وهو يمشي، ومنهم من يصلي بين يدي ربه وهو مضطجع، وهناك من يصلي بين يدي ربه على أحواله كلها، أي أنه ساجد بين يدي الله متذلل لعظمة الله، مستشعر لهذه العظمة لله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، مؤمن استقر الإيمان في قلبه أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. لذلك قال بعضهم: برد يأشي من قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال الشعراوي رحمه الله تعالى: لم يعبر القرآن بقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، ولكن ما كتب الله لنا، لأن كل ما يكتب على المؤمن هو له في حقيقة الأمر، ويؤجر عليه إذا هو آمن وإذا هو استسلم في جميع أموره لقضاء ربه ولقدره سبحانه وتعالى. ولن يكون ذلك أيها الأحباب إلا إذا تحقق هذا العبد بحقائق الانكسار والذلة والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في القرآن، يقول سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال علماء التفسير: وأنتم أذلة، أي أنتم قليلون وأنتم ممتهنون. ولكن هناك معنى لبعض مشايخنا في قول الله عز وجل وأنتم أذلة، قال: أي أنتم على حال الذلة، أي أنتم متذللون منكسرون خاضعون معتمدون بأن النصر من عند الله، لم تتمسكوا بالأسباب ولا بمظاهر النصر، ولكنكم أخذتم بالأسباب الممكنة، كما قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولم يقل وأعدوا لهم ما استطعتم، أو لم يقل وأعدوا لهم مثل ما يعدون لكم، ولكن ما استطعتم من هذه الأسباب. والأمر في النهاية هو إلى الله، والنصر في النهاية هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا الصحابة رضي الله عنهم نصرهم الله ببدر لأنهم كانوا على حال الذلة وعلى حال الانكسار وعلى حال الافتقار أثناء جهادهم لعدوهم، حتى أن الصحابة من آثار هذه الذلة وهذه الطمأنينة وهذا الانكسار كان ينعس في جهاده، كما أشارت إلى ذلك الآيات الكريمة في كتاب الله تبارك وتعالى. جاء أن سيدنا الإمام العارف بالله عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه يقول: وقفت على أبواب الوصول إلى الله أطرقها، كلما جئت إلى باب وجدته مزدحما بالواردين، مزدحما بالراغبين، مزدحما بالواردين، كلما جئت إلى باب وجدته مزدحما بهم، فانصرفت إلى غيره، جئت من باب الصلاة، جئت من باب الصدقة، جئت من باب فعل الخير، جئت. قال: فأوقفني الله عز وجل على باب الانكسار بين يديه، ففتح لي ومنه ولجت، وصار من أكابر العلماء وأكابر العارفين بالله لما أنه ولج من هذا الباب الذي يغفل عنه كثير من الناس. ما فائدة مظاهر العبادات إلا أن تأخذ بالمؤمن إلى عمقها وإلى سرها، وهو أن يفهم الإنسان قدر نفسه ويفهم افتقاره بين يدي ربه. جاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام سأل ربه وقال: أي ربي أين أجدك؟ أين أجدك؟ فقال سبحانه وتعالى: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هنا تجد ربك عند أهل الانكسار وأهل الافتقار، والمعنى أن الله معهم، كما سلفت الإشارة أن الله ينصرهم، أن الله يؤيدهم، أن الله يكلأهم، أن الله محيط بهم بكلاءته وحفظه جل جلاله وتعالت عظمته. فلنتحقق بهذه الحقيقة ولنسعى إليها، ولنجعل طلبنا للعلم وارتباطنا بهؤلاء الرجال لتحقيق هذا المبدأ وهذا الأس الذي لا خير فينا إن لم نجعله من أولى أولوياتنا في هذه الحياة. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في بعض حكمه: إذا أردت ورود المواهب عليك فحقق الفاقة والفقر إليه. أي أنك إن تحققت بهذا الحال وازددت فيه اتساعا كنت محلا لورود مواهب الله تبارك وتعالى عليك. لذلك قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فالرحمات عندما تتنزل الحسية على هذه الأرض لا تثبت على آكام الجبال المرتفعة، ولكنها تسيل في الأودية ولا تستقر إلا في الأراضي المنخفضة. وكذلك هي الرحمات والأسرار المعنوية، لا تستقر في أهل التعالي ولا تستقر في أهل الكبرياء والعياذ بالله، إنما تستقر في أهل الخشوع وأهل الخضوع وأهل التذلل وأهل استشعار الافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. إنما الصدقات للفقراء، الصدقات للفقراء أي الذين استشعروا افتقارهم بين يدي ربه، هم هؤلاء الذين تنالهم بركات الرب تبارك وتعالى وأسراره. فمن زاد عليك في هذا المبدأ وزاد عليك في هذا الأس فاعلم أنه زاد عليك في كل شيء. فعلينا أن نتحقق بهذه الحقائق أيها الأحباب الكرام. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري أيضا في بعض حكمه:
قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. معصية تورثك في قلبك انكسار وذل واستشعار أنك ضعيف بين يدي الله وأنك مقصر في حق الله أفضل من هذه الطاعة التي أنت تتباهى بها بين الناس والتي تورثك في نفسك عز واستكبار على عباد الله تبارك وتعالى. كما نرى اليوم في واقعنا وحياتنا هذه كم من هؤلاء الذين اشتغلوا بمظاهر العبادات ولم تأخذ بهم إلى حقائقها وأسرارها. كم نرى منهم من يكفر أهل القبلة، كم نرى منهم من يفسق المسلمين، كم نرى منهم من يبدع أهل لا إله إلا الله والعياذ بالله. ما المصيبة خلف ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ السبب أنهم لم تأخذ بهم هذه المظاهر إلى الغوص على حقائقها، أن يلزموا الأدب مع الله في خلق الله تبارك وتعالى، في معاملتهم لمن حواليهم من البشرية من باب أولى ممن آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا وإياكم بحقائق الافتقار.

هذا السر أدعو في يساري وعساري. ما هو هذا السر؟ هو سر الافتقار والانكسار بين يدي الله. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا انكسارا وافتقارا بين يديه، وأن يجعل ذلك حالا ثابتا مستقرا في أنفسنا، وأن يزيح عنا وعنكم وعن أحبابنا المسلمين كل حجاب وكل حاجز يمنعنا دون التحقق بهذه الحقيقة، إنه على ذلك جدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

ونفسا عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري

0: الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، وكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
2: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: بإذاعة نور الإيمان بطريم إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال. نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع الأول شهر تتفتح فيه القلوب قبل أن تتفتح الأزهار، وتزداد فيه محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. أنا أخوكم محمد بن علي بن صميط، معي زميلاي الرائعان أحمد بن عبد الله بن شهاب ومحمد بن عادل بعقيل.
1: ومع كل حلقة من مسابقة الربيع نعيش حكايات جديدة ونتعلم شيئا جديدا من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: قبل أن نبدأ أول حكايتنا في مسابقة الربيع، نحب أن نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة معنا في الحلقة من خلال الاتصال على هذا الرقم 414-111. الرقم مرة أخرى 414-111. والآن نستمع الفاصل قصير ثم نبدأ بأول فقرة، وهي فقرة في رحاب الربيع، فكونوا قريبين.

0: أحباب الأطفال، عدنا معكم بعد هذا الفاصل لنبدأ في أولى فقرات هذه الحلقة. أحباب الأطفال، في حلقتنا الماضية عشنا معا أجواء عام الفيل ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم سنفتح صفحة جديدة من صفحات سيرتي العطرة. سنتعرف فيها على كيف كانت طفولته صلى الله عليه وسلم، ومن الذي اعتنى به وهو صغير، وأين عاش سنواته الأولى.
1: ولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة المكرمة، وكانت من عادة أهل مكة أن يرسلوا أطفالهم إلى البداية لينشأوا في جو صحي ويتعلموا الفصاحة وقوة اللغة. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بادية بني سعد، وعاش هناك في رعايات مرضعته سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها. وكانت سيدتنا حليمة تحبه حبا كثيرا واعتنت به، وكان وجوده صلى الله عليه وسلم في بيتها خيرا وبركة. وعاش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن سيدتنا حليمة السعدية سنوات من طفولته، ثم عاد إلى أمه سيدتنا آمنة بنت وهب فعاش معها فترة من حياته. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو 6 سنوات خرجت به أمه آمنة إلى المدينة، ثم عادت به إلى مكة، وفي طريق العودة مرضت وتوفيت في مكان يسمى الأبواء. وهكذا فقد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمه وهو صغير، فأصبح يتيم الأب والأم. لكن الله تعالى لم يتركه بل تولى رعايته وحفظه، فكفله جده عبد المطلب رضي الله عنه، وكان يحبه حبا شديدا. ثم بعد وفاة جده انتقلت رعايته إلى عمه أبي طالب، فكان يحبه ويحفظه ويرعاه. وهكذا نشأ نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ صغره عزيز النفس كريم الأخلاق بعيدا عن عادات الجاهلية، حتى عرفه أهل مكة بالصدق والأمانة. يا أصدقائنا، ما أجمل أن نتعلم من طفولة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الإنسان قد يمر بظروف صعبة لكنه يستطيع أن يكون قويا وصالحا. والآن جاء دوركم يا أبطال الربيع، ننتظر أصواتكم ومشاركتكم الجميلة على الرقم 0541411111، ولنرى من كان أكثر تركيزا معنا في حكاية اليوم.
0: أحباب الأطفال، نستقبل الآن أول اتصال معنا في هذه الحلقة. نأسف لفقدنا الاتصال، بانتظار الاتصال الأول. والآن وصل لدينا الاتصال الأول، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
2: مريم.
0: مريم من؟
2: مريم محفوظ بيت علي علوة.
0: مريم بن محفوظ بن عبيد علوان، صح؟
2: بشار.
0: أختنا مريم من أي منطقة أولا؟
2: من عيديد القبيلة.
0: من عيديد القبلية. طيب أختنا مريم، إيش من مشاركتك؟
2: سورة الحمد.
0: سورة الفاتحة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: صدق الله العظيم. أختنا مريم، تسمعين من الإذاعة أم من القناة؟ قناة.
2: من الإذاعة.
0: من الإذاعة.
2: نعم.
0: طيب أختنا مريم، تعرفين مرضعة النبي اللي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: حليمة.
0: حليمة من؟
2: السعدية.
0: سيدتنا حليمة السعدية من عادة؟ سيدتنا حليمة السعدية.
2: السعدية
0: من عادة؟ عاد باقي ثنتين. أختنا مريم، مريم
2: مريم،
0: من مرضعة النبي؟ ثويبة الأسلمية. ومن عادوا؟ من عادوا؟ أمه؟
2: أم آمنة.
0: آمنة بنت من؟ بنت وهب صح؟ صح؟ سيدتنا آمنة سيدتنا آمنة بنت وهب وثويبة الأسلمية وحليمة السعدية. طيب أختها مريم، واحدة منهن أرضعته في بادية بني سعد، من منهن؟
1: أمه.
0: أرضعته في بادية بني سعد.
2: حليمة.
0: حليمة. حليمة من؟
2: سعدية.
0: حليمة السعدية، سيدتنا حليمة السعدية. سؤالك يقول من التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد؟ والجواب قلتي سيدتنا حليمة السعدية. إجابة صحيحة من أختنا مريم، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. بانتظار الاتصال الثاني، من المتصل؟ ولد أم بنت؟ نذكركم أحبام الأطفال برقم التواصل معنا 414-111. والاتصال الثاني، تفضل أخي أحمد.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، ما معنا؟
3: حسن مراد صالح بحبوك.
0: حسن بن مراد بن صالح البحبوح، من أي منطقة أخي حسن؟ من عيديد. أخي حسن، معك شي مشاركة؟
3: نعم
0: تفضل.

0: فصلي لربك
1: وانحر إن ثانيك هو الأبتر.
0: صدق الله العظيم. طيب أخي حسن، كم عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين. تعلم في إيش من علم أخي حسن؟ في إيش من مدرسة وإيش من حلقات؟
1: روضة قرة العين.
0: في روضة قرة العين. طيب حلقات جامع الروضة صح؟ طيب أخي حسين، سؤالك يقول
2: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عندما توفيت أمه آمنة بنت وهب؟
0: سنوات. يعني عندما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر النبي 8 سنوات. طيب كم؟ 6. ست سنوات. متأكد أخي حسن؟ أخي أحمد، إجابة صحيحة ولا إجابة خاطئة؟
2: إجابة صحيحة.
0: إجابة صحيحة يا أخي حسين. نشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. بانتظار الاتصال الثالث، بعد ذلك نذهب إلى فقرة خلقه القرآن. لا نستقبل الاتصال الثالث. تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم. تفضل معنا.
4: عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تفضل من معنا.
4: عائشة إبراهيم علي أحمد مبارك بريد.
3: في أي صف يا أختنا عائشة؟
4: حضانة الربيع.
0: حضانة الربيع.
3: هل معشي مشاركة؟
4: نعم.
3: أنشودة ولا قصيدة كذا؟ سمعيني أنشود عن الربيع.
4: محمد أشرف الأعراب وعزاني محمد صاحب الإحسان وكرامي. الله الله
0: الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله
4: الله
0: الله الله الله محمد رسول الله.
4: يا
3: أختنا عائشة، مشاركة جميلة. طيب سؤالك يقول، من الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب؟
4: أم أبو طالب.
3: متأكدة؟
4: نعم.
3: جواب صحيح. ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: أحبابنا الصغار، إذا سألتكم سؤال، هل تحبون الحيوانات؟ هل سبق رأيتم قطة صغيرة أو عصفورا أو حيوان يحتاج إلى الماء والطعام؟
3: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوان، وكان يعلم أصحابه أن الرحمة لا تكون مع الإنسان فقط، بل تشمل كل المخلوقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الحيوانات، ويحث على إطعامها وسقايتها، ويحذر من إيذائه أو تحميله ما لا يستطيع. ومن أجمل القصص التي تعلمنا الرحمة قصة رجل كان يمشي في الطريق، فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها وشرب، ثم خرج فإذا بكلب يلهث من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر مرة أخرى وملأ خفه ماء خفه بماء، ثم أمسكه بحذائه وسقى الكلب، فشكر الله له صنيعه وغفر له. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. يا أصدقائنا، ما أجمل الرحمة! فإذا رأينا حيوانا يحتاج إلى الماء نسقيه، وإذا رأينا طائرا جائعا نطعمه، ولا نؤذي الحيوانات أو نخيفها لمجرد اللعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القلب الرحيم يحب الخير للناس وللحيوان ولكل المخلوقات الله تعالى. والآن يا أبطال الربيع، حان وقت مشاركتكم، ننتظر اتصالاتكم واجباتكم على رقم 414111.
5: ولنرى من كان متبعا معنا وعرف كيف كانت رحمة نبينا بالحيوان.
0: الآن نستقبل الاتصال الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ألو.
0: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟ من معنا؟
6: شفيقة.
0: من؟
6: شفيقة.
0: شفيقة من؟
6: ألو.
0: شفيقة من؟
6: شفيقة أزهر علي دروس الحامد.
0: شفيقة أزهر. شفيقة أزهر علي الحامد. من أي منطقة أختنا شفيقة؟ من أي منطقة؟
6: في سيئون، ساحة الشفاء.
0: من سيئون، أهلا وسهلا بأهل سيئون. طيب كيف الربيع هناك في سيئون؟ كيف الربيع في سيئون؟ كيف شهر ربيع أول في سيئون؟ يعني يقرؤون موالد هناك عندكم، كيف يعني يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
6: نعم.
0: كيف؟ كيف يحتفلون؟
6: يعملوا موالد.
0: يعملون موالد، وإيش عادوا؟
6: يفرحوا بمولد النبي.
0: اللهم صل عليه وعلى. طيب أختنا شفيقة، نبغى مشاركة منك.

0: قمر وجميل وجميل وكف المصطفى قد ارتيا الله الله وغنما ايادي الله الله
1: ما شاء الله تبارك الله مشاركة جميلة مع صوت حلو. طيب أختنا شفيقة أختنا شفيقة سؤالك يقول لو سمعتي القصة التي جابها أخي محمد قبل قليل قصة الرجل والكلب
0: ياوة
1: طيب أختنا شفيقة سؤالك من القصة سؤالك يقول ماذا فعل الرجل عندما رأى الكلب شديد العطس أعطاه الماء
0: أيوة
1: متأكدة أختي شفيقة
0: أيوة
1: إجابة صحيحة من أختنا شفيقة ونشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة. انتظار الاتصال الثاني بانتظار الاتصال الخامس اخي احمد استقبل الاتصال.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: حامد حسين صالح يمو
1: بام حمود. من أي منطقة أخينا حامد؟
3: عزيز الشرقي.
2: هل معك مشارك؟
3: نعم
2: تفضل.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون صلوا
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أخينا حامد حامد حسين بن حمود. طيب أخي حامد قريت مولد في من يوم دخل الربيع؟
3: نعم
1: كريت. ايش من مولد؟ ايش؟
3: برد.
1: كريت بردة.
4: هل قريتها مع الاهل او في المسجد مع الحارة؟
3: مع الحارة.
1: متى هذا؟ ايش من يوم؟ في ايش من يوم قريت البردة هذه؟ اخينا حامد في ايش من يوم قريتها؟ يوم امس.
3: نعم
1: يوم امس قريتها. طيب سؤالك يقول
2: ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الاحسان الى الحيوانات؟
1: طيب أخي حامد في قصة الرجل والكلب بعد أن أكمل قصة أخي محمد جاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه الصحابة قالوا وإن لنا في البهائم أجرة إيش قالهم؟ أخي حامد إيش قالهم؟
3: ما سمعت القصة.
1: طيب ماشي عندك معلومات سابقة عن هذا الحديث؟ لهم في كل كبد أكمل في كل كبد عد كلمتين في كل كبد في كل كبد رطبة عد كلمة أخي حامد في كل كبد رطبة
3: ما نعرفه لا
1: ما تعرفه الجواب يقول في كل كبد رطبة أجر. نشكر أخينا حامد لاتصاله معنا في هذا البرنامج من مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع. بانتظار الاتصال السادس في هذه الحلقة الاتصال السادس بعد ذلك نذهب إلى فاصل ونكمل بقية فقراتنا. تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل من معنا؟
3: ميمون أحمد.
4: ميمون أحمد من؟
3: علي بريك.
4: ميمونة أحمد علي بريك.
3: نعم.
4: في إيش من صف يا أختنا ميمونة؟
3: روضة العين.
4: في روضة العيش.
1: في روضة قرة العين صح؟ ها؟ في قرة العين.
3: نعم.
4: طيب الحين بتكملي روضة ثم تدخلي تمهيدية. يعني عاد سالة بتدخلي الروضة ولا قد دخلتي بس مستمرة فيها؟ عاد سالة دخلتي
3: السنهبة.
4: ايش
3: السنهبة؟
4: طيب هل لديكم شرف؟
3: نعم
4: تفضلي.
3: محمد نبينا حبيبنا صلى الله
1: عليه وسلم
3: أمه أمينة أبوه عبد الله
1: مات ولم يراه
3: ما رأى جده وابا أرسل عمه وسيد حليمة وسيد عربينا صلى الله على محمد
1: ما شاء الله تبارك الله
3: صلى الله عليه وسلم
1: ما شاء الله تبارك الله. أخي جبت الأنشودة على موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن نشأة النبي ومن أرضعه. ما شاء الله تبارك الله. أخي سؤالك يقول أخي
4: هل الرحمة تكون مع الإنسان فقط؟
3: لا.
4: ولا تكون مع الإنسان واعده
3: كل حيوانات
1: والحيوانات وش عاده وجميع المخلوقات صح؟
3: نعم.
1: متأكد؟
3: لا.
1: إجابة صحيحة.
4: نشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
1: حباب الأطفال نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إلى فقرتنا الثالثة من مسابقة الربيع.

باب الأطفال. عدنا معكم بعد هذا الفاصل مع آخر فقرة من فقراتنا، فقرة نجوم الربيع. ما زلنا نبحر معكم في صفحات السيرة الجميلة، ونقترب في كل مرة من شخصية كان لها أثر في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. في حلقتنا اليوم سنلتقي بشخصية أحبت النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنته صغيرة واعتنت به في سنوات طفولته الأولى. إنها مرضعته السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. كانت سيدتنا حليمة السعدية من قبيلة بني سعد، وكانت مرضعة تبحث عن طفل ترضعه، حتى جاءت مع عدد من نساء بني سعد إلى مكة. وكان من عادة أهل مكة أن يرسلوا أبناءهم إلى البادية ينشأوا في بيئة صحية ويتعلموا الفصاحة وقوة اللغة. وكانت حليمة تبحث عن طفل ترضعه، لكنها لم تجد في البداية طفلا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان يتيم الأب، ولذلك لم ترغب بعض المرضعات في أخذه، لأنهن كنا يرجون من أباء الأطفال العطاء. لكن حليمة لم تشاء أن تعود إلى قومها دون طفل، فقالت في نفسها: لا أرجع من مكة دون رضيع. فأخذت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت حليمة رأت من الخير والبركة ما جعلها تحبه وتعتني به. وكانت حليمة ترعاه بحنان كبير، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها في بادية بني سعد، فنشأ هناك قوي الجسم فصيح اللسان، وتعلم من حياة البادية البساطة والقوة. وأحبته سيدتنا حليمة السعدية وأهل بيتها حبا شديدا، وبقيت صلته بها بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يكرمها ويحسن إليها. وهكذا كانت سيدتنا حليمة السعدية واحدة من الشخصيات التي كان لها أثر جميل في طفولة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أصدقائنا، ما أجمل أن نتذكر الأشخاص الذين أحسنوا إلينا وأن نشكرهم ونحسن إليهم. ومن قصة سيدتنا حليمة السعدية نتعلم أيضا

0: وقت اليوم بانتظار الاتصال السابع. الاتصال السابع. تبقى لدينا سؤالين بعد ذلك نختم الحلقة. نستقبل الآن الاتصال السابع. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: محمد حسن صالح با مصر.
0: محمد بن حسن بن صالح با مصري.
1: نعم.
0: من أي منطقة أخينا محمد؟
1: عيديد.
0: من عيديد. طيب كم عمرك أخينا محمد؟
1: 10 سنوات. نعم.
0: طيب أخي محمد، نبغى مشاركة أنشودة.
1: محمد محمد محمد محمد محمد حبيبي محمد يا رسول الله رسول الله محمد أشرف الأعراب والأعيم محمد خير من يمشي على قدمي على قدمي محمد فاقه الرحمن بالنعم محمد لم يزل نورا من التهم محمد محمد محمد محمد
2: محمد حبيبي
1: محمد يا رسول الله رسول الله.
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي محمد، سيدتنا حليمة السعدية من إيش من قبيلة؟ سيدتنا حليمة السعدية من إيش من قبيلة؟ حليمة السعدية
1: البادية.
0: بادية من؟
1: بادية بني سعد.
0: بني سعد، يعني تنتمي إلى قبيلة بني سعد.
1: نعم.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة من أخينا محمد، نشكرك لاتصالك معنا في هذه الحلقة. انتظار الاتصال الأخير في هذه الحلقة. من هو المتصل، ولد أم بنت؟ طيب أخي محمد، تعرف مرضعة النبي؟
3: نعم.
0: من هن؟
3: أمه آمنة.
0: أمه آمنة من
3: ثويبة الإسلامية.
0: سيدتنا ثويبة الإسلامية.
3: سيدتنا حليمة السعدية.
0: سيدتنا حليمة السعدية. الاتصال الأخير وصل. تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم. تفضل.
4: السلام عليكم.
3: وات صوت الإذاعة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تخلي صوت الراديو؟
4: زهرة أحمد زهرة تمزيح.
3: قل ليش ممكن تخفضي صوت الراديو؟ تسمعينا من الهاتف؟
4: لا نسمع.
3: تفضلي. من اسمش؟
0: زهرة. من؟
3: زهرة. من؟
4: زهرة.
3: زهرة أحمد. من؟
4: مديح.
3: مديح.
0: زهرة أحسن الزاهر.
4: زهرة أحمد صالح حسن مديح.
0: زهرة أحمد مديح.
3: زهرة أحمد مديح. زهرة أحمد مديح.
4: نعم.
3: طيب هل حد علمكم في السيرة النبوية؟ تعلمتي فيها من علمه؟ فين تعلمت السيرة النبوية ولا عايش ما تعلمتها؟ السيرة النبوية.
4: نعم.
3: تعلمتها في ايش من علم ولا من مدرسة؟
4: في علم زين العابدين.
3: ايش علماكم؟
4: سيرة النبي
3: صلى الله عليه وسلم. طيب سؤالك يقول عن ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أين عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع عليمة السعدية؟
4: في مدينة المنورة.
0: فين؟
4: في المدينة المنورة.
0: عاش النبي مع سيدتنا حليمة السعدية
4: في مكة المكرمة.
0: في مكة المكرمة. في إيش من بادية؟
4: بادية
0: بني سعد.
3: متأكدة من الإجابة؟ متأكدة من الإجابة؟
4: نعم،
3: في بادية بني سعد. إجابة صحيحة. ومشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
0: أحبابي الأطفال، أحسنتم بإجاباتكم ومشاركاتكم، وهكذا تعرفنا اليوم على حليمة، على سيدتنا حليمة السعدية التي احتضنت نبينا صلى الله عليه وسلم في طفولته، وكانت جزءا جميلا من السنوات الأولى. أحبابي الأطفال، نذهب الآن إلى فاصل، بعد ذلك نعود لإعلان الفائز معنا في حلقة هذا اليوم.

0: لنختار الفائزين معنا في هذه الحلقة. الفائز الأول، اختار أحد تلك الأوراق.
1: هل هو ولد أم بنت؟
0: الفائز بنت. الفائزة أختنا زهرة بن أحمد مديحي. زهرة بن أحمد مديحي، المتصلة الأخيرة صح؟
1: نعم.
0: تفضل أخي أحمد، اختار أحد الأوراق. الفائز الثاني،
2: محمد حسن صالح بن مصري.
0: محمد بن حسن بن صالح بن مصري. الفائز الثالث، من هو يا أخينا محمد؟
1: الفائز الثالث معنا هو ولد، حامد حسين بن حمود.
0: حامد بن حسين بن حمود. نبارك للفائزين معنا في هذه الحلقة. وهكذا يا أصدقائنا الصغار، وهكذا يا أصدقائنا الصغار نصل معكم إلى نهاية رحلتنا الجميلة في حلقة جديدة من مسابقة الربيع. اليوم عشنا مع طفولة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على بعض المراحل الجميلة من حياته الأولى، وتعلمنا كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان، ثم التقينا بشخصية أحبت النبي صلى الله عليه وسلم واعتنت به صغيرة، وهي سيدتنا حليمة السعدية رضي الله عنها.
2: وتعلمنا من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشياء كثيرة يمكن أن نعيشها كل يوم، فنفرح ونحسن ونعتني بمن حولنا، ونحفظ الجميل لمن أحسن إلينا. فاجعلوا يا أصدقائنا من كل شيء، من كل حلقة شيئا جديدا تتعلمونه، وخلقا جميلا تحاولون أن تعملوا به.
1: فاجعل يا أصدقائنا من حلقة شيئا جديدا تتعلمونه، وخلقا جميلا تحاولوا أن تتعلموا به. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من مسابقة الربيع، ومع حكاية جديدة ومعلومة جديدة ورحلة أخرى في رحلة بالسيرة النبوية.
0: حتى ذلك الحين دمتم بخير وفرح، وحفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة الربيع من سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد السعيد بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: مغسلة الوقاية الحديثة لغسل وكي جميع أنواع الملابس، غسل كي عادي ومستعجل، نظافة أكيدة بأسعار فريدة. العنوان: تريم الروضة، بحر بيت السيد عبد الله مولى الدويلة. الجوال: 770-528-762. وهناك خصم خاص لطلاب العلم الوافدين إلى الغنى مدينة تريم. مغسلة الوقاية الحديثة، نظافة أكيدة بأسعار فريدة.
4: في مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، 3, 4, 20, 30, 100, 200, 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
5: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف,
1: عبد الرحمن بن عوف رضي عليه الله
0: يعني رضي الله عنه, يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة,
0: وفي مشكلة بالضبط بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
0: ولا جيبه ولا ريال, وقال لهم دلوني على السوق, دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا, هذا
1: هنرجع نقولها للشباب
0: بالضبط
1: معمر, نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف, لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم, فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار, قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء, قال لهم لا أريد شيء, بارك الله لكم في أموالكم, بارك الله لكم في مزارعكم, ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء, ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا, ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول ربي أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول ربي أيضا إنا أرسلناك شاهداً

فعلينا أن نحتفل ونفرح بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وسلم، لأن الله يأمرنا أن نفرح به وأن نحتفل به، ويقول لنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولا نلتفت بكلام بعض الناس اللي عندما يأتي شهر مولد النبي تجي لهم حالة نفسية والعياذ بالله، يقول لك المولد بدعة لم يفعله النبي، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب تقول له أنت الآن تقوم في رمضان صلي قيام الليل آخر الليل تصلي جماعة، هل فعل النبي هذا القيام جماعة؟ يقول لك لا، لكن هذا من الخير. طيب هو المولد من الخير؟ الله يقول لنا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ايش في المولد ايها الاحباب؟ هل في المولد اللي حضرناها الان اختلاط رجال بالنساء؟ هل في آلات محرمة؟ لا والله. سمعتم في اول المولد: ان

0: عزيزا. وسمعنا أيضا في المولد مدائح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الخير. وافعلوا الخير، ربي يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يقول لك الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، هل قال الله وما تركه النبي فاتركوه؟ لم يقل وما تركه النبي، لم يقل فاتركوه. الذي تركه النبي أيها الأحباب، ننظر إن وافق كتابا وسنة وإجماعا وقياسا نأخذه، والذي نفعله في المولد لا يخالف لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس. علينا أيضا أيها الأحباب أن نحيي سنن سيدنا رسول الله. فرصة ربيع الأول، شهر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الله قال لنا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. علينا أن ننصر سنن النبي وأن ننصر دين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخصوصا صلاة الفجر أيها الأحباب. بعض الناس تمر عليه الأيام تلو الأيام ولا يقوم لصلاة الفجر. إن سألته لما لا تقوم لصلاة، فلا والله لا أستطيع، صعب علي ونوم مدري إيش. لكن لو عنده وظيفة ويستلم من هذه الوظيفة شهريا 100,000، 200,000، 300,000، 400,000، لكن قبل الفجر سيقوم، والله سيقوم. وين اللي يقول ما أستطيع أن أقوم؟ طيب النبي يقول لنا ركعتي الفجر، ما هي صلاة الفجر؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكيف بصلاة الفجر أيها الأحباب؟ أنا أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نطبق سنن سيدنا رسول الله وأن نحيي آدابه وأن نحيي سننه. البعض أيها الأحباب غريب جدا، تسأله عن جد النبي، وهذا حصل، ربما البعض يستغرب، تقول له من جد النبي؟ يقول لا والله لا أعرفه. طيب هل تعرف اللاعب الفلاني؟ ولا نريد أن نذكرهم هنا لأنهم أناس سقطوا عن عين الله لأنهم كفار وكفروا بالله ورسوله، لأن نذكرهم هنا. تعرف فلان؟ قلت نعم أعرفه فلان، وهو فرحان، عاد فرحان، فلان ابن فلان ابن فلان، الفنية اللي يلبسها يقول لك كذا وكذا، رقمها كذا، أبوه كذا، جده كذا، وحتى يذكر لك مقياسه كذا وكذا. طيب تعرف العشر المبشرين في الجنة؟ يقول لك الله أعلم. تعرف والد سيدنا أبو بكر الصديق؟ يقول لك لا أعرفه. سبحان الله. ولو سألته تحب النبي؟ يقول لك نعم. ولا تحب فلان فلان اللاعب اللي ذكرت اسمه واسم والده واسم جده واسم اللباس اللي يلبسها، حتى بيجيب لك الحذية اللي يلبسها عزكم الله الرقم حقه كذا وكذا. طيب نريد أن تأتي لنا باسم نسب النبي؟ الله أعلم. أتعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نحيي سنن سيدنا رسول الله. التبسم، الدخول في البيت، كيف كان النبي يدخل في المسجد وغير ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العفو.
1: الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أن يوفقنا لإحياء سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن هذه الأمة المحمدية كما قال العلماء والصلحاء ليس لها سعادة وليس لها فلاح وليس لها عزة في الدنيا وليس لها شرف في الآخرة وقرب من الله إلا بتعظيمها لنبيها محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، ومتابعتها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أمته وتحدث في بعض الأحيان بما كرمه ربه عز وجل، حتى تعرف هذه الأمة منزلته عند رب عز وجل وتعرف شرفه عند مولاه سبحانه وتعالى، فتحدث حتى تعرف أمته شيء يسير من مقامه عند ربه عز وجل، كما قاله رب ربه سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فحدثه صلى الله عليه وصحبه وسلم. جاء في البخاري عن أبي هريرة أنه كان صلى الله عليه وصحبه وسلم جالسا يأكل مع بعض أصحابه، وكان يحب من الشاة لحم الذراع، وقدم إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذراع، فأخذ لحم الذراع وتناول منه ونهش منه نهشة. هكذا يقول هذا الكلام وهو يأكل سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يأكل يقول هذا الكلام العظيم، نهش نهشة وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فسقط الصحابة الكرام العظام هيبة وجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أمامه جلوس، ثم حمل لحم الذراع مرة أخرى ونهش منه نهشة وقال: آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. ثم سكت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسكت الصحابة، ثم أخذ الذراع مرة ثالثة ونهش منه نهشة وقال: آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. قال: وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأستفتحها فيقول لي خازينها: من أنت؟ فأقول: محمدا. فيقول: بك أمرت أن لا أفتحها لأحد قبلك. فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتكلم بهذا الكلام العظيم الراقي الجليل وهو يأكل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى قال العلماء من هديه في الطعام صلى الله عليه وسلم أنه يتناول شيئا من الذراع لم يأكل الذراع كله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقد تناول ونهش منه نهشات ثلاث نهشات وتركه بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في شهر ولادة ربيع الأول نحي في قلوبنا محبة النبي العظيم صلى الله عليه وصحبه وسلم. لماذا؟ ربه عز وجل قال له وهو طبق الأمر الإلهي، قالوا ربه: وأما بنعمة ربك فحدث. فهو تحدث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مناسبات مختلفة وفي مواضع متعددة. عندما أرادوا أن يكتبوا قال لسيدنا لبعض الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب. قالوا: يا رسول الله، أنك تمزح معنا تتكلم معنا. سألوا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان كأحدنا. قال: كأحدنا. قال صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم قال في الطعام يتكلم معنا في الطعام، وإذا تكلمنا في الشراب يتكلم معنا في الشراب، وإذا تكلمنا في أمور الدنيا تكلم معنا في أمور الدنيا. قالوا: إذا تكلم معهم في الطعام يتكلمون الصحابة أثناء الطعام ويأكلون، فيتكلم معهم يبين لهم منافع الأطعمة ومضارها، هذا يفيد من كذا وهذا ينفع في كذا وهذا كذا وكذا. وكان كأحدنا يتكلم معنا ويمزح معنا. فقالوا لي: يا رسول الله، إنك تتكلم وتمزح، فهل أكتب عن كل ما تقول؟ قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: أكتب، اكتب كل ما تقول. فوالله ما خرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه وسلم، ما يخرج من لسانه إلا الحق صلى الله عليه وسلم، سواء كان مازحا سواء كان مجدا. وقد يمزح، قال الإمام الغزالي في الإحياء: قد يمزح صلى الله عليه وسلم أحيانا مع الصبيان الصغار، وأحيانا مع بعض النساء، وأحيانا مع بعض الكبار في السن، قد يمازحهم ويتنزل من مقامه العالي ويأخذ بخواطرهم ويتنزل لهم صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه أحد، كأنه ولا بشر مثل البشر، وهو بشري الظاهر ملكوية الباطن. قالوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، لو كنت لا تحدث إلا كفءا لك ما حدثتنا يا رسول الله. من في منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونحن الآن ما شاء الله في ربيع الأول هذا نحيي في قلوبنا هذه الفرصة حتى تمتلئ قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا سمعنا سابقا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله أن هذه المحبة في قلوب الأمة المحمدية للرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الفطرة بسبب الإيمان موجودة في القلوب. قال سيدي الحبيب عمر وقال: مثلها مثل كوب الشاهي وسطه السكر، فإذا الإنسان حرك السكر هذا وسط الشاهي تذوق هذه المحبة، وإذا ما حرك السكر وسط كوب الشاهي كل يوم ناس تشرب الشاهي وغير ذلك، إذا ما حرك هذا السكر ما يتذوق حلاوة الشاهي. وانت قال سيد الحمر المحبة ذي داخل قلوب الأمة ذي، إذا حركت هذه المحبة تذوقت حلاوة الإيمان وعظمة الدين ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما حركت هذه المحبة قال داخل قلبك حتى سنة خلف سنة وشهر قف شهر والمحبة موجودة، ممكن تكون عقلية ما هي قلبية، محبة داخل قلبك إذا ما حركتها منين بتتحرك؟ بيظل الإنسان: نعم أنا أحب الرسول وأنا أعظم الرسول، لكن كم محبة سيدنا أبي بكر، كم محبة سيدنا عمر، ودافعوا عنه والصحابة قاموا معه في الجهاد وفي القتال ما شاء الله، وضحوا بأنفسهم هذه الصحابة. قال سيدي الحبيب عمر مرة من المرات أن تكلم عن محبة الصحابة للرسول وتعظيمهم، سيدنا أبو بكر الصديق قال سيدي الحبيب عمر: لو أحد نزل شعرة من شعرات سيدنا أبو بكر والمحبة اللي فيها قسمها يمكن على أهل الزمان بتمتلي قلوبهم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أبو بكر الصديق ملام بالمحبة، وسيدنا عمر، سيدنا عمر، سيدنا جعفر بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، الحمزة، العباس، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، أصحاب الرسول، ملآن قلوبهم هذا، وما شاء الله. فالله يملأ قلوبنا بهذه المحبة في هذا الشهر العظيم، وتحرك في قلوبنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بقيام آخر الليل، بصلاة على الرسول، بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلقنا بأخلاق رسول الله، ارزقنا الاقتداء بمشايخنا، يكفينا شيخنا الحبيب عمر حفظه الله، نقتدي به ما شاء الله في استقامته، في رحمته، في مواظبته، في مثابرته، صلاته للفجر، جلوسه بعد الفجر للإشراق، في سفر، في حضر، قيام آخر الليل، تفقد أحياء المسلمين، تفقد أموات المسلمين، زيارة المقابر، ما شاء الله قدوة. نسأل الله حسن الاقتداء بمشايخنا. اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ويرزقنا حسن الاقتداء بمشايخنا باطنا وظاهرا في صفاتهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم، حتى تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تندفع كيد الشياطين والسحرة والفجر عن هذه الأمة الذين يكيدون يريدون يبعدون الأمة عن تعظيم الرسول، فتاتي مثل هذه المجالس ويزداد النبي كمالات، وكلما ازداد كمالات رجعت كمالات على أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح قلوبنا لهذه الهدايات، واجعلنا قرة عين، واشرق علينا النار أنوار الدعوات المستجابات والتوجهات الخارقات، واجعلنا من رعاة العناية في جميع الأحوال، وأهلينا ومن يسمعنا وأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الأداب الباطنة والظاهرة. يا مولانا تكرم علينا يا كريم والعفو منك.
3: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه يكافي المزيد. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين، واجعلنا في الهدى للمحتدين، وأغط أمتي وأقفهم شر المعتدي ومفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. We start with praise and gratitude to our Lord who has allowed us to gather in a gathering of light and protected us from being amongst gatherings of heedlessness and darkness.
4: نبدأ بحمد وشكر المولى سبحانه وتعالى الذي أذن لنا أن نحضر في مجلس من مجالس النور، وحمانا سبحانه وتعالى من مجالس الغافلين ومجالس الظلمة.
3: And we send blessings and salutations on our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by virtue of whom we have been guided.
4: ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي به وببركته هدينا.
3: We seek their assistance in all our affairs.
4: ونطلب المعونة من المولى تعالى في جميع أمورنا.
3: I am Zain from the UK.
4: اسمي زين وأنا جئت من بريطانيا.
3: الحمد لله, I have been your guest for 2 weeks, although in reality it feels much longer.
4: الحمد لله وصلت قبل أسبوعين, ولهذه الأسبوعين نحن في ضيافتكم, لكن في الحقيقة نشعر أنها أكثر من أسبوعين بكثير.
3: I've traveled from a country known for its cold and rain, and so 5 minutes here in the sun feels like an eternity.
4: جئت من بلدة مشهورة ببرودة الجو وبكثرة الأمطار, فتحت شمس تريم ولو 5 دقائق نشعر أنه وقت وأمد بعيد جدا.
3: الحمد لله, the intense heat has been cooled by the hospitality of all those that we have met.
4: لكن شدة الحرارة بردت بحسن استقبال وحسن استضافة أهل هذه البلاد وكل من التقينا بهم فيها.
3: And by the breezes of the air conditioning of all those who installed it in the rooms we've been in. And by the breezes of the air conditioning for all of the rooms we've been in.
4: وبتبريد المكيفات المطروحة في جميع الغرف التي جلسنا فيها.
3: Those people have received special du'as from us.
4: ومن أقاموا لنا المكيفات استقبلوا منا دعاوي كثيرة جدا.
3: Before we traveled to the city, we sought advice from our teachers, and they advised us to travel as ambassadors for our people.
4: قبل مجيئنا استنصحنا مشايخنا في بلادنا فنصحونا أن نأتي نواب عن كل من خلفنا في بلادنا.
3: To seek the blessings within their city as an amana that we may return and be of benefit to our communities.
4: لنطلب ونأخذ ما استطعنا من بركات هذه المدينة ونعود بها إلى بلادنا لننفع الناس وأن هذه أمانة في أعناقنا.
3: And since my arrival, I have been looking for what I may take back with me to fulfill this amana.
4: ومنذ أن وصلت وأنا أبحث عن ما آخذه من هذه البلدة لأؤدي هذه الأمانة إلى بلادي.
3: One thing that I would love to take back with me is the love I see in the people that they have for Rasulullah صلى الله عليه وسلم.
4: من الأشياء التي رأيتها وأتمنى أن آخذها وأعود بها إلى بلادي ما رأيته من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس هنا.
3: And the himma that they have in implementing his sunnah.
4: والهمة التي رأيتها فيهم وهم يطبقون سنن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
3: I have also witnessed, and what I hope I can convey back is the sincerity and life I have seen given to the way of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
4: ومن الأشياء التي رأيتها هنا وأود كذلك أن أعود ولو بجزء منها ما رأيناه من شدة الإخلاص في الحياة والمعيشة على لا إله إلا الله محمد رسول الله.
3: We have seen this in every person we have met.
4: رأينا ذلك في كل من عاملناه والتقينا به.
3: Our teachers, our khudam, the various students, and even the people we pass in the street.
4: رأينا ذلك في معلمينا حتى في السادة الذين خدمونا جزاهم الله خير وفي طلاب العلم بل وفي العوام الذي رأيناهم في الطرق.
3: We have seen a communal striving to uphold this chain of religion that has been passed down.
4: رأيت مجتمع يسعى بأكمله في الاستمساك بهذا الدين بهذا السند المتصل.
3: Sometimes in the West it is easy to forget the strength of faith that still exists.
4: يسهل علينا في الغرب أن نغفل وننسى قوة الإيمان التي موجودة في مثل هذه الأماكن.
3: Allah has promised victory to this religion and nothing we do will change or alter that.
4: قد وعد المولى سبحانه وتعالى النصر لهذا الدين ولا يستطيع أحد أن يغير ما أراد الله تعالى.
3: We ask Allah to use us as a means of that victory.
4: لكن نسأل من المولى تعالى أن يستعملنا في ذلك النصر.
3: We are grateful for each moment in which we have been allowed to be in the remembrance of Allah and His Rasul.
4: أحمد المولى تعالى على كل لحظة أذلنا فيها أن نذكره ونذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم.
3: We strive to connect and uphold a sanad in emulating the Nabi صلى الله عليه وسلم.
4: فعلينا أن نسعى ونجتهد في الاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة إليه.
3: And it's that sanad which protects us and not us it.
4: وفي الحقيقة نحن في حماية وفي بركة هذا السند لا أن السند يحتاجنا لحمايته.
3: We ask Allah to allow this month of Rabi to be a revival of our love and connection to the Rasul.
4: فنسأل من المولى تعالى في هذا الشهر أن يجعل هذا الشهر المبارك سبب لإحياء محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا والاتصال به.
3: And as a means of forgiveness and acceptance.
4: وأن يرحمنا ويقبلنا ويغفر لنا في هذا الشهر.
3: To be steadfast in holding onto their way and inheriting from their true inheritors.
4: وأن نستقيم على هذا المنهج ونشرب من هذا الإرث العذب.
3: And to be connected to the means of spreading the light of Nubuwa.
4: وأن نتصل بهذا الجناب وهذا النور.
3: May Allah protect and preserve our master Habib Umar. May Allah increase them and allow us to be sincere in inheriting from them.
4: والله يحمي حبايبنا خصوصا سيد الحبيب عمر ويجعلنا في طريقهم وفي دربهم.
3: If any good has come of these words, then all praises to Allah.
4: وإن قلت شيئا فيه صواب فأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك.
3: May Allah send blessings upon the Rasul sallallahu alaihi wasallam, our teachers, parents, and by whose barakah we have been granted mercy.
4: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك في جميع مشايخنا ووالدينا الذين لولاهم لما حضرنا اليوم.
3: جزاكم الله خيرا عفوا منكم.
5: الحمد لله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وطريق التحقق بالتذكر والشكور الاتصاف بأوصاف عباد الرحمن الذين أتبعهم الذكر بعد هذه الآية قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا ميزان بين أقوال هؤلاء وهؤلاء طوارق أساسية ما يخرج من هؤلاء إلا القول الرصين إلا القول الحسن إلا القول الجميل إلا القول الذي فيه الرحمة وفيه الهدى وفيه الدلالة على الحق وفيه ضبط النفس وفيه إرادة الخير للأمة. هذه مقالات الأنبياء وهذه مقالات أتباعهم من عباد الرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال سيدنا عيسى بن مريم كل ينفق مما عنده كل ينفق مما عنده. لما كان يدعو لواحد يسبه فسبه ثاني مرة فدعا له فثالث مرة ودعا له قالوا لي معه يا روح الله هذا ما يمدحك وانت قاعد تدعو له في كل مرة. قال كل ينفق مما عنده كل ينفق مما عنده. وإذا خاطبهم الجاهلون والجاهلون يستفزون والجاهلون يطلبون الأقوال البذيئة واللاذعة يخاطبون هؤلاء لكنهم يقولون سلام. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصف منهم من آمن ممن كانوا على علم بالنصرانية وهداهم الله على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم وجاءوا وصار يتكلم عليهم بعض المشركين ويدعونهم إلى الانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بالكلام البذيء. قال سبحانه وتعالى يقولون على هؤلاء الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي. إذا سمعوا اللغو عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي سلوبهم ولا التنزل إلى حقارتهم وما هم فيه لا نبتغي الجاهلين. واهتدوا بهدي الحبيب الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم يزل ضبط هذا القول للمؤمنين الذين يسمعون كلام الخلاق إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيحذرون من كلمة تهوي بصاحبها في النار والعياذ بالله تعالى. كلمة تحرم صاحبها الإيمان عند الموت. كلمة توقع صاحبها في اللجلجة عند السؤال في القبر بسبب كلمة قالها ما بال بها هي من سخط الله جل جلاله. هذا حذروا الكلام على الناس حذروا الكلام على الدين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. بذلك كل رأينا الصديق عليه رضوان الله سئل عن معنى الأب وفاكهة وأبا ما كان مستحضر معنى تلك الساعة قال له أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله براي لا أعرفها رسال غيري عنها. خليفة رسول أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ما رضي يتكلم في كلمة واحدة بالقرآن ما استحضر معناها. قال إيش من سماء بتظلنا وإيش من أرض بتقلنا وتحملنا إذا قلت في كلام الله برأيي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيي فليتبوى مقعده من النار. لأن نصوص الله كلام الله ورسوله ما هو لعبة لأحد ولا عرضة للأهواء ولا للأغراض ولا للشهوات ولا للسياسات ولا لشيء من هذه الأهواء المختلفة، ولكن فوق ذلك كله هو هدى وهو نور وهو تذكير وهو تطهير وهو تنوير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول جل جلاله وتعالى في علاه: وبذلك وجدت خيار الأمة يهرعون إلى مثل هذه المجالس التي فيها كلام الله وكلام رسول الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذه الأقوال التي جاءت النصوص بأن أصحابها يتعرضون لرحمة الرب ولرضوان الرب وللقرب من الإله ورسوله. وهكذا، وكم من كلمة من رضوان الله يقولها الرجل ما تظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه حتى يلقاه، إلى أن يلقاه بكلمة أرضى بها الله سبحانه وتعالى، أرضى بها ربه جل جلاله. فخذ الميزان يا أيها الإنسان المؤمن بالرحمن وما أنزل من القرآن وما بعث به سيد الأكوان الذي شرف الله به شهر ربيع الأول، جعله لبروزه ولظهوره ولولادته ولمجيئه إلى هذا العالم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. شهر السعادة ولد به خير عبد اتصل صلوات ربي وسلامه عليه، ونهار مولده سمعوا في السماء له زجل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وساعة الوضع صار الليل مثل الصباح، والكون لباه بالتشميت لوحين، فإن طربنا فما في ذا الطرب من جناح. صلى الله وسلم بارك، قد كان مبعثه المولد بأرض البطاح صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله، فجاءنا بالنور والهدى. وسمعتم قول عمه البس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فأنعم به، ما يستحون على نفسهم يقولون ما احتفلوا بمولد النبي، وهذا هو ذي لعبة، ذي لعبة من العباس بن عبد المطلب، ما تستحي على نفسك، ما هو في شهر ولا في سنة أعمارهم كلها محتفلين بمولده وبمبعثه وبسيرته وبغزواته. الصحابة من رؤوسهم إلى أقدامهم احتفال بمحمد وتعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر لأخبارك. وهو كان يذكر هذا، واحد يسأله عن صوم قال له ولدت أنا في هذا اليوم، وليش يذكر الولادة؟ من شان ما نصلح مولد يعني، وليش قال ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. ما سألوا أنت أي يوم ولدت، ما قالوا، ما سألوا صوم، أنا بصوم يوم الاثنين كيف يا رسول الله، ما تقول، قال ذاك يوم ولدت فيه ولادتي فيه. وإذا ماشي لولادته معنى ولا أثر، إيش هذا الكلام؟ لعبة؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. وجاء في غير صحيح المسلم في الروايات الأخرى في السنن قال: وفيه أنزل علي، وفيه أسري بي، وفيه هاجرت، وفيه أتيت طيبة. معنى أحداثي في حياتي ترتبط بالأيام وتكون لها ذكريات ويكون لها شان من خلال وجوده. هو بنفسه لما ذكر لنا فضل يوم الجمعة قال: وفيه خلق آدم. قالوا فيه خلق آدم، إذن خلق الأكابر عند الله إذا جاء في وقت تشرف الوقت وصار للوقت ميزة، وآدم تحت لواءه. الوقت اللي خلق هو فيه أعظم من اللي خلق فيه آدم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي أكرمنا به، وبه تقوم قلوبنا فتقوم ألسنتنا وأبصارنا وأسماعنا على منهاجه صلى الله عليه وسلم. وبذلك تتحول الأزمنة لنا إلى مواسم، والأمكنة كذلك، والزمان يشهد والمكان يشهد. في يقول تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها في القيامة، وأخرجت الأرض أثقالها، كل ما في بطنها من أجساد الناس والتي يحييها الله تبارك وتعالى، وكل ما في بطنها من الدفائن والكنوز وغيرها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، الأماكن تشهد لك أو عليك، حين من استجاب لنداء الله زمنه يعتمر ومكانه يعتمر. حتى جاءنا في صحف الحديث إذا مر الذاكر لله بطريق نادى الطريق الطريق، هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ في أحد مر بك يذكر الله؟ فقد مر بي اليوم رجل يذكر الله. تفتخر الطريق، الأماكن تتشرب بهم، أماكنهم تتزين وأماكنهم تتنور وأزمنتهم كذلك، وسبحان خالق الزمان والمكان، وكلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. وجعلنا الليل والنهار

النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه. وبعدين نتيجة ما كان منكم من حين ما تكلف أحدكم وبلغ حد التكليف إلى حين أن يتوفى تأتي الحصيلة بعد ذلك. وكل إنسان ألزمناه طائره فيه كتابه اللي فيه أخباره نياته ومقاصده وحركاته وأقواله وأفعاله نظراته مسموعاته حركاته سكناته في البيت خارج البيت في الشارع في السوق في السيارة في الطائرة حيث ما كان قدامه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. اقرأ كتابك. هذا عملك ولا عمل حد ثاني؟ تنكر شيء من هذا؟ قلت كذا، فعلت كذا، نويت كذا، خطبت فلان بكذا، رفست برجلك كذا، دحقت برجلك كذا، دخلت في مكان غيرك بلا إذن، حملت متاع غيرك في يوم كذا مكان كذا، وشوف المكان والزمان. وعادها أول آل الدنيا توثيق، ما يحتاج توثيق، ولكن صورة قدامك. وفي حالة تناوله للمحرم، في حالة فعله للمنكر قدامه، والمكان والزمان والهيئة. حتى من لم يعفو الله عنهم وأراد فضيحتهم على عدد سيئاتهم صور 1، 2، 3، 4، 5، 1000، 2000 صوره قدامه ويفضح بها بينه. يا ستار استرنا بسترك الجميل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر يقول الله تبارك وتعالى. والعواقب والحسنى والخيرات لمن؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جل جلاله وتعالى في علاه. فلحظات من العمر تمر بكم في هذه التعرضات للنفحات وتقوية هذه الصلات الباطنة بالحق ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتنزيله والتهيبها والاستعداد للقاء خالق الزمان والمكان. انظر اللهم إلى أجزائنا وأركاننا وأزمنتنا من حين خلقتنا وأمكنتنا من حين خلقتنا فلا تجعل فيها شاهدا علينا، لا تجعل فيها شاهدا

وتكسير، فاغفره وسامحنا فيه، وأنس الأرض وأنس الأمكنة وأنس الزمان وأنس الحفظة وأنس الجوارح ما فعلنا من ذلك سوء. كفى علمك وأنت أستر بنا من غيرك، أستر بنا من أمن الأولين والآخرين، أستر بنا من أبائنا وأمهاتنا، أستر وأرحم وأرب بنا من أنفسنا لأنفسنا. فيا رحمن ارحمنا، فإن آمنا بك وبرسولك وتوجهنا به إليك أن لا تبقي في أزمنتنا ولا أمكنتنا شاهدا علينا يوم القيامة، ولا سببا لكشف عيبنا وعوراتنا يوم الطامة، ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا، وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت بي عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلته أقدامنا، ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض به وجوهنا إذا سودت وجوه العصاة في موقف الحسرة. ذكر ذاك اليوم بالإيمان واليقين وتضرع الله ينفع، ينفع كثير. ولما سألوه سمع أن رجل كان له شيء من المعروف الظاهر مشرك ومات على الشرك ووصلت الدعوة، قالوا له ينفع هذا في الآخرة؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ذكر يوم القيامة بإيمان ويقين، ولا قال اغفر لي في ذاك اليوم. من اللي يقولون كذا هم اللي يتعرضون أن لا أن ينفعهم أعمالهم وأن لا تصيبهم فضائح القيامة ولا عذاب القيامة ولا شدة يوم القيامة.

تقيسوا بقنابل لا تقيسوا بأسلحة نووية لا تقيسوا هذا عذاب أكبر وخوف أكبر وفزع أكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر. ليش؟ لأنهم أحسنوا الصلة بالإله الأكبر. وإيش يقدر عليهم فزع أكبر ولا غيره؟ ها؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم الذي وعدكم الله يغفر لكم ويتجاوز عنكم ويعفو عنكم بل ويشفعكم ويربطكم بأنبياء. هذا هو اليوم حقكم، اطمئنوا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا كان هو يوم المقربين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بسيدهم؟ اليوم يومه. أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول من يمر على الصراط، أنا أول من يأتي باب الجنة وأحرق حلقها، أنا أول شافع. قال وأنا أول مشفع، هذا نبيكم لي به شرفكم وعزتكم. يا رب صل عليه واملا قلوبنا بمحبته وارزقنا كمال الرابطة به واجعل لنا زيادة في أيام ذكرى شهر ذكرى ميلاده وفي جميع حياتنا وفي جميع أيامنا وليالينا كل ساعة من ساعات أعمارنا اجعل لنا زيادة من الرابطة به والصلة به والمحبة منه والمحبة لك ومن أجلك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. والذين أشرت إليهم في كتابك عند وجود الارتداد والانزلاق في مهاوي الكفر والزيغ والتنكر لوحيك وكتابك فتنتخب من بين الخلق من تاتي بهم أنت وصفتهم في كتابك يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي من يأتي؟ يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. نسألك تجعلنا منهم، نسألك تجعلنا فيهم، نسألك تجعلنا ممن عنيتهم وأردتهم يا الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وإن لم يخرجوا إلى ظهر الأرض من مثل هذه المجالس ورابطتها منين بيجون؟ الله يأتي بهم من أماكن يقول لأصحابها وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعطتهم مما استعادوا. ما بيجون من طريق كبر ولا من طريق غطرسة ولا من طريق سب ولا من طريق شتم ولا من طريق تكفير للناس ولا من طريق مخدرات ولا من طريق مسكرات ولا من طريق ربا. مين بيجاتيبهم؟ ربك بيجاتيبهم من مثل المجامع هذه، يتبون من مثل الأعمال هذا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فازوا بمحبتك يا رب فما أسعدهم في الدارين. يحبهم ويحبون وهذا وصفهم. أذلة على المؤمنين، ما يتكبرون على مؤمن، ما يؤذون مؤمن، ما يبطنون شر لمؤمن. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، ما يقدر الكفار يستميلونهم ولا يستذلونهم لا بتهديد ولا بإغراء. هم أكبر من دنياهم وأكبر من أسلحتهم لاتصالهم بالكبير الأعلى جل جلاله. عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. وخروجهم هؤلاء في الدنيا وما أعددت لهم من المنازل في البرزخ ثم في القيامة ثم في دار الكرامة كيف جاء؟ قال ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه. يا صاحب الفضل تؤتيه من يشاء، أيدينا امتدت إليك، ارحمنا، ارحمنا بصاحب الذكرى في ميلاده في هذا الشهر، ارحمنا بحبيبك أصفى أصفيائك وأحب أحبائك وأعظم أنبيائك محمد بن عبد الله. يا رب ائتنا هذا الفضل يا

اجعل كل فرد من الحاضرين والسامعين ممن تؤتيهم هذا الفضل يا متفضل، وأهلينا وأولادنا وطلابنا جيراننا وأصحابنك ومن والانا فيك وذوي الحقوق علينا، الفضل بيدك والفضل فضلك يا واسع الفضل يا عليم، ائتنا هذا الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والعنوان لتحصيل هذا الفضل مذكور عندك في الآيات، إنما وليكم الله الولاء، الولاء لله والرسول المؤمن، هذا عنوان، أن الله أدخلك في هذا الفضل وآتاك هذا الفضل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ونتائجهم ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هم المنصور. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر، اسمع الكلام الحق لينشرح به الصدر الذي لا يتخلف منه الذرة من كلماته، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، اجعلنا في خواص الذين آمنوا يا رب يا منزل هذه الآيات، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والعياذ بالله، المستقبل الوخيم السيء للكفار، لمن أباء دعوة ربه الذي خلق، لمن عاند رسل الله وأنبياءه، لمن حارب الفضيلة، لمن نشر الرذيلة، لأرباب السقوط فكرا واعتقادا وسلوكا، والعياذ بالله تبارك وتعالى دفع الله شرهم عنا وعن أمة النبي محمد. بارك لنا في هذا الشهر، بارك لنا في أيام ولياليه، جعل لنا كل ليلة خير من التي قبلها وكل يوم خير من الذي قبله، بل كل ساعة خير من الساعة التي قبلها. وفر حظنا من الدخول في أهل هذا الفضل يا موتي هذا الفضل من شئت، يا واسع يا عليم، يد الفقر والذلة والمسكنة امتدت إليك، وأنت الغني وأنت القوي وأنت الرحيم وأنت الكريم وأنت الله وأنت الله وأنت

عظيم. واجعلنا في أمة هذا النبي ممن تأتي بهم أنت بعنايتك ورعايتك تحبهم ويحبونك, تحبهم ويحبونك, والمحبة منك ولكم. وهم قدروا ما كانوا شيء أصلا حتى خلقتهم وعلمتهم محبتك, لكن الأصل أنت ما تحبهم, أنت تحبهم, فازوا بذلك, يحبهم ويحبونه. إذا قبل ربي الدعوة فيك ذيك الليلة أنت سعيد وأنت مهيأ للحسنى والمزيد وأنت مهيأ لرؤية وجه خير العبيد. شرف الله بصائركم وأبصاركم برؤية الوجه المنير, وجه البشير النذير, وجه محمد. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. يا رب صل عليه واجعلنا ممن ينظر إليه وهو يبصر فيرتقي بهذه الرؤية في المقام الشريف الرفيع. يا رب يا بديع, فإن المنافقين والكفار نظروا إليه وهم لا يبصرون, وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أنك نورنا, لا يبصرون أنك حبيبنا, لا يبصرون أنك الهادي إلينا, لا يبصرون أنك مستودع الأمانة منك, لا يبصرون أنك المختار من خلقنا, لا يبصرون أنك صفينا من بين الأصفياء, لا يبصرون. والعياذ بالله تعالى, نور بصائرنا وأبصارنا لننظر إليه ونحن نبصر بما بصرت به المقربين من عبادك الصالحين من أنبيائك ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, وبما كانت تبصر فيه عيون أمهات المؤمنين, وما كانت تبصر فيه عيون خديجة بنت خويلد, وما كانت تبصر فيه عيون فاطمة بنت محمد, وما كانت تبصر فيه عيون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, كان يبصرونه شيء عظيم كبير صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يا رب نور بصائرنا ونور أبصارنا وشرفها.

نعم الإله الذي تدعونه وترتجونه وهو أكبر مما أملتم ومما رجوتم. يخاطب مثل نفسي القاصرة والحاضرين من الإنس وغيركم اللي معنا كذلك، هو أكبر مما أملتم. حتى أنتم ملائكة ربي، ربي أكبر مما رجوتم لكم أو لنا أو لهذه الأمة، وهو أعظم مما طلبتم وما طمعتم. الله أكبر، هو فوق ذلك، وهو الذي جمعنا، وهو الذي وجه قلوبنا لتتوجه إليه ورفع أيدينا إليه. الحمد لله، ما رمى بنا على باب إنسي ولا جني ولا صغير ولا كبير، وشرفنا وأعزنا ورفع أيدينا إليه. نعم الإله إلهكم، نعم الرب ربكم. يا رب ارحم هذه الأيدي، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة. فبحر جودك يروي كل من يريد. ونادوه بالصدق لكم ولهذه الأمة ولأحوالها الظاهرة والباطنة، وقولوا يا الله يا الله بالصدق والإخلاص، قولوا يا الله بالذلة والتواضع، قولوا يا الله بالثقة واليقين، قولوا يا الله بالرجاء والطمع، قولوا يا الله.

ائتنا الفضل العظيم في عافية ولطف، وفر حظنا من هذا الشهر أيام الألي وساعات بل ولحظات في عافية ولطف، وأرنا فيه ما تقرب عن نبينا وما يسر بقلب حبيبك نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. في أنفسنا وفي أحوالنا وفي أولادنا وفي طلابنا وفي دوراتنا وفي مجامعنا وفي تعاليمنا وفي تعليمنا وفي حطنا وفي إقامتنا وفي أهل الشرق وفي أهل الغرب، أرنا ما تقرب عين النبي، أرنا ما يسر بقلب النبي، أرنا ما يفرح بفؤاد النبي. آمين. وتقرب أعين الصالحين من عبادك وأسمعنا ذلك يا ملك الممالك يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجود.

مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية بمساجد مدينة تريم، سيقام مولد مساء هذا اليوم الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد السعيد بحارة السعيد بعيديد بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متخلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار، فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
5: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب له السهلة.
6: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذث فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخث وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف: لا أكلمك أبدا. وعن عابس ابن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت.

اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف ولا بد البركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف ولا بد البركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحا مطبقا عاما دائما بارك فيه مع اللطف ولا بد ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء بلا القحط والحمى الجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدة والزيغ والضلال وزلازل الريح والجهل بلا ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين كلهم صنهم وتولهم ورعهم والهمهم رشدهم وفقنا يوم تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع بعجاز العنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساهرين عاجلا فابدون سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بالأمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام وكسر أبد حين أبدا بحمد الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

0: والسلام على نبينا الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: حضرة النبي
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

من حفظه فصل في تلاوة القرآن، بسم الله اقرأوا.

0: الحمد لله الذي تتواتر عطايا إمداده لأهل الإقبال عليه من عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكرم المتوجهين إليه بصدق بعجائب محبته ووداده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيدي أهل قربه ومحبته ومراده، أدم اللهم صلواتك في كل لمحة ونفس كما يليق بك وجودك وكرمك على عبدك وصفيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك سادات أهل معرفة الله تبارك وتعالى وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع العباد الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ففيما يذكر سيدنا الإمام عبد الله بن حسين عليه رحمة الله تعالى في هذه الوصية في فصل المعاشرة مع أصناف الخلق، انتهينا إلى ذكره جملة من مكارم الأخلاق التي حل الله بها حبيبه المصطفى محمد ودعانا إليها صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها. قال: وصل أخي من قطعك. وهذا ما أمر به عليه الصلاة والسلام وما قام به وما دعا إليه، وقال: أمرني ربي أن أصل من قطعني وأن أعطي من حرمني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أحسن إلى من أساء إلي وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. أمرني ربي بسبع: أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أحسن إلى من أساء إليه، وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى، وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى، سابع ذكرناها، وأن يكون نظري عبادة، ونظري لا، أن يكون نظري فكرة، وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. فينظر الأشياء معتبرة ولا يصمت إلا ذاكرة ولا ينطق إلا ذاكرة ولا يصمت إلا مفكرة صلى الله عليه وسلم. وقال عن صلة الرحم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. من إذا قطعت رحمه وصلها. قال: وصل أخي من قطعك، ولا تضع من وضعك، إن احترك احتقرك أحد لا تحتقره، إن سبك أحد لا تسبه، إن تطاول عليك حتى تتطاول عليه. من عصى الله فيك فلا تقابله بأحسن ولا أكثر من أن تطيع الله فيه. إذا هو عصى الله فيك أنت أطيع الله فيه، يكون ذلك أجمل وأكمل وأفضل. هكذا دعينا إلى هذه المكارم من قبل خلاقنا وعلى يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون لنا انتباه من ذلك واتجاه حسن لهذه المسالك. إن ما تعلمها هذه الحضارات ولا هذه العلوم الماديات، ما تعلم هذه الأذواق ولا هذا المستوى والرقي في الأخلاق، لكن الرحمن على ألسن رسله علمنا هذا جل جلاله. وصل أخي من قطعك، ولا تضع من وضعك، واعف لمن قد ظلمك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يروى في الحديث: إذا كان يوم القيامة نادى منادى ليقم من أجره على الله، وليقوم العافون عن الناس هم قليل، فيقفون بين ديلا يقول الله تعالى: من أجلي عفوتم عمن ظلمكم؟ يقولون: نعم يا ربنا. يقول فأجركم اليوم علي، اطلبوا ما شئتم واشفعوا في من شئتم. ها ما تطلبونه أعطيكم، ومن تشفعون فيه وشفعكم فيه أجره على الله، من عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا سمعتم مرات قصة حدثت عندنا في الوادي، وكان النبي ذكر مثيلها ونظيرها، وقع في بني إسرائيل وذلك. وزاد عندنا أن القاضي تولى في مدينة شبام القضاء 14 سنة، فما دخل عنده أحد. أما مرة الشهر الأول ما حد جيله، قال أنا ما عاد أستحق شيء، كيف أنا قاضي ما حد وما أعمل شيء فما أستحق شيء، الأجرة من بيت المال. قالوا سلطان ما، قال له أنت وظيفة عمرها قعد، من حد جاء ما حد جاء عندك، هذه وظيفة واجب علينا في الشرع أن عمرها، ما شرط يجي أحد عندك. والشهر الثاني والثالث، عدت السنة الأولى والثانية والثالثة، خلاص يخرج إلى محل القضاء كل يوم، عنده المصحف والكتب يطالع ويراجع ويذكر الله، من حد دخل عندهم يصلح مجلس ذكر هو إياه، ما حد متخذ منه. هو يقول ما لأهل هذه البلدة ما حد يجي ما بينهم شيء، فيقولون له قد أصلح القرآن بينهم، من عفاه وأصلح فأجره، ما عاد يحتاج يوصلون لعندك أنت، هم بينهم البين يتعافون يتسامحون، ما حد يصلهم. 14 سنة ما حد جاء. دخل عليه يوم اثنين سلم عليه رضي الله السلام، لن بيسألون عن مسألة ولا بيشاركونه في الذكر. قالوا عندنا قضية جينا تحكمل. ها لو كم من سنة ما حكم، قاعد قال يلا اجلسوا سوا، سوا في المجلس سوا في النظر، جبل أداب كلها حق الحكم بالقضاء. بسم الله، من يدعي؟ قال أنا اشتريت من هذا قطعة أرض، فذهبت أحفر فيها فوجدت فيها كنز، هذا من الذهب. قال فجيت بها إليه وقلت خذ كنزك، أنا اشتريت منك أرض ما اشتريت منك الذهب. رفض ما يخذ. لا هذا الدعوة إجابة عندك. قال يا حضرة القاضي أنا قد بعت الأرض ما فيها، ما لي حق في شيء أي شيء فيها. قال ها فإن اللي حصلته الذهب. قال هذا شاف العلامة فيه ركاز قديم من قبل الإسلام، هذا حكم الركاز. ده إيه بايش قررته الآن؟ قالوا جينا لعندك أنت قاضي مسلمين تعرف شرع الله، خذها انفقها في حيث تنجون بأنفسكم تغرقون قاضيكم، بغتوا النجاة أنفسكم. لا لا لا لا لا لا لا اسمعوا، هذا ركاز دفين الجاهلية، أصله لأول من عمر الأرض وملكها هو له، لكن الآن اخرجوا منه، ما دمتم بهذه الحالة اخرجوا منه 5 زكاة، باقي 4 5. سألكم حد عندك أولاد؟ يقول عندي ابن. قال عندك؟ قال عندي بنت. قال خلاص شلوا 4 5، زوجوا البنت على الابن هذا وانفقوها وقوموا اخرجوا من عندي، ما انتم حق دعاوي. وكان هذا الدعوة وهذه الإجابة وهذا الحكم، وخرجوا على هذا. لا إله إلا الله، ما هذا الرقي والسمو في البشرية؟ بالقرآن ومن أنزل عليه القرآن، وصلوا إلى هذا. ممكن حضارة تصل إلى هذا؟ يمكن ثقافة شرق ولا غرب ولا حزب وجامعة يصلون إلى هذا المستوى؟ لكن بكتاب الله وبحبيبه محمد وصلوا إلى هذه المستويات عليهم رضوان الله تعالى. قال واعفو لمن قد ظلمك واعطي من قد حرمك، فهذه فضائل يعنى بها الاماثل اي الخيره من الناس الاصفياء الاتقياء، ينفقون لله من ظلمهم من لم يظلمهم من سبهم ومن شتمهم سواء ما عندهم عنده حاجة يعطونه لله تعالى، ويخافون أن يعطوا من أجل غرض عندهم ولا لأجل أنه خدمهم ولا لأجل أنه مدحهم، يقول وين الإنفاق لوجه الله؟ ها؟ يلاحظون هذه النيات ويقول لوجه الله سبحانه وتعالى، وصفهم الله في القرآن يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا ولا شكورا. لا إله إلا الله. وهكذا يعني يقول لي الحب محمد الهدار عندما عزمنا الرجوع إلى حضرموت يقول قوموا بخدمة العلم وطريقة سلفكم، ما كانوا ينتظرون من أحد شيء ولا قول جزاك الله خير، ما ينتظرونها من أحد، يريدون وجه الله ولا يلتفتون إلى حتى قولة جزاك الله خير من أحد، ما يلتفتون إليه ولا يريدون إلا وجه الله تبارك، يقوم بالخدمة بهذه على هذه الصورة وهذه الطريقة. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما تملوا وجه الله. لا إله إلا الله. فهذه فضائل يعنى بها الأماثل، ولم يكن بالواصل من قام بالتواصل. أعطيك وتعطينا، ما هذا المواصلة الحقيقية؟ ليس الواصل بالمكافي، لا مقابل ده، لكن وللأصول زائد في برهم فوائد، أرسل الآباء والأمهات، الأب والأم، ثم الجد والجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، وهكذا في برهم فوائد، وللأصول زائد في برهم فوائد، فلا لها انفكاك لو وجد الإشراك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما يقول لو كان أحد الأبوين مشرك ماذا انفك وجوب المعروف والإحسان إليهم وبرهم، حتى ولو كان الأب مشرك، ما يقول أبوي حارب يطب، حتى لو مشرك واجب تحسن إليه، ها، حتى ما هو مشرك بس يجاهدك تشرك يدعوك إلى الشرك، وإن جاهداك تشرك بما ليس لك بعلم فلا فإن جاهدك على أن تشرك بما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قالت سيدتنا أسماء يا رسول الله أمي وصلت إلى المدينة مشركة راغبة ما تريد تدخل الإسلام، أفأصلها؟ جاءت رغبة في صلتي، قال نعم صلي أمك واصلي خدميها أعطيها واسيها وهي مشركة. لا إله إلا الله. بعد صلح الحديبية هذا وقد بعد الهجرة بست سنين جاءت قال صلي أمك صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذه الشريعة وهذا الدين، ليس لهم في فلا لهم في كاكو لو وجد الإشراك، فنسأل الله لهم عفوا وأن يرحمهم ولا يؤاخذنا بما ننقص من برهما. لا إله إلا الله. قال الحبيب محمد بن علي بن شيبة رحمة الله، قال الحمد لله وجدنا آباء خيار، قال آباء وأمهات خيار سادون، احنا على برهم يرضون عنا مهما كان منا من تكثيرهم راضين عنا ويسامحونا، فقال الحمد لله وجدنا أبوين خيار صالحين. لا إله إلا الله. قرأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ علي بن عبد الله باراس رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين، إلى أن قال: إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. إلهي بمعنى ولي أمري في الإدخال والإخراج، الآمر لعبده في كليات الأحوال ومكلفه وظائف الأعمال، أمرت بالرجوع إلى الآثار فارجعني إليها بكسوة الأنوار, بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على كل شيء قدير. أمرت بالرجوع إلى الآثار لأداء ما توجه على العبد من الحقوق الواجبة وما سبق له من الأقسام العاجلة حتى يستكمل ما له منها ويؤدي ما وجب عليه فيرجع بعد كمال المعرفة واستخلاص التوحيد بجميع أطواره. فسأل المؤلف حفظ ما شهد من التوحيد وأشرق عليه من أنوار التفريد أن يحفظ حال رجوعه إلى تفرقة التعديد بين طبقات العبيد وتوارد الأضداد الذي منها ما يشير إلى القرب ومنها ما يدعو إلى البعاد. فإذا رجع إليها بكسوة الأنوار القدسية مؤيدا وبعز الأحدية مؤزرا وبالمعارف الحقية مستبصرا كان رجوعه إليها بالله لأنه صار له يدا ومؤيدا وبصرا وسمعا وغير ذلك من استغراق أنوار المعية الحقية ما تغيب به الأعيان الخلقية فلا يأخذ منها شيئا بل يأخذ منها ولا يكون له اعتماد عليها ولا نظر إليها. وكيف ينظر إليها وقد طويت بأنوار موجدها وكيف يعتمد عليها وقد اضمحلت في ظهور مبدعها.
0: فلا تأخذ منه شيئا بل يأخذ منها,
1: فلا تأخذ منه شيئا بل يأخذ منها ولا يكون له اعتماد عليها ولا نظر إليها. وكيف ينظر إليها وقد طويت بأنوار موجدها وكيف يعتمد عليها وقد اضمحلت في ظهور مبدعها. فلا جرم أن يرجع إلى الله إذا كان كذلك محفوظ السر عنها مؤيدا بالنصر عليها كما دخلها بالله خرج إليه به إذ لم يحجبه عن شهود سيده إنك على كل شيء قدير. لأن الأشياء كلها على فلك اقتدارك دائرة وتحت سلطان مشيئتك ناظرة فلا يعجزك حفظي عنها وأنا شيء من هذه الأشياء. وإذا توجهت قدرتك إلي بالتأييد ومشيئتك بالتسديد لم تأخذني كثرة مظاهر التعديد ولم ينتصر علي كل معاند عنيد. ولي في ذلك لهل النهايات أمر بالرجوع إلى مظاهر الخلق في الآثار والغير يكملوا كل نقص مثل ما كملوا ويفاء حق وجب في سابق القدر. إذا سبق ذاك فارجعني إليك كما دخلت منها مصون السر والنظر.
0: لا إله إلا الله. نعم الحمد لله الذي له عجائب الدلالة والتبيين والتخصيص والتعيين لأهل التمكين وأهل التلوين كل بما يليق بمنزلته في فهمه عن إلهه ومعاملته إياه في جميع الشؤون والأحايين. لا إله إلا الله يقرب من شاء في مراتب التقريب ويجزل لمن شاء الحظ والنصيب من عطائه الواسع الرحيب. محمد عبده ورسوله مفتاح باب رحماته لكل منيب وإمام السالكين في سبيله من كل لبيب. اللهم أدم صلواتك على أحب حبيب وأقرب قريب عبدك المختار ذي الجاه الواسع الرحيب سيدنا محمد وعلى آله ومن له صحيب وعلى من والاه فيك واتبعه في مسلك حسن التسليك والتأديب وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ساداتي أهل الدلالة عليك والإيصال إليك بما آتيتهم من سرك العالي العجيب وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر في مناجاة الشيخ مسألة الرجوع إلى الآثار، والآثار بداية وهي الكائنات وما فيها، آثار الأسماء والصفات. أمرنا الله بداية بحسن التعامل معها، أن لا نعتمد عليها ولا تكون لنا مقصدا يحجبنا عن خالص قصد وجهه الكريم، ومن فعل ذلك منا فإنه يريد عليه تبارك وتعالى بمقتضى كرمه ورحمته ما يخلصه عن الالتفات إلى الكائنات، وما به يفنى عن جميع الحادثات، فيحصل له درجة في القرب من الله، فلا تسمى درجة الفناء في الله جل جلاله، فيغيب عن هذا الوجود في شهوده للواحد الموجود سبحانه وتعالى والملك المعبود والإله المقصود والرب المشهود سبحانه، ويطيب له ذلك. ولكن هذه الأحوال لا تدوم، ولأجل أن يكمل بعدما كمل يمر بالرجوع إلى الآثار. الرجوع إلى الآثار يسمى عند أهل هذه المسالك البقاء بالله بعد الفناء في الله، البقاء بالله، ويرجع إلى مشاهدة الخلائق والكائنات والتعامل معها، لكن على وجه غير الوجه الذي كان يتعامل به قبل أن يفنى، فيرجع إليها على وجه أعلى وأجل وأسنى، يتعامل معها بالله ولله سبحانه وتعالى على حال يرضاه الله. وذكر المقامين الإمام الحداد، مقام الفناء ثم مقام البقاء. قال: ولي أمل وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. وكلما كتب الله تعالى للواصل إليه قيام نفع به وإصلاح لعباده قواه في البقاء به ليرجع إلى الخلق داعيا إليه ودالا عليه وموصلا إليه سبحانه وتعالى. فهم درجات عند الله، ويتحدث عليه رضوان الله تعالى كيف يرجع هذا صاحب الوصول إلى الله، يرجع إلى الخلق، وبعد أن يمر ويكرم بالفناء. نعم، يقول سيدنا الإمام الحداد: أحبكم لكم ولما منحتم من الإحسان واللطف العجيب، وكم أهدت إلى سري يداكم مواهب دونها أرب الأريب من المعارف واللطائف والأذواق. قال: وكم بردت لروحي من حماكم محجبة عن الفطن اللبيب ما يدركها إلا الخواص. ولي أمل وراء هذا بعيد، وذلك أن أصير إلى الحبيب وأشهده مشاهدة وأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. يقول عليه رحمة الله في دعاء لرب الله، يعني ولي أمري في الإدخال والإخراج والإعطاء والمنع والأخذ والرد، الآمر لعبدي في كليات الأحوال المكلفة وظائف الأعمال، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فاجعل رجعت إليها على هذا الحال، ارجعني إليه بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليها لا رغبة فيها ولا منشغلا بها ولا منقطعا بها عنك، ولكن عاملا بك فيها ما يزيدني قربا منك وأدبا معك وحضورا بين يديك، حتى أرجع إليك من مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها. إنك على وشك قدير أمرت برجوع الأثار لأداء ما توجع على العبد من الحقوق الواجبة وما سبق له من الأقسام العاجلة حتى يستكمل له منها، حتى يستكمل ما له منها ويؤدي ما وجب عليه، فيرجع بعد كمال المعرفة واستخلاص التوحيد بجميع أطواره يرجع إلى الكائنات والتعامل معها. فسأل المؤلف حفظ ما شهد من التوحيد وأشرق عليه من أنوار التفريد، سأل أن يحفظ حال رجوعه إلى تفرقة التعديد بين طبقات العبيد وتوارد الأضداد الذي منها ما يشير إلى القرب ومنها ما يدعو إلى البعاد، فلذا رجع إليها بكسوة الأنوار مؤيدا وبعز الأحدية مؤزرة وبالمعارف الحقيقة مستبصرة، كان رجوع إليها بالله لأن الله صار له يدا ومؤيدا وبصرا وسمعا وغير ذلك من استغراق أنوار المعية الحقية. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، قال ما تغيب به الأعيان الخلقية فلا يأخذ منها شيئا بل تأخذ منه شيئا بل يأخذ منها هو، ولا يكون له اعتماد عليها ولا نظر إليها، لا تأخذ منه تقطعه ولا تحجبه ولا توقعه في الغفلة، بل يشتغل بها ذاكرا لله فيها وبها مسخرا لها في طلب مرضاته غير معتمد عليها ولا مستند إليها، فيصير تعامله مع الأسباب والكائنات تعامل رفيع شريف عزيز، ما هو تعامل عامة المسلمين، يتعامل معها بالله في الأيام الأجلي يأخذ منها ولا تأخذ منه، يتصرف فيها وما تتصرف فيه، يؤثر فيها ما تؤثر فيه، إلا ما زاده وجهته إلى الله وأدبه مع الله فيها قربا ومحبة فيزداد كذلك، يزداد معرفة ويزداد محبة لا إله إلا الله. يقول وكيف ينظر إليها وقد طويت بأنوار موجدها الذي شهده سبحانه وتعالى فما عاد بقي له التفات إليها، وكيف يعتمد عليها وقد اضمحلت في ظهور مبدعها وموجدها سبحانه وتعالى، فيكون رجاعا إلى الله تعالى في كل ما يزاوله من شؤون الأسباب والكائنات والماديات. قال إذا كان كذلك محفوظ السر عنها مؤيدا بالنصر عليها كما دخلها بالله خرج إليه به إذ لم يحجبه عن شهود سيده حاجب قط، قال إنك على كل شيء قدير سبحانك، لأن الأشياء كلها على فلك اقتدارك دائرة وتحت سلطان مشيئتك ناظرة، فلا يعجزك حفظي عنها وأنا شيء من هذه الأشياء، وإذا توجهت قدرتك إلي بالتأييد ومشيئتك إلي بالتسديد لم تأخذني كثرة مظاهر التعديد ولم ينتصر علي كل معاند عنيد، فمع الكثرة أنا أشهد الوحدة، لأن أصلها واحد ومرجعها إلى واحد، ولا أتعامل معها إلا لهذا الإله الواحد جل جلاله. في هذا الحال يقول سيدنا الجنيد محمد وغيره من الأكابر لعشرون سنة وأربعون سنة يظنون الناس أتكلم معهم وأنا لا أتكلم إلا مع الله، يعني يظنون مثل ما يتكلمون مع بعضهم بعضنا نحن نتكلم هكذا، قال نحن في حضور مع الله تعالى ونكلم الناس بما أحب الله على حسب ما علمنا مما يحب في نطاق رفيع من أن نلتفت إليهم أو نعول عليهم أو نخشاهم أو نرجوهم أو يكون لنا تعلق، فكلامنا كله له ومن أجله سبحانه وتعالى، فنحن نتكلم مع الله لا إله إلا الله تعالى في علاه. ولهذا قال لأهل نهاية أمر بالرجوع إلى مظاهر الخلق في الآثار والغير ليكملوا كل نقص مثل ما كملوا، ويكملهم ثم يكملون ما حواليهم ومن سواهم بعدما كملهم، ووفاء حق وجب وقفاء حق وجب في سابق القدر إذا سبق ذاك فارجعني إليك كما دخلت منها مصون السر والنظر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال إلهي ذلي ظاهر بين يديك وحالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك وأكمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي بمعنى العزيز في قربه والقريب في عزه واللطيف في عظمته والعظيم في لطفه والمعبود بالاستحقاق على سائر العباد. ذلي ظاهر بين يديك وحالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك وأكمني بصدق العبودية بين يديك. الذل هو صفة العبد بين يدي سيد العزيز والمتفضل الكريم، وهو روح العبودية لله، وبمثل هذه المناجاة تحسن عند المفاجأة وبها تقرأ خزائن العطاء. فإذا أراد الله إعزاز عبد عرفه ذل نفسه ودبول حسه وغيبه عن رؤية أبناء جنسه حتى تهلو له مناجاة وتسهو له مفاتحة. وإذا أراد الله إهانة عبد هجبه عن ذل نفسه وأراه الحسن منها وغطى عنها عيوبها وسلط عليه الخلق ليشغلوه عن الله بالقيل والقال، ووعر عليه مسالك الوصال، وزين له طرق الضلال ومخالطة الجهال وأهل القسوة والضلال
3: والذلال،
2: وحرمه مجالسة الأبدال، وحقر إليه أهل الله أهل الكمال. نعوذ بالله من هذا الحال، وجنبنا طريق الجهال والغوة الضلال. منك أطلب الوصول إذ لا يطلب الوصول إليه إلا به، وهذا حال العارفين، لا يجدون سببا يوصل إليه سواه، ولا وسيلة يتوصل بها إلا إياه، لأن نظرهم لا يسبق إلى غيره، بل مطالبهم وهمامهم وقف عليه. وبك أستدل عليك إذ لا دليل عليك أظهر منك، فكيف يستدل بغيره وهو الذي أظهره وبباهر قدرته قدره وبمشيئته دبره. فاهدني بنورك إليك، وهذا النور هو نور الإيمان الكائن في داخل الجنان، وهو في القلب كالإنسان من العيان، ويعبر عنه بالإيقان والإقامة بصدق العبودية. لا تكون إلا بتأييد من الله لعبده، وإلا لم يخلص من شوائب وآفات. وإذا حصل التأييد والإقامة من الله كما ذكر حصل على الأدب ظاهرا وباطنا، فاستسلم لأمر باطنا وانقاد لأحكام ظاهرا. ولي في ذلك دلي له ظاهر وحال بادية، لديه لم يخفي حال العبد مولاه، فمنك نطلب ما نرجو ولا حرج، لأن ما ثم غير الله نرجاه
0: جل جلاله وتعالى في علاه. قل الله ذلي ظاهر بين يديك، اللهم حققنا بحقائق ذلتي لك، وحالي لا يخفى عليك، فسامحنا وعف عنا واصلحنا وجمل حالنا وتقبل منا وعف عنا واغفر لنا وقربنا إليك زلفى. منك نطلب الوصول إليك، فإنه مهما عملنا ومهما اجتهدنا ومهما تصفينا ومهما تنقينا ومهما تهذبنا ومهما حضرنا لا نقدر على الوصول إليك، ولا نستطيع الوصول إلا منك. أن تكرم أنت بكشف الحجاب، أن تكرم أنت بشريف الاقتراب، أن تكرم أنت بطي المسافة وإبعاد الآفة حتى نصل إليك. قال الذل صفة العبد بين يدي سيد العزيز المتفضل الكريم، وهو روح العبودية لله. الله أكبر. قال بمثل هذه المناجاة التحقق بالذلة والانكسار والافتقار تحسن عند المفاجأة، وبها تقرع خزائن العطاء. يقول الرب أنا عند المنكسر قلوبهم مين؟ من أجل، قال إذا أراد الله إعزاز عبد من عبيده عرفه ذل نفسه فتذلل لسيده، ويعرفه ذبول حسه، ويغيبه عن رؤية أبناء جنسه، وأن لأحد منهم مع الله تقديم أو تأخير أو رفع أو خفض أو عطاء أو منع. قال حتى تحلو له المناجاة في ذلته للمولى جل جلاله، وتصفو له المفاتحة. قال الله في الملأ الأعلى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن رضى إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. غاية الذلة للرحمن سبحانه وتعالى. قال تحلو له المناجاة وتصفو له المفاتحة، يفاتحه الله بمعاني وأسرار وأذواق ومعارف كثيرة. ولذا أراد الله، هذا إذا أراد الله إعزازه، من أراد الله يعزه يسلك بهذا المسلك. ولله العزة ولرسوله ولله المؤمنين المتذللين الخاشعين الصادقين المنيبين الأوابين لهم العزة. وإذا أراد الله إهانة أي عبد من العباد يحجب عن ذل نفسه، ما يشاهد النفس ذل يقول أنا قوي، من بيقوم قبلي، أستعد وأعمل وبعدين لو جات له قليل المغصب يسقط محله، مسكين لما تعين يقعد محله، هذا سنه وين القوة حقك، لكنه مسكين مغتر بنفسه، ينحجب عن معرفة حقيقة نفسه وذله. إذا أرد يهين عبد حجبه عن ذل نفسه. وأراه الحسنى منها من نفسه أنه مقتدر وقوي ومرتب مخطط عقل عارف تمام ضابط، ما يخلي أحد يزيد عليه تمام. أيوة إذا أراد الله ذله يسلك بهذا المسلك، أعوذ بالله من عذاب الله. قال ويغطي عنه عيوب نفسه، ويسلط عليه الخلق ليشغلوا عن الله بالقول. قال ايش تقول؟ ارهب بتشوف ايش تصلح، بعد انا باجي لك بتشوف ثاني يوم وبطلع وبنزل وباجي. انه الخلايق في مراجمه ومضاربه بلا معنى ولا حس ولا حتى بالله، يشغلوا عن الله بالقول والقال. ووعر عليه مسالك الوصال، زين له طريق الضلال ومخالطة الجهال اللي هم كماه مقطوعين عن الله، يسمع كلامهم ويشاورهم يروح عندهم يميل إليهم نحوت الله بله. ومخالطة الجهال وأهل القسوة والضلال، ويحرمهم مجالسة الأبدال والصالحين والأتقياء، بل يحقر إليه أهل المراتب العلاء والشرف الأفخر عند الله تعالى. يقول مساكين هذول، ايه مساكين، ايش مساكين؟ مساكين لله، نعم هم العزة بالله، انت مسكين للنفس وللهوى وللخلق يا غافل. فيحتقر اهل الله واهل المراتب عند الله تعالى. لا اله الا الله، نعوذ بالله من هذا الحال، جنبنا الله طريق الجهال والضلال. ف خلاص إذا أراد الله ذله يعيش هذا حياته هكذا حتى يفاجئه الموت، تنكشف ستارة يجد نفسه على غرور وزور وأنه ضايع وبعيد عن الله، محروم يلتفت يمين شمال ما عادش له منقذ ولا له مغيث ولا له، ويستمر في الإهانة والذل إلى الأبد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويوم القيامة الذين كذبوا على وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يقول منك أطلب الوصول إذ لا يطلب الوصول إليه إلا به، هذا حال العارفين يجدون. يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني في الأعمال الصالحة وإحسانها وإتقانها، بك لا نصل، ولا بد منك، لا بد منك، لكن الوصول ما هو بك، لا بد واجبنا حق عبوديتنا نتقنك ونقوم بالأعمال، ولكن الوصول إلا من عنده. فمهما اجتهد ومهما جاد فهي إقامة للعبودية وتحبب إلى الرب، ولا وصول إلا به ومنه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، إذ لا يطلب وصوله إلا به، وهذا حال العارفين يجدون سببا يوصل إليه سواه، ولا وسيلة يتوسل بها إلا إياه، لأن نظرهم لا يسبق إلى غيره، بل مطالبهم وهممهم وقف عليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ بالفرض: وقف عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي. أما أشتفي بأقل من تلفي، أن أضمحل تماما من أجله. ولئن رضي غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. لا إله إلا الله. قال: بك أستدل عليك، إذ لا دليل عليك أظهر منك، فكيف يستدل بغيره وهو الذي أظهره، وبباهر قدرته قدره، بمشيئته دبره. هذا الظاهر الحق الذي أظهر هذا ودبره، بتستدل بالمظهر المدبر على المظهر المدبر؟ هو أظهر منه جل جلاله. لا إله إلا الله. قال: والإقامة بصدق العبودية لا تكون إلا بتأييد من الله لعبده: اللهم أيدنا بتأييدك، وإلا لم يخلص من شوائب وآفات. لا إله إلا الله. فالله ينظر إلينا وإليكم نظرة رحمة، يلحقنا بها بالصادقين الأئمة. آمين. ذلي له ظاهر والحال بادية، لديه لم يخف حال العبد، لم يخف حال العبد مولاه، فمنك نطلب ما نرجو ولا حرج، لأن ما ثم غير الله نرجاه، لا إله إلا هو. بعده:

0: Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum. İlahın gâl. İlahi allimni min ilmikel mahzun. Ve sunni bi sirri ismikel masun. Ellezî idgulta. İdâ gulta bihi li şey'i kun feyekûn. İlahi bimâna l'âlim bitefâsîlil ulûm. Vel muhîd bi kulli ma'lûm. الوهاب أنوار الفهوم لمن اختصه من العموم علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المصون الذي إذا قلت به لشيء كن فيكون والعلم المخزون في الخزائن في خزائن نون والقلم وما يسطرون فمن علم ذلك العلم الذي هو كهيئة المكنون الذي ينطق به العلماء بالله وينكر عليهم أهل الغرة أهل الغزة أهل الغرة بالله هو العلم بما لا يدخل تحت الظروف اللفظ والقول ويتعالى مشهده على ما فوق الحول والطول ولا يتناهى فيه إلى الوصول وهو مفاتيح خزائن الغيب في أسرار الصفات لمعاني الذات الذي تفنى عند التحقق بسائر اللذات حتى يغيب نعيم الجنات ولا يذوقه إلا الذائقون من عباد الله الذين شربوا صرف شراب شهود نور الذات الممزوز
1: الذي تفنى عند التحقق به سائر اللذات صلح الذي تفنى عند التحقق به
0: الذي تفنى عند التحقق بسائر
1: اللذات لا تحقق به سائر اللذات
0: الذي تفنى عند التحقق به سائر اللذات حتى يغيب نعيم الجنات ولا يذوقه إلا الذائقون من عباد الله الذين شربوا صرف شراب شهود نور الذات الممزوج من شرابهم لأهل صفو الحالات أهل مقام الشهادات ويعبر عن أنموذج من ظهوره.

0: يساوي كاذبه وزور. والصيانه بالاسم المصون هو ان يصون سره عن الالتفات الى الاغيار والاعتماد على الاثار والانقهار تحت كثيف العادات ورذائل الشهوات. فمن انصان تحت صوان الاسم الاعظم من هجوم بيان نعتات المهمات فيكون له حافظا وعليه محيطا وافيا. ولي في ذلك: علمني العلم الذي من كان يعلمه تعده عالما في السادة الأمناء. فعلمك اللي إليك انضاف جانبه هو ما ادخر تحت صون الغيب واكتمنا. وسر اسمك كنان فعالمه لم يخشى ريبا ولم يعبث به الزمن.
1: صلى الله عليه محمد وآله. يقول: إلهي علمني من علمك المخزون وصني بسر اسمك المصون الذي إذا قلت به لشيء كون فيكون جل جلاله. يقول: يا عالم بتفاصيل العلوم المحيط بكل معلوم الذي تهب الفهوم لمن اختصصته أنت من العموم. يقول: علمني من علمك المخزون. قال: العلم المخزون في خزائن النون والقلم وما يسترون. جعل الله تعالى من نتائجه بروز سيد العلماء به: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وسيرجع الكل إلى إدراك الحقيقة فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. قال: فمن علم ذلك العلم الذي هو كهيئة المكنون الذي ينطق به العلماء بالله وينكر عليهم أهل الغرة المغرورون. الغرة بالله هو العلم بما لا يدخل تحت ظروف اللفظ والقول، ويتعالى مشهده على ما فوق الحول والطول وما يتناهى فيه إلى الوصول. قال: وهو مفاتح خزائن الغيب في أسرار الصفات، أي صفات الحق تعالى، لمعاني الذات. مفتاح خزائن الغيب في أسرار الصفات لمعاني الذات الذي تفنى عند التحقق به سائر اللذات. عند التحقق بهذا تفنى سائر اللذات، حتى أنه عند ذوق هذا يعرفون معنى قوله تعالى: أفلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك، يعني نعيم الجنة الذوب عندهم أفضل، يعطيهم أفضل من ذلك. سر الرضوان والنظر إلى وجهه أعظم من نعيم الجنة. فاللذات كل هذه الحسية تتلاشى عند هذه اللذة الروحية السرية. سامعت؟ قال: ولا يذوق إلا الذائقون من عباد الله الذين شربوا صرف شراب شهود نور الذات جل جلاله. ومن شرابهم هذا يمزج شراب أهل صفو الحالات أهل مقام الشهادات كما حالهم في الجنة عبر الله عنه. قال سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله. يقول جل جلاله وتعالى في علا في سورة المطففين مبين هذين الحالتين في مزج الشراب للأبرار من شراب الخالص للمقربين. يقول جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف وجوه من أضرات يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس مزاج هذا الشراب اللي يشربونه من تسنيم. وين التسنيم؟ قال عند الفوق عين يشرب بها المقربون. اللي فوق يشربون من عين التسنيم مباشرة، قالوا يسلون لهم مزاج للباقي الأبرار اللي في الجنة. عين يشرب بها المقربون. اللهم ألحقنا بالمقربين في عافية. سمعت؟ قال ويعبر عن النموذج من ظهوره في الدنيا بالعلم اللدني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. فاجعل لنا في خاتمة هذه الأيام للدورة منك نظرة تقسم لنا بها بنصيب من العلم اللدني يا الله. نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني الذي قال الذي يجيه الله لخواص عباده من غير تعلم الدراسة يكشف مدخور ما ادخره حرف من كلامه جل جلاله. ف فينكشف ما وراء الغيوب الخمسة: غيب العرش والكرسي والسماوات، غيب الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وال ما يخرج عن إدراك الحواس الخمس من أسرار السماوات والأرض، والغيب الجبروتي وهو ما بين عالم الملكوت وعالم اللاهوت، عالم الجبروت تظهر فيه أسرار عظمته جل جلاله وكبريائه وجلاله. قال: فعند انكشاف هذه الغيوب تطلع فجر الشموس الوصفية والمعاني الذاتية، وما لم يخرج عن مضيق دائرة الحس ولم يشم رائحة الكشف، بل في تماوي وخيالات وغرور ودعاوي كاذبة وزور. ما شو ما لم له وبها المعاني دي، وبها يخرج عن مضيق دائرة الحس. قال: والصيانة بالاسم المصون، وأن يصون الحق تعالى سر الإنسان عن الالتفات إلى الأغيار والاعتماد على الآثار والانقهار تحت كثيف العادات والرذائل الشهوات. فمن حفظ وانصان تحت صوان الاسم الأعظم من هجوم بغتات المهمات، بغتات المهمات، فيكون له حافظا وعليه محيطا واقيا. فالله يكرمنا وإياكم. ثم ذكر دعوة بعد ذلك: إلهي حققني بحقائق أهل القرب وسلك بمسالك أهل الجذب، أي لين تجذبهم إليك وتنحي عنهم الحجب، لأنه من دون جذب إليه ما يصل الواصل مهما كان حتى يجذبه الحق تبارك وتعالى إليه. يقول: الإله الولي بالتدبير في سائر إرادات، والواهب لمن يشاء، إلهي بمعنى الولي بتدبيري في سائر إراداتي، والواهب لمن يشاء الكنز الأعظم وهو التحقق بالمقام الأنهى. قال: حققني بحقائق أهل القرب وسلك بمسالك أهل الجذب، التحقق بالحقائق القربية في منتهى نهاية الفناء في المحبوب وهو الله تعالى، والظفر بالمناء ونيل نهاية المطلوب في رفيع من المعرفة به، والبقاء المحقق وهو الرجوع إلى الخلق بالله الذي من وصل إليه لم يجد وجودا لغير الملك الحق، فيفنى به عن تدبيره، أو يغنى يغتني ويفنى عن تدبيره لنفسه فضلا، أو يغنى عن تدبير نفسه فضلا من عن أن يكون له إلى الأغيار استناد في جلب نفع أو دفع ضر، تخرج حجب الأكوان ببصيرته فيراها كشفا محققا فلا يعبأ بالخيالات الوهمية. قال: ومسالك أهل الجذب هم المؤهلون للمحبة في سابق العلم، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه، فهم المحبون المخطوبون للوصال الذين اختطفوا من الحضيض الأدنى إلى بحبوح القرب الأنهى من غير تعب ولا عناء، بل محمولين في محفة المنة، فالسابق إلى قلوبهم وجود محبوبهم، فلا يدخلون في الأشياء إلا به، ولا يخرجون عنها إلا به. وقل: ربي أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق، لأنه السابق لهم بمحبته والمتولي لهم برعايته، فهم أهل الفتح المبين. يا من تحقق أسرارا بما يا من تحقق أسرارا بما وهبت من منة القرب حتى طاب مثواها في حضرة الحق من توحيدهم ثلاث، وكان في قاب قوس القرب ما واه، أسلك بنا مسلكا فاقت مراتبه بجذبة منك أتحفنا برؤياها يا أكرم الأكرمين. قال: وبعد ذلك من كانت بدايته السلوك ثم لحقته الجذبة يصل، ومن كان بدايته الجذبة فلابد أن يلحقه السلوك، فلابد لكل مجذوب من سلوك ولابد لكل سالك من جذب، وإلا لم يصل لا هذا ولا هذا، ولكن بالجذب إليه تعالى يكشف الحجاب ويوصل إلى حضرة الاقتراب. ونسأل إلهنا الكريم الوهاب بسيد الأحباب الذي أنزل عليه الكتاب أن لا يجعل فينا من خاب، لا يخيب منا أحدا من أولنا وآخرنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم أكرمنا بالعلم اللدني والمشرب الصافي الهنيب، يا وهاب يا غني اللهم أكرمنا بالقرب إليك وسلك بنا مسالك من جذبتهم إلى حظيرة قدسك والأنس بطاعتك من خيار بريتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

أنا في العصر متخوف ولا عندي حزامة، وشوف الناس تتلون ولا تخشى الملامة، وانا ما اعرف سوى ما كان من اول طريق، عسى المولى يحقق لي مرادي فيك.

والطين زادت بلته والثوب طولنا كمامة والمسبحة مترين واللحية لنا يا خير شامة ومعنا الوعد في شاشة عروضات الرقيق عسى المولى يحققني مرادي يا رفيق.

امشي مرتب لانقطع بقطع طريق عسى المولى يحققني يا رفيق خذوا مني كلامي يا اهل ودي لا ملامه وعد الصدق قايم من رجال الله رامه ومن يصبر يلاقي الخير والوعد الوثيق عسى المولى يحقق لي مرادي

صديق عسى المولى حقق لي مرادي. أنا منسى وكيف أنسى المجلل باللثامة، حسين الوجه والأطراف عذبني قوامة. وبعض الناس في العشق يقع وسط المضيق، عسى المولاي مرادي وبختمها.

0: أمامه وقط بالوقت لي قرب مساحات الطريق عسى المولى حقق لي مرادي يا رفيق.
1: يصلح لنا شؤون يقربنا لي زلفى وجعلنا في أهل الصدق والوفاء وأهل النقاء وأهل الصفاء ويصلح أحوال أمة حبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ويدفع عنهم البلايا والهم والهموم والغموم والآفات وكل موجب الغم والهم والندامة في الدنيا ويوم القيامة ويجمع شملهم على ما يحب واجعلنا وإياكم في خواص من يحب قربنا إليه زلفاء من ضمنا في سلك الصالحين من عباده أهل محبته وأهل قربه وأهل وداده وأن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا من ضمنا في سلك الذين سبقت لهم منه الحسنى وأن يختمنا بكم الحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك.

ذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله.

وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: عداد قش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ.

أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال

كانوا يسرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزل يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

0: باليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطي شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحول بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ووعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وصلنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين جن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل

كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط.

مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون.

أنا جل جل الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قام مرج البحرين يتغيان بينهم.

خيرا حفظنا وارحم الراحمين. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو علي توكلت رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود عفظهما هو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وعفهمني عنك واسميني منك وبصرني بك واقمني بشهودك عرفني الطريق اليك واهون علي فضلك البسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا

موجوداً عند الشدائد لا خفي الله ديالة والسنة حليماً لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه نرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: أيها قوم ماذا جرى؟ فتلك نار فارس قد أخمدت، وذلك إيوان كسرى قد تصدع. نار لها 1000 سنة صامدة، وها هي اليوم قد خمدت. ألا يوجد من يخبرنا، من ينورنا؟ سأذهب إلى الراهب لعلي أجد عنده المخرج. هل من أحد هنا؟
2: هل قصدت مناداتي يا فتى؟
1: نعم يا سيدي.
2: حللت أهلا وعمت خيرا،
1: لكن من أين سيمكث الخير وقد حصل ما حصل؟
2: فهمت. أراك تسأل عما يدور في هذه الأيام؟
1: بلى يا سيدي، هل عندك النبأ؟
2: إن في الكتب السماوية قد أتى بها نبأ ما سيحدث من معجزات للنبي المنتظر.
1: نبي؟ أنبي بعد عيسى؟ ما هي أماراته؟
2: قد جاء في الأثر أن نبي اسمه أحمد يكون خاتم الأنبياء، يلد مختونا وساجدا، وبين كتفيه خاتم النبوة مبينا.
1: إذن ما يحدث إنما هي مقدمات ومعجزات وبشارات لهذا النبي؟
2: أرى أنه لا تفسير آخر لذلك.
1: يا سيدي، هل زدتني مما تعرفه عن هذا النبي؟
2: فالحديث سيطول عن هذا النبي المرتقب، دعنا نمشي في جولة في هذا الوادي، منها نستنشق الهواء النقي، ومنها أزيدك يا فتى بما علمت في خبر النبي أحمد.
1: فكرة جيدة، تفضل يا سيدي، إنني منصت لما ستقول.
3: ففي هذا العام 12 من ربيع الأول لعام البطش والجبروت، عام الفيل، هذا العام فالكل منبهرا، الكل متحيرا، لا يدرون أن قد أحلت عليهم أعظم النعم، أحل عليهم أحمد ومحمد والمصطفى الحبيب الشفيع منورا، فولد هذا الهدى مختونا ساجدا، فالكون استبشرا وتنورا.

0: اليوم درس كم انتظرت سماعه.
1: نعم يا حامد، إنه درس يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل مخلوق عرفته البشرية
2: صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كنت أسارع الخطى لعلي أدرك الدرس.
1: اجلس يا عمر، لحسن حظك أن الأستاذ اليوم تأخر، وإلا قد فاتك الكثير من درس اليوم.
3: صدقت يا عبد الله، إن شاء الله لن أكررها مرة أخرى.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعتذر منكم لتأخري لأمر خارج عن إرادتي يا طلابي. حسنا يا طلابي، أين وصلنا معكم في الدرس؟
1: وصلنا يا أستاذ إلى الدرس الذي يتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: بالضبط يا أستاذ، بعدما أشرحت لنا بدايته وهي ولادته، ثم المعجزات التي حصلت له مثل خمد نار فارس وتصدع المبنى العظيم إيوان كسرى.
4: نعم يا طلاب، وبعد أن كبر الحبيب واستقوى شابا مزهرا، وبان في الرعية صادقا وفيا، وخلقه السماحة والشجاعة والصبر الجميل المجملا، حتى شاع سره فوصل الصغير والكبير المقعدا، فتلك خديجة قد سمعت من خلقه وأمره ما يحمدا، فعرضت عليه تجارة لها ثم الزواج المشرفة، حتى وصل إلى الأربعين نبيا مرشدا، وأمر من الله بالهدى مبلغا، عندها لاقى ما لاقى، فذاك عمه أبو لهب قد آذى وله تصدى، وتلك حمالة الحطب وزوجها قد وضع على ظهره القذى، وفي طريقه الأذى، وفي الطائف هم أن يذهب لعله يلاقي بها معصما، فإذا بالرد معنفا، فأغروا عليه الصبية وذا الجنى ليرموا عليه بالحجارة رميا محقدا، فشق جبينه وكسرت رباعيته، فسال الدم معطرا، فبادر الشفيع أن يمنع وصول دم، خشية أن تنتقم الأرض بأمر من السماء، حتى استظل بجدار بستان لعله يجمع أنفاسه المرهقة، فجاءه عامل البستان عداس حاملا أقطاف عنب منه للحبيب مهديا، فسر الحبيب صنع ذاك الفتى، ثم أتى ملك الجبال لمحمد ناطقا، ألا تأذن يا حبيب البرايا أن أطبق عليهم الأخشبين فلا ترى منهم أحدا؟ فرد الحبيب لا وكلا، لعل الله يخرج منهم من يوحدا، عليك الصلاة والسلام يا رمز الرحمة والسلام،
2: عليه الصلاة والسلام.
3: يا أستاذ، إن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد أودي كثيرا حتى من أقرب أهله.
4: نعم يا أبنائي، حتى وصل إلى الثالثة بعد 60 مكملا وحيه ورسالته المشرقة، فقام في الملأ خاطبا، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، ففهم الصديق مقصد خليله، فهال بالبكاء حينها، اختضبت لحيته مبتلة بدموع الفراق المحقق، ثم أعلن المختار وداعه لصحبه، حتى انهلت المدينة كلها بالبكاء، وعندئذ جاء ملك الموت مستأذنا له مخيرا، فاختار الرفيق الأعلى مكررا مؤكدا، وبعد موته كم ضجت المدينة ضجا، فذاك الفاروق حاملا سيفه محذرا ممن يعازيه في وفاة محمدا، وهناك بلال لم يطق مكث المدينة لآثار بمحمد ذاكرا، حينها قام ابن أبي قحافة مخاطبا ومثبتا أصحابه مما قد أبتلوا، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فهكذا ودع المختار أهله وخله. نعم ودع بعدما اجتهد وأنجذنا، بعدما نورنا واصطفانا لنكون معه في الجنة إخوانا. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فقد ودعت ولم ترى من نعيم الدنيا شيئا. عرضت عليك جبال مكة ذهبا فأبيت، لتختار أن تعيش مسكينا وتحيا مسكينا وتموت مسكينا. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه،
2: صلى الله عليه وسلم.
1: إن لسيدنا أبي بكر الصديق دور كبير في وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم يا عبد الله، مع إنه أكثر الصحابة محبة وقربة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا من يقول لي ماذا استفدنا من موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
5: استفدنا يا أستاذ الصبر عند الابتلاء والصبر عند الصدمة الأولى، فكل ما يأتي من حزن وابتلاءات من الله تعالى ليجازينا إذا صبرنا ورضينا بما قدر الله لنا.
0: أحسنت يا حامد.
1: إن شاء الله الدرس القادم نريد أن نعرف أكثر عن حياة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد شوقتنا لقصة حياته يا أستاذ.
0: إن شاء الله، وبارك الله فيكم يا أبنائي، فقد أكملنا الدرس اليوم وسنخرج معا لندرك الصلاة في جماعة. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

هذا الجيل قد تداخلت عليه أمورا مؤسفة، فأصبحوا وراء الوسائل الملهية، ذاك ينشر أمورا مخزية، وهذا يكذب ويحتال بين النساء مهددا، والآخر لم يبلغ الرشد ويرى ما يذهب ماء الحياة، وهذا جعل من السهر وقته وماله وحاله المعظمة. ألا نعي ما قد وقعنا فيه من الردى؟ الأب أول معضلة، ألا ترضى أن يقال عنك في السماء إنه كان ظالما جائرا؟ فولدك أول شاك للرحمن مصرحا، فأحسن التربية تسر بفعلهم وتفرحا. وأنت يا أخي حكم نفسك، فهناك من الوسائل ما به العقل قد تخمرا. ألا يا أخي عليك أن تسمع قولي وتفهما، أين وقتك في محمد ورب محمد؟ أين وقتك في محمد ورب محمد؟ ألا تفيق لهوى نفسك وغدر شيطانك الرجيم المدمرا؟ انهض انهض انهض وأدرك الوقت الثمين المهدرا، أدرك قبل أن يعي الجسم أو يأتي الهرم مخذلا أو تأتيك المنية حاضنة. انهض واجعل الوقت لمحمد ورب محمد، اجعل الوقت لمحمد ورب محمد.

0: ربي كم أعقت والدي وكم جرحت والدي، ربي إني نادم على كل لحظة تسببت في ألم قلب أمي، كل فعل طأطأ رأس أبي، ربي هل لي أمل لأتوب؟ أرجع لأدرك رضاك ورضاهم، أرجع لأدرك رضاك ورضاهم.
1: يا الله إني مستحي لرفع يدي، فلا وجه معي لأخاطبك. تصفحت أيامي وساعاتي فوجدتها غارقة في محيط الغفلة والضياع، ما بقي من عمل مخزن إلا ولي فيه نصيب، فهل لي فسحة يا الله لأتلذذ بمناداتك، فإني إليك عائد.
2: يا عادل العادلين ويا راحم المستضعفين يا الله، أنا عبدك الضعيف الذي استقويت على عبادك باتباع شيطاني الرجيم. كم ظلمت، كم نهبت أموالا وأملاكا لم تكن لي، فالرشوة كانت عملي والكذب والتزوير طريقي، لكن عرفت وتيقنت إن لا ظلم أقبح من ظلم النفس، فظلمت نفسي بسلب حقوق خلقك، فإني نادم ومعترفا بكل حق لأعيده إلى أهله. يا رب فإني أريد أن أكون في صفوف عبادك الصالحين، فهل لي قبول في ذلك؟ يا الله فهل لي قبول في ذلك؟
3: لا يا أخي، لا تقل ذلك، لا تقنط من رحمة الله، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا من أكثر المعاصي وأسرفوا في فعل

قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوتي في الله، فوالله إننا في أتم نعمة بحمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة التي كتبت على العرش قبل خلق الدنيا، فهي من كرمتنا وشرفتنا، فهل نجاهد أنفسنا للعمل بمقتضاها؟ فهل نجاهد أنفسنا للعمل بمقتضاها؟ وكيف لا، وهي مفتاح دخولنا للجنان.

أخي ممن أسرف على نفسه، فالباب مفتوح لتدخل قصر التذلل والانكسار، قصر التوبة والرجوع لله الفرد الصمد. فكيف يحق لك الظن بعدم قبولك وقد عصيته فسترك، وكنت تعيد الذنب تلو الذنب وهو مستمر في سترك، بل ويرزقك وإذا مرضت شفاك بعد أن محى ذنبك. فاجعل ما بقي من عمرك لمحمد ورب محمد. إلهي اجعل ما بقي من أعمارنا في رضاك ورضا رسولك، في رضاك ورضا رسولك.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت فاستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت فاستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر

الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب

0: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

تراصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Indiana, I'm sorry, my heart Indiana, but I'm sorry, I'm lost. Create in me to turn and come in. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات الله اكبر سبحان ربي الله اكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

شكرا على هذا.

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض. الله أكبر. سبحان الله أكبر. اغفرني
1: ارفعني وارزقني.
0: الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
1: تحيات وبركات طيبات لله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام على عباد الله الصالحين. السلام على محمد رسول الله.
0: الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.
1: طيبا مباركا فيه. شئت من شيء بعد.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات وبركات طيبات لله. السلام عليكم.

0: الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على رسولنا دين أمريكا رسولك نبينا أزواج ذريتك وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك لما قدمت وأخرت وما سرقت وصرفت يا من أنت المقدم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام منك السلام تبارك تبارك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: سبحان الله سبحان الله

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله نعمة كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: رب زدني علما وزدني علما واجعلني محمودا وعلى ذلك عزيزا. الدنيا والآخرة مقربين كثيرا وعلي حسنا. كان الحمد لله بين منا وقد شرف يا رزق الدنيا الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم.

إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله.

وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول.

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى مناوس الأخر الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

محمد اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.

شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاه.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي.

محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا للكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه

قد محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتى لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا. لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله

Boluto. سبحان الله.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا اعتدلوا فإن تسيط صفوا في من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليصد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا إلا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. اللهم آتني ظلمات وقت صالحين. الله أكبر. سبحان الله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وعلى من صلاة المشركين حياة ومماته لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم،

0: الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم
0: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا بارك فيه من السماوات من
1: الأرض. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.
0: اغفرني وارحمني واجبر وارزقني وهديني.
1: الله أكبر. سبحان الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد مباركا فيه من السماوات من شيء بعد. الله أكبر. الله أكبر. فاني وارزقني أحد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
1: تحيات ومباركات لله. السلام عليك يا نبي وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نشكر نعمتك التي أنعمت علينا صالحا ترضى وصلاح في ذريتهم يتبتون المسلمين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا.
0: الله أكبر. سبحان الله أكبر.
1: اغفرني فعني وارزقني.
0: الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الدين إياك نعبد نستعين. أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات.
0: الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.
1: اغفرني رزقني.
0: الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
1: تحيات وبركات طيبات يا النبي ورحمة الله. السلام علينا لله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلي على عبدك ورسولك نبينا محمد.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك بحمدك لا إله إلا أنت استغفر. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد لما قضيت. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
2: سبحان
0: الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان دنيا والآخرة مقربين كثيرا وعليها سنة يا مبدئ بنا مثال لك الحمد لك منا ولك الشكر كن طيبا من تربى وصلنا على الحمد لله رب العالمين.
2: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب حديقة الأنيقة في شرح العمرة الوثيقة لعلي محمد بن عمر حرق رحمه تعالى وانفع الله بهم ورقوه دار يامين الأنقال. وأما قوة العدل فهي في ضبط هذه القوي الثلاث تحت إشارة الدين والشرع، فإن الأقل منزلته منزلة الوزير، وقوة العدل منزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة الشرع، والغضب وشهوتهما اللذان تنفذ بهما الإشارة، وهما كالكلب والفرس للصياد. ولا يتم حسن الخلق إلا باعتدالهما من غير ميل إلى إفراط ولا تفريط. فلو حسن بعضها دون بعض كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه دون بعض، وذلك يمنع إطلاق اسم الحسن عليه. ثم إذا حسنت هذه واعتدلت أثمرت جميع الأخلاق المحمودة، وإن مالت عن حد الاعتدال بإفراط أو تفريط تولد منها كل خلق مذموم. أما قوة العقل فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وثقابة الرأي وجودة الذهن وإصابة النظر
2: والتفطن
1: لدقائق الأمور وآفات النفس وغير ذلك. فإن مالت إلى الإفراط تولد منها المكر والخداع والدهاء، أو إلى التفريط تولد منها الحمق والغباوة والبلادة. وأما قوة الغضب فيحصل من اعتدالها الشجاعة والكرم والنجدة والشهامة والثبات والحلم والاحتمال وقضم الغيظ والوقار. ومن إفراطها التهور والعجب والكبر. ومن تفريطها الجنب والخساسة وقلة الغيرة وضعف الحمية وصغر النفس. وأما قوة الشهوة فيثمر من اعتدالها العفة والسخاء والحياء والصبر والسماحة والورع والقناعة. ومن إفراطها الشر والحرص والوقاحة والمجانة والملق والحسد. ومن تفريطها التبذير والتدلل والجمود وغير ذلك. ومعنى حسن الخلق في الجميع التواصل والاعتدالها بين طرفي الإفراط والتفريط. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. وقال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومهما مالت واحدة من هذه الأخلاق إلى إفراط أو تفريط منع إطلاق حسن الخلق. وطريق إصلاح هذه الأخلاق كلها بالرياضة والمجاهدة كما ذكرنا هو في كتاب رياضة النفس من الإحياء على التفصيل، انتهى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى حول الخصلتين اللتين ذكرهما في الباب الثاني من هذه الخصال. أيها يذكر في الباب الثاني الخصلتين، في الباب الثالث ثلاث خصال، في الباب الرابع أربع خصال، وهكذا. وتكلم هنا على البخل وحسن الخلق وأنهما لا يجتمعان في مؤمن كما تقدم. ذكر أن تعريف حسن الخلق كثير، تعاريف كثيرة وطويلة عند أهل العلم، لكن مع كثرة هذه الأقاويل في حقيقة حسن الخلق والأكثرون تعرضوا لثمراته أو لبعض ثمراته. والذي يطلق على حقيقة حسن الخلق أن الخلق عبارتان عن الصورة الظاهرة والباطنة، لأن الإنسان مركب من جسم يدرك بالبصر ونفس تدرك بالبصيرة، ولكل من الظاهر والباطن حالتان، إما حسنة وإما قبيحة. صورة في الظاهر تكون إما حسنة وإما قبيحة، والصورة في الباطن كذلك تكون إما حسنة وإما قبيحة. وكما أن الصورة الظاهرة لا يتم حسنها إلا بأركانها، حسن أركانها من الأنف والعين، وكذلك الصورة الباطنة. وذكر أن حسن الخلق لا يتم إلا بأربع أشياء: قوة العقل وقوة العدل واعتدال الغضب واعتدال الشهوة. الاعتدال في هذه الخصال الأربع هو الذي يولد حسن الخلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ليس خلق فقط، ووصفه بالخلق العظيم. فكل ما صدر منه في كل أحواله، في الرخاء والشدة والرضاء والغضب والحرب والسلم، كله على كمال الاعتدال في اتخاذ القرار والمعاملة مع الأفراد والجماعات والمعاندين والصادين عن سبيل الله والمقبلين على الخير والمتوجهين إليه، كل ذلك تم على أحسن الوجوه وعلى أحسن الكيفيات من المعاملة والمخاطبة. وهذه هي سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هي سيرته كذلك مع العدو والصديق، ومع الكافر والمسلم، ومع المادح والذام، ومع المؤذي والفاعل للخير. كيف كان تعاملهم معه؟ بالعدل، من غير إفراط ولا تفريط. حتى قال بعض الفضلاء في صفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كماله في حسن الخلق أنه تعامل مع كانت ممارسته في الحياة مع كل أبعاد الحياة، كل أبعاد الحياة تعامل معه: فقير، يتيم، منفرد، معاند، مطارد، غني، قوي، كل هذه الأحوال تعامل معه. وإنش أنت قلت أبا وزوجا وصديقا وأخا وقريبا مع أقارب ووفيا مع أهل بلد، كل ذلك تم منه صلى الله عليه وسلم. تفاعل مع الإنسانية بكل أبعادها، ومع الواقع بكل معطياته. كل شيء في الواقع قدر يتفاعل معه ويتعامل معه تعامل على أحسن الوجوه وأتمها، لأنه أكمل الخلق عقلا، فهو أكملهم خلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إن قوة العقل إذا اعتدلت وحسنت صدر منها التفريق بين الصدق والكذب، وبين الجميل والقبيح، وبين الحق والباطل في الاعتقاد. هذا يثمره قوة العقل وجودته، ويصدر كذلك من قوة العقل حسن التدبير، يدبر الأمور كلها تدبير صح، كل شيء في حياته، طعامه، شرابه، اغتساله، منامه، ودخوله وخروجه، أوقاته كلها مرتبة، انفاقه كله مرتب ترتيب تام كامل على أحسن الوجوه. يصدر حسن التدبير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حياة الإنسان في المعاش إن حسن التدبير نصف المعاش، نصف المعيشة حسن التدبير. فالإنسان قد يصرف في أشياء كثيرة يهدرها ويتلفها، وكان بإمكانه أن لا يتلفها ولا يهدرها، أن يستفيد منها. ولما مر عليه الصلاة والسلام بشاة ملقاه ميتة في قمامة مرمية، رماها أصحابها ما يريدون منها شيء، خلاص لا يحل لحمها ولا شحمها ولا شيء منها. فنظر عليه الصلاة والسلام بجودة العقل الثاقب وحسن البصيرة وحسن التدبير، قال هل انتفعتم بإهابها؟ يعني جلدها، أيما إهاب دبغ فقد طهر. شوف العقل كيف أداه، هذا الجلد طاهر لو أخذوه نسلخه من الشاه ثم ندبغه نخرج منه العفونات وبقايا الشحم والدم واللحم اللاصقة بالجلد، نخرجها بحريف وبمواد لاذعة تبعده كل هذا من الجلد، يصبح الجلد صالح للاستعمال، يطهر أولا شرعا ثم يصلح للاستعمال. إن شئتم تصنعون منه قربة للماء أو حذاء أو حقيبة، وكما أعمال تصلحه، كانوا يجلدون به المصاحف يصلحون، وقراب يصلحون منه حذاء، يصلحون منه أدلاء من شان يندلونها إلى البير من الجلد. لكن ما يفوتون شيء من نعمة أمتن الله، هذا من جودة العقل، من جودة العقل وحفظ النعمة. وقد مر عليه الصلاة والسلام على تمرة ملقاة فحملها، قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ونادى السيدة عائشة وقال يا عائشة أحسنوا مجاورة النعم، أحسنوا مجاورة النعم، هذه نعم أحسنوا مجاورتها، لا تتعاملوا معها إلا كما يرضي الحق سبحانه وتعالى. فهذا واحد من الاعتدال، حسن التدبير وثقابة الرأي وجودة الذهن وإصابة النظر والتفطن لدقائق الأمور ولآفات النفس، حتى معضلات النفس ومشاكل النفس يتفطن لها العقل، آفات النفس في الأذية، آفات النفس في البغضة والشحنة، آفاتها في المغالبة والتعالي على الآخرين، كل هذه آفات. العقل المستنير، العقل المضيء بضياء الوحي الشريف والسنة النبوية، هو الذي يدرك هذه الأشياء، يدرك خطرها وأنها خطأ لا يمكن إنسان أن يتعامل بها ولا يتوهمها ولا يتصورها بتصوره الفاسد. التفطن لدقائق الأمور، ثقافة الرأي وجودة الذهن وإصابة النظر، فيحسن كل قرار يقرره في نفسه، في أسرته، مع زملائه، مع أمته، مع بلده، مع عمله، كل قرار عنده رأي صائب وجودة وثقابة في إبداء ذلك الرأي. ما ندم صلى الله عليه وسلم على شيء فعله، لكن كل آراءه صحيحة مؤيدة بتأييد الوحي الشريف، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا يتولد من اعتدال العقل، وإذا زاغ العقل وفرط إيش يتولد منه؟ يتولد منه مكر وخداع ودهاء، ويستحسن القبائح من الأفعال، يستحسن السيء أو الكذب من الأقوال، يكذب يشوف بيحقق له مصلحة يرى أن هذا شطارة في العقل عنده، كذب مشان تنال بمصلحة دنيوية زائلة، هكذا هو يراها بعقله، يرتكب أفعال مشينة في التعامل مع الناس يظنها أن هذا صح وأن هذا تمام. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، قد تجد بعض الناس يقول لك أنا ما أصبر على أحد، وأنا ما أحد يغلبنا، وأنا اللي يرشنا بما أرشه بنار. قال هذا يقول أنا إنسان حقيقة، أنا إنسان سيء،
3: أنا قبيح شرير، بس لسان حاله تقول كذا، يظن أن هذا حق، لسان حاله أنا شرير، أنا لا أتحمل أي شيء، أنا لا أصبر، هكذا لسان حاله تقول حقيقة، وهو يعدها أن هذه من المروءة ولا من الشهامة، لا فيها مروءة ولا فيها شهامة، هذا انتقاص أورده الله على لسانه، على لسان المتحدث به. وهذه الأفعال هي الذي عمت في الجاهلية، مغالبة، كبر، تهور، خداع، تسلط على الغير، أخذ ظلمه، إيقاع الشر به والأذى، هذه الأفعال صدرت في الجاهلية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصيغ الأمة ويعيد ترتيبها ويحسن توجيهها إلى ما يحبه الخالق سبحانه وتعالى. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، لا يجزي بسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا يتولد من الإفراط في العقل، ومن التفريط حماقة، غباوة، بلاهة، أحمق، يضر من حيث يظن أنه ينفع، يضر يظن نفسه أنه ينفع، هذا من الحماقة والغباوة والبلاهة التي يرتكبها العقل إذا أفرط في استخدامه وتوجيهه. وإيش اللي بيرد العقل إلى التوجيه الصحيح؟ لا بيخليه يبالغ ولا يفرط ولا يفرط، اتباع السنة النبوية. إذا اتبع السنة النبوية وعمل بآداب النبي باطنا وظاهرا، بيثمر من العقل أحسن الأعمال والأقوال والاعتقادات والتصورات، اتبع سنة النبي وسيرته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على ظهر الأرض. فلما سئلت السيدة عائشة كما في صحيح البخاري كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فالقرآن الحقيقي هو رسول الله وسنته وسيرته وما أقره من الأعمال، هذا القرآن الحقيقي والوحي الشريف، وهذه رسالة الله للخلق. قال الله لرسوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، وهو أعظم وأجل من وعى وحي الله. فإذا كان وعى وحي الله هو أعظم الخلق وعيا لوحي الله، كيف كانت تصرفاته في سيرته ومعاملته مع الكبير والصغير والمرأة والرجل واليتيم والغني والمعاند والصاحب والصديق، أحسن المعاملة. فباتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هديه الشريف سيصل الإنسان إلى أحسن الأخلاق. لا يسيء الظن بأحد، هذه من الآفات. كل واحد حامل ميزان بيصنف وبيفسر أفعال الخلق من حوله، تظن هذا عقل لا ما هو عقل، هذا تدخل وتحكم في خصوصيات الأشخاص، وكأنه يتحدث بالغيبيات عن كل مقاصد الخلق وتوجهاتهم وأعمالهم وتصرفاتهم، ما أنت مسؤول عليهم أصلا الحقيقة القطعة، هذا ما أنت مسؤول على أحد، عندك نصيحة قدم النصيحة، أما المسؤولية ماك مسيطر ولاك حفيظ كما قال الله لرسوله وما أنت عليهم بحفيظ وما أنت عليهم بوكيل ما أنت عليهم بمسيطر، وهو الرسول المبعوث إليهم، قال ما أنت عليهم، أنت بلغ وانصح وارشد وأحسن المعاملة وافش السلام وأجب من دعاك وشيع الجنائز وعد المرضى وبش في وجه من لقيت وسلم على من لقيت، هذا عليك، هذا عليك. الباقي الحكم على أفعال الناس والتحكم فيها، معنى أنه هذا قصده كذا، ليه قصده كذا؟ ما فعله في اللي يفعله في علم مباح، ليه تصنفه بأنه خطأ؟ وربما فعل فعل مندوب ويقوم يتدخل فيه، يقولك هذا مرائي، استق الله، خاف الله. يا أخي الرجل عمل خير، نحن قلبه ما دخلنا، لا نحن ولا أنت ولا الرسول، الله قال له ما أنت، ما عليك قلوب الناس، عليك الإرشاد والتوجيه والتعليم فقط، ما قلوب الناس ما لك دخل بها، ولكن آفات النفس ومكر العقل يجعله يتدخل في أحوال الناس، في تصرفاتهم، في أقوالهم وأفعالهم. شيء فعل صدر خطأ عندك أنت تعلمه، روح لصاحبه وانصحه بس، ما جي زايد عليه من دون سوء ظن به، ولا حكم على على عاقبته ولا فساد به، ما لك دخل، ما لك دخل أنت، ما لك دخل في نفسك. أنت عدك ألا توجه إلى ربك سبحانه وتعالى أن يتولاك وأن يغفر لك وأن يرحمك وأن يقبلك، ما أنت داري بنفسك وقم بتدخل على الناس، فلا يحق ذلك. لازم يستخدم الإنسان العقل استخدام صحيح في التعامل مع الخلق، حتى لا يزل على أحد منهم ولا يخطأ على أحد منهم، فضلا عن أن يظلموا في عرض أو يظلموا في مال أو يظلموا في حق، هذا أشد وأكبر. قد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ احفظوا هذا كله، أسسوا هذه الأسس في قلوبكم، في قلوب أتباعكم، وعلموها من حولكم. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا من جودة العقل ولا من خبل العقل؟ من خبل العقل. أنت إنسان مخلوق ولا لا؟ ليه تعتدي على هذا؟ بأي حق؟ منين الصلاحية؟ من أعطاك سلطة تدخل تتهجم على عرض مسلم أو على مالي مسلم أو على دمي مسلم؟ فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا العقل، هذا هو العقل الذي يحمل الإنسان على حسن المعاملة. وأما قوة العدل، هو العدل بين الثلاثة الأشياء: العدل في العقل، والعدل في الغضب، والعدل في الشهوة. لابد من الاعتدال، لأنه يعني إذا لم يعتدل القوة في العقل والغضب والشهوة تغيرت الأخلاق وتنكست، تغيرت وتبدلت. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا ما بأنفسهم من صفات مذمومة إلى صفات محمودة إلى أخلاق كريمة وحسن تعامل مع هذه الثلاثة الأشياء، فقد تمت عليهم النعمة. قوة العدل في ضبط هذه القوة الثلاث تحت إشارة الدين والشرع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهو الدين والشرع؟ سنة النبي وهديه. فالعقل قال بمنزلة الوزير، والعدل منزلة المنفذ، القائد اللي في الميدان اللي بيفعل التنفيذ. والشهوة والغضب بمنزلة الكلب والفرس للصياد، للمنفذ. الوزير يعطي الأمر، والمنفذ يستخدم الآليات والوسائل لتوصل إلى نتيجة معينة. ولا يتم حسن الخلق إلا باعتدالهما، اعتدلت الشهوة واعتدل الغضب، من غير ميل إلى إفراط ولا تفريط. نعم. ثم إذا حسنت هذه القوى، قوى هي قوى في الإنسان، الله سبحانه وتعالى أمده بها، قوة العقل والعدل والغضب والشهوة، الحقيقة هي ثلاث. وقوة العدل هي التي تتولى الضبط وتعطي الميزان لهذه القوى حتى لا تفرط ولا تفرط. قال إذا اعتدلت وحسنت أثمرت جميع الأخلاق المحمودة. ما يصدر عن الشخص إلا خلق محمود، وإن مالت عن حد الاعتدال بالإفراط أو التفريط تولد منها كل خلق مذموم. وبقدر ما تعتدل تصدر الأخلاق الحسنة، وبقدر ما يحصل منها ميل إلى إفراط أو التفريط تصدر الأفعال المذمومة. وأما قوة الغضب قال فيحصل من اعتدالها. هل تعتدل قوة الغضب؟ يعني الغضب مذموم ولا الغضب إذا اعتدل صار محمود؟ ماذا يثمر؟ الشجاعة والكرم والنجدة والشهامة والثبات والحلم والاحتمال وكظم الغيظ والوقار، هذا يتولد عن قوة الغضب التي الموجهة بتوجيه الشرع والهدي النبوي. هذا يعتدل إذا اعتدل الغضب، وإذا أفرط الغضب زاد الغضب عن حده. ولا التهور والعجب والكبر، معجب بنفسه يرى نفسه عظيم فوق الخلق. أنت إلا مخلوق في النهاية، إن رأيتها وإن لا رأيتها، إن رأيت نفسك مخلوق فأنت مخلوق، وإن رأيت نفسك فوق الناس فلست فوق الناس. وهم يدور في ذهنك وتصورك، ويوم بيلحقه مرض، ويوم بتختل منه صحة، ويوم بيجي ملك الموت فتجده مطروح وسط التراب. وين التهور؟ وين الكبر؟ وين العجب؟ الآن تروح روح قابل ربك بهذه الصفات، هذه حقيقتك اللي بتمشي بها إلى الآخرة. والعكس بالعكس، إن أصلحت عقلك وروحك وخلقك لقيت الله بذلك. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو العقل، هذا هو العقل المنور في الشرع، ليس الذكاء فقط. أن أحيانا قوة الذكاء والدهاء والعبقرية قد تقلب الإنسان، فكم عباقرة وأذكياء مالوا عن الحق والهدى، مالوا إلى شرور كثيرة وأذى كثير، ما نفعهم العقل، ما استخدموا العقل استخدام صح، استخدموه في الشر والأذى والعياذ بالله. قال: يتولد من الإفراط والعقل. منين يجي الكبر ذا؟ زاد العقل عنده، زاد ما ينفع. منين جاء التهور هذا؟ تهور بيظلم بيأخذ بيعتدي بيعمل أي شيء، من الإفراط في العقل. ومن التفريط، من الإفراط في الغضب عفوا، من الإفراط في الغضب تولد التهور والكبر والعجوب. من التفريط ما استخدم العقل أبدا، خساسة وجبن وقلة غيرة، لا يغار على حرمة، لا يغار على حق، لا يغار على سنة، ما يغار على وقوع باطل أبدا، بليء مبلد خلاص ما عاد يأثر فيه. الروح انتزع من شعوره ومن ذوقه، ما عاد في روحه لا ذوق ولا شعور، لا بفعل حق ولا بارتكاب باطل. طيب أمور عنده هكذا، وضعف الحمية، لا حمية عنده لا لدينه ولا لسنة نبيه، وصغر النفس، نفسه صغرت وذلت بجبنه وخساسته وقلة غيرته. هذه غضب مرة يعني مات تبلد، ما بغينا الغضب، ما ينفع ده، ما هو غضب، ما هي قوة غضب دي. وسطها للاعتدال، شجاعة وكرم ونجدة وشهامة، ثبات واحتمال وكظم غيظ وصبر. وأما قوة الشهوة، الشهوة قد تعتدل، وهذا هو المطلوب، أن تعتدل، لا تذهب ولا تزيد، سواء سام في شهوة طعام، شهوة شراب، شهوة نكاح، شهوة كلام، شهوة منام، كلها إذا زادت ما هي زينة، تعطل الإنسان وتضعف كمالاته النفسية التي أوجده الله ليتحلى بها، يضعف فيها وينهزم وراء التتبع الشهوات والملذات، وربما راح يتبعها وصار حتى من الحرام يتمتع بالمباحات من طريق حرام. وأما اعتدالها، إذا اعتدلت الشهوة في الإنسان تكون عنده عفة وسخاء وحياء وصبر وسماحة وقناعة وورع، هذا من اعتدالها. ومن إفراطها الشره والحرص والوقاحة والمجانة والملق، المجانة يعني عدم المبالاة، لا يبالي بشيء أبدا. وقد قال بعض الحكماء: من جعل الناس سواء فليس لحمقه دواء، خصلة من الخصال. الناس عنده سواء، الكبير والصغير والقريب والبعيد والعاقل والكلهم سواء عنده، فيما إما يخاطبهم لما يكلمهم لما يتعلم. لا، الناس فيهم أبويك، فيهم أرحامك، فيهم قرابتك، فيهم جيرانك، فيهم كبار في السن، فيهم أهل فضل، فيهم أهل شرف وانتماء لبيت صالح طاهر، بتعاملهم كلهم سواء، كلهم على أسلوب واحد وكيفية وطريقة واحدة أحمق. فالشرع جاء لتعطي الناس حقوقهم وتنزلهم منازلهم، كل إنسان له منزلة أنزله الشارع فيها أديها نحوه، هذا لك ليس له. إذا أديت الحقوق في الشرع لمن جعل لهم منزلة فيه، هذا مصلحة له ولا لك؟ العقل الضعيف يقول لك لا أنا أصلح له كذا، هذا تصلحه لنفسك، لأن الله الذي أمرك به وبيجازيك عليه وبتشوف مكانته عند الله، وإن فعلوا من أجل الله فاز، هذا لك، بتشوف آثاره، بتشوف ثماره في حياتك وفي مماتك وفي برزخ، بتشوف ثماره. النبي قال ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمين حقه، ليس منا، قال ما هو على هدي النبي ولا على طريقته. الذي لا يبالي بهذه المسألة ولا يقدرها قدرها، فهي كانت بديهية وتلقائية في المؤمنين، الاحترام لكل ذي حق.

لا يبالي، عدم المبالاة. والملك أن يعطي بلسانه ما ليس في قلبه، يتكلم عن شيء ما في قلبه ولا هو مؤمن به، سواء يتكلم به، هذا يسمونه ملك. التودد واللطف، وأن يعطي باللسان ما ليس في القلب، يتودد ويتلطف مشان يصل إلى شيء معين، مصلحة ما ذكرها الآن غلفها بالتودد والتلطف. لا، التودد والتلطف يتعامل به مع الخلق لأجل الله، لا لأجل الوصول إلى المصالح الدنيوية أو إلى الأغراض الفانية. والحسد هذا يصدر من الإفراط في الشهوة، ومن التفريط في الشهوة التبذير، يبذر بحياته، بمنامه، بأكله، بماله، يبذر، هذا من التفريط. والتذلل، يتذلل في غير محله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لغني صالح لغنى ذهب ثلثا دينه، ثلثين من دينه راح. تذلل ليش؟ من شان غني ولا من شان مسؤول؟ ايه يريد، يمكن مشان مصلحة دنيا وفي أفاني، ويمكن ما تحصلها منه، ما يحصلونها. اللي يتذللون لأهل الدنيا ما يحصلون الدنيا، معهم إلا خسة ذلة لأهل الدنيا. لا، والجمود من قوة سواء، قال جمود عنده، لا يستمع، لا ينتصح، لا يفكر، لا يوسع آفاقه في تعامله مع الخلق أبدا، جامد. فالمطلوب في ذلك كله الاعتدال. معنى حسن الخلق توسط واعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط في العقل، في قوة العقل وقوة الغضب وقوة الشهوة. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة. قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل هل ذكر الله التوسط في القرآن، أو عبارة خير الأمور أوساطها، هل ذكر الله في القرآن هذا شيء؟ آية. قال لهم: نعم، في 4 مواضع ما شاء الله. مستوعب تالي للقرآن النبي الدعاء اللهم علمه الكتاب، توجب المواضع 4. أولها قوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. والثانية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني توسط خير الأمور أوساطها. والثالثة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هو كناية عن شدة البخل وإمساك المال، أو قوة التبذير والسرف. فلا ذا مطلوب ولا ذا، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة، ولا تغلل تبقى في بخل، في ضعف ثقة بالله تبارك وتعالى، يبقى في أنانية ومحبة النفس. والرابعة قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل 4 الآيات هي يأتي فيها معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوساطها. وقد سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن التبسط أو التوسط في المباحات، كيف أتوسط أكون يعني معتدل التوسط، لأن المباحات هي معظم ما يتعاطاه الإنسان وأكثر ما يمارسه، والأشياء اللي أباحها الله له كيف ما يكون فيها مبالغ ولا مفرط، لأنه قد يبالغ فيها في المباحات فيتأذى منها هذه المبالغة.

0: وقد يفرط فيها فيتأذى أيضا لو دي توسط. قال ألا يقع في شبهة ولا يترك سنة. هذا ما شاء الله معتدل في تعاطيه للمباحات وفي تعامله، لا يقع في لا توقعه في شبهة ولا تكون سبب في ترك سنة، فهذا معتدل ما شاء الله. هذا قال أول درجات الاعتدال والتوسط في المباحات والشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ويهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي من أحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، والحمد لله رب العالمين. آمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى

أصبح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة، هي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. إذن طريق دخول الجنة هو الإيمان، ولن تؤمنوا حتى تحابوا.
3: يا سلام.
2: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام هنا مش مجرد التحية اللي هي السلام عليكم بس، وإن كان ده معنى من معانيها وهو مطلوب أيضا، بس السلام بمعنى الواسع. أفشوا السلام، السلامة أن يسلم الناس من أذاك من لسانك ويدك، ده معنى عظيم جدا.
1: برنامج قضايا حياتية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 11 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، هذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أحبتي المستمعين الكرام متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان بتريم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة معكم من برنامج محطات من يومنا هذا الأحد العاشر من شهر ربيع الأول، شهر ربيع المحبين، شهر ولادة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لعام 1448 الهجرة، الموافق ل 23 مضت من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، قد يطول البلاء بالعبد فتراه لا يدع بابا يتعرض فيه لرحمة الله إلا وطرقه، ولا سبيلا توصله إلى عافية الله إلا وسلكها، ثم لا يرى مخايل الفرج في آفاق آماله، وإنما يشتد عليه البلاء كلما اجتهد في أسباب رفعه. فمن كانت هذه حاله فليعلم أنه موعود بحسن العاقبة، لأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد يطول البلاء بالعبد لأن بابا من العبودية لم يطرقه كما ينبغي، أو لأنه تعلق بمعصية فلا يزال يراوح أقدامه على أعتابها وإن توالت عليه النذر. ومتى ما تفقد حاله فعلم أنه إنما أتي من نفسه، ثم صحت هذه المعرفة وانكسر لمولاه، أسرع إليه الجبر، لأن الله عند المنكسر قلوبهم من أجله. وقد يطول البلاء بالعبد لا لتقصير في عبودية ولا لذنب أقام عليه، وإنما لمحض محبة الله له، فقد يكون له منزلة في الجنة قصر عنها عمله، كما جاء في الأثر إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. فمن وجد من قلبه صبرا ورضا مع استقامة أمره فليبشر برفع الدرجات، فالبلاء هنا ترقية وتشريف لا تأديب ولا تعذيب، والله المستعان. أحبة المستمعين الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب التذكرة الحضرمية فيما يجب على النساء من الأمور الدينية. مؤلف هذا الكتاب هو السيد العلامة الشهيد محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به، وهو من أعلام حضرموت البارزين، عرف بالعلم والصلاح والدعوة إلى الله، وله إسهامات جليلة في نشر العلوم الشرعية والتوجيه الأسري والتربوي. فمن مؤلفاته هذه الرسالة القيمة المباركة التي تعني ببيان ما يجب شرعا على المرأة المسلمة تعلمه والعمل به، إذ يعد مرجعا أساسيا في تصحيح العبادات وتنظيم الحياة الزوجية وتربية الأسرة. وقد اتخذ المؤلف عليه رحمة الله تعالى منهجية مباركة في هذا الكتاب، إذ عمد المؤلف على صياغة المسائل الفقهية والتربوية بأسلوب سهل واضح وسلس بعيدا عن التعقيد الفقهي لتفهمها كل مسلمة. رتب المؤلف مواضيع لتعطي أهم ما تحتاجه المرأة في دينها ودنياها، مبتدئا بأحكام العبادات كالطهارة والصلاة، مرورا بأحكام المعاملات الزوجية وحقوق الأزواج وتربية الأبناء، وانتهاء بالآداب والأخلاق المرضية ونبذ العادات الذميمة. وإليكم أحبتي المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب. ففي صفحة 9 و10 قال: وقد روى الإمام البخاري في صحيحه بعد الترجمة بقوله: باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم 3 من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت: امرأة و2؟ فقال: و2. ثم قال في باب الحياء في العلم، وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في صفحة 36 في بيان نواقض الوضوء، قال: نواقض الوضوء أي الأمور التي يبطل الوضوء بوجود واحد منها 4 أشياء: الأول خروج شيء من أحد السبيلين أي القبل أو الدبر، سواء كان الخارج معتاد كالبول والغائط والريح، أو غير معتاد كالحصى والدودة وغيرهما، إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء بل يوجب الغسل. الثاني زوال العقل بنوم أو جنون أو إغمى، وهو الذي نسميه الدوخة أو نحو ذلك، فإذا زال عقل المتوضئة حكم بانتقاض وضوءها إلا إذا نامت ممكنة مقعدتها من محل قعودها، فلا ينقض وضوءها بشرط أن تنتبه على الحال التي نامت عليها وأن لا يخبرها عدل بخروج شيء منها. الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرين الأجنبيين من غير حائل، فمتى لمس الرجل المرأة في بشرتها من غير حائل انتقض وضوءه كل من الرجل والمرأة، بشرط أن لا تكون بينهما محرمية بنسب أو رضاعة أو مصاهرة، وأن يكون كل منهما كبير أي بلغ حد يشتهى فيه. فإذا كان الرجل من محارمها وهم أصولها وفروعها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وبنو إخوتها وبنو أخواتها، فلا نقض سواء كان من نسب أو من رضاع. ومثلهن محارم المصاهرة وهم أصول زوجها وفروع زوجها وأزواج أمهاتها وأزواج بناتها، فلا نقض أيضا. وكذا إذا كان الالتقاء بالشعر والسن والظفر أو هناك حائل فلا نقض أيضا. والرابع مس قبل الآدمي أو حلق الدبر ببطن الراحة أو بطون الأصابع، فإذا مست المتوضئة قبل الآدمي ولو ولدها الصغير ببطن الراحة أو بطون الأصابع أو مست حلقة الدبر بما ذكر انتقض وضوءها، ويسمى كل واحد من هذه 4 حدثا أصغر. وقال في صفحة 112: يجب عليكن معشر النساء أن تمتثلن كلام الله عز وجل، فإنه يقول: وقرن في بيوتكن، بمعنى لازمن بيوتكن، ف فإن عز المرأة وشرفها ملازمتها مسكنها، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة نصيب في الخروج إلا مضطرة، وليس لها نصيب في الطريق إلا الحواشي، رواه الطبراني في الكبير. ثم قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية هم أهل الكفر من قبل الإسلام، وقد نهاكن الله عن التشبه بهم، فلا تكن في إعراض عن أدب هذه الآية. كيف تستحسن المسلمة لباس غير لباس المؤمنات الصالحات، وكيف يميل قلبها إلى ما تستعمله نساء الإفرنج وأشباههن في اللباس والحلي، وما لكن تخرجن سافرات الوجوه غير محتشمات. أما سمعتن قوله جل جلاله وتعالت عظمته: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالأولى بالمرأة والأحسن لها أن تمكث في بيتها ولا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة، ففي ملازمة البيوت كل الخير وكرامة للنساء، فإن المرأة عورة يستشرفها الشيطان إذا خرجت من بيتها. وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النساء عورة، وإن المرأة لا تخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين على أحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال لها: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. فينبغي للمرأة أن تشرف نفسها بملازمة بيتها، خصوصا إذا يسر الله لها من يقوم بكفايتها من أب أو ابن أو زوج، فإن احتاجت إلى الخروج فلتخرج مستترة وعليها غض بصرها، فلا تتلفت ولا تنظر غير طريقها ولا تمس طيب عند خروجها، فقد ورد النهي عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، رواه أبو داود والترمذي، أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنا ساعية في أسبابه. قال العلامة السيد أبو بكر بن شهاب في منظومته: ومن تكون بين الريال ماشية بالطيب فهي في الحديث زانية. ثم ذكر بعض النساء المغرورات فقال رحمه الله: وبعضهن تدعي وتزعم وأنها في غاية العفاف وهي تظل في الطريق راتعة، أن يصح ما ادعته الجاهلة بأنها تغض عما يحرم والبعد عن رذائل الأوصاف، لا تستحي ذاهبة وراجعة، قول بلا فعل ودعوى باطلة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. ونوصي أحبتي المستمعين الكرام أنفسنا بدراسة هذا الكتاب وتدريسه في الحلقات المنزلية والمساجد للنساء والفتيات، لكونه خلاصة فقهية وتربوية لا يستغني عنها بيت، إذ يعد هذا الكتاب كتاب التذكرة الحضرمية للحبيب الشهيد العلامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى، هدية مثالية للعرائس والبنات مع بداية الحياة الزوجية لما يبنيه من وعي ديني وأسري سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام درر هذا الكتاب، آمين اللهم آمين.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة من الأخ أبو سالم أحمد بحرمي من مدينة تريم، يقول فيها: توقف وتوقفي، لا تنشر واقعك في مواقعك. توقف لحظة واسأل نفسك، لماذا تريد أن يعرف الناس تفاصيل حياتك؟ أين ذهبت؟ ماذا اشتريت؟ ماذا أكلت؟ مع من جلست؟ ماذا حدث في بيتك؟ وما الذي تملكه؟ هل أصبحت تعيش حياتك أم تعيش لتصورها وتنشرها؟ يا أخي ويا أختي، ليس كل ما تعيشه يصلح أن ينشر، وليس كل نعمة تحتاج جمهور، وليس كل لحظة جميلة تحتاج أن تتحول إلى صورة أو مقطع. والأعجب أن يقول أحدهم: أنا أنشر من واقعي ولا أنشر شيئا فيه إثم. ومن قال إن المشكلة في الإثم فقط؟ قد لا ترى في نشر بيتك أو سفرتك أو مشترياتك إثما بذاته، لكن هل كل ما لا إثم فيه ينشر؟ الحكمة أوسع من سؤال هل هذا حرام؟ اسأل أيضا هل هذا يحتاج إلى أن يراه الناس؟ وهل نشره نافع؟ وهل سأظل راضيا عنه بعد سنوات؟ ثم انظر إلى بعض ما ينشر. امرأة تنشر صورة يدها أو زينتها أو تفاصيل لباسها أو صوتها بطريقة تلفت الأنظار، ثم تقول: أين المشكلة؟ وآخر ينشر تفاصيل بيته وزوجته وأولاده وكل نعمة حصل عليها، ثم يستغرب كثرة أعين الناس وتدخلهم. ليس كل ما يجوز لك أن تفعله يجوز أن تجعله معروضا للناس. والأشد خطرا أحبة المستمعين أن يتحول النشر إلى عادة ثم إلى حاجة نفسية. لا أستمتع حتى أصور، لا أفرح حتى أنشر، لا أنجح حتى أخبر الناس. وهنا تصبح مواقع التواصل لا نافذة على حياتك، بل مسرح تعيش فوقه أمام الجمهور. وتذكر أن الناس لا يرون حياتك كاملة، يرون ما اخترت أنت أن تعرضه. فلا تجعل ما يظهر على الشاشات معيارا لحياتك، ولا تجعل حياتك مادة للمقارنة. بعض أجمل النعم لا تحتاج صورة: راحة القلب، جلسة مع الوالدين، لحظة مع الزوج أو الأولاد، صدقة خفية، قيام الليل، دعاء بينك وبين الله. هذه أشياء قد تكون أعظم من ألف منشور. ولا يعني هذا أن تمنع نفسك من نشر الخير. انشر ما ينفع، انشر خبر مفيد، تجربة نافعة، معلومة صحيحة، أو موقفا فيه عبرة حتى لو كان من واقعك. لكن لا تجعل المقصود أن يعرف الناس أنك أنت صاحب النعمة والتجربة. انشر الخير ولا تجعل حياتك كلها إعلانا عن نفسك. وقبل أن تضغط نشر، اسأل نفسك: هل في هذا فائدة؟ هل أحتاج أن يراه الناس؟ هل فيه فتنة أو كشف لخصوصية أحد؟ هل سأندم لو بقي متداولا سنوات؟ فإن لم تجد حاجة واضحة فدعها. ليس كل ما لا إثم فيه يستحق النشر، وليس كل ما تحب يجب أن يراه الناس. عش بعض حياتك دون كاميرا، وافرح ببعض نعمك دون جمهور، واجعل بينك وبين الله أعمال لا يعرف بها أحد. فيا أخي ويا أختي، لا تجعلوا حياتكم كتابا مفتوحا للناس، فبعض ما تستره اليوم ستشكر نفسك غدا أنك لم تنشره.
0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة، نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا في هذه الحلقة عن أسباب ظهور بياض الشعر في سن مبكر وطرق علاجه بقلم الدكتور جمال بصهي. يقول الدكتور إن ظاهرة بياض الشعر في سن مبكر تمثل مصدر قلق للكثيرين، مما يدفعهم للبحث عن الأسباب الكامنة وراءها وطرق التعامل معها. أولا، أسباب ظهور بياض الشعر في سن مبكر: عوامل وراثية. إذا كان هناك تاريخ عائلي للشيب المبكر، فمن المرجح أن يظهر بياض الشعر في سن مبكر. كذلك نقص الفيتامينات والمعادن، يشمل نقص فيتامين B12 بالإضافة إلى نقص النحاس والزنك والحديد. كذلك أيضا الإجهاد والضغط النفسي، التوتر المزمن قد يساهم في ظهور الشيب المبكر بسبب تأثيره السلبي على الخلايا الصبغية. كذلك أيضا التغيرات الهرمونية، اختلال التوازن الهرموني مثل قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية. كما أيضا من ضمن الأسباب أسباب الشيب المبكر التدخين، يسرع التدخين من الشيب بسبب تأثيره الضار على الدورة الدموية وخلايا الشعر. كذلك أيضا أمراض مناعية، بعض الأمراض مثل البهاق قد تؤثر على إنتاج الميلانين في الشعر. كذلك التعرض للأكسدة، تراكم الجذور الحرة قد يؤدي إلى تلف الخلايا الصبغية المسؤولة عن لون الشعر. ثانيا طرق علاج وتأخير بياض الشعر، التأكد من التغذية السليمة، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم الحمراء والأسماك، والحرص على الحصول على الأطعمة الغنية بالنحاس والزنك مثل المكسرات والبقوليات. كذلك تقليل التوتر والإجهاد، ممارسة التأمل والرياضة بانتظام، تأمل في ملكوت الله عز وجل، تأمل في نعم الله عز وجل المبثوثة من حواليك، وكذلك الرياضة بانتظام للمساعدة في تقليل مستويات التوتر. كذلك أيضا الإقلاع عن العادة الخبيثة هذه، عادة التدخين المضرة بالجسم، يساعد الإقلاع عنها يساعد على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس ويقلل من تلف الخلايا. كذلك استخدام المكملات الغذائية مثل مكملات فيتامين B12 والزنك والنحاس عند الحاجة. العلاج الموضعي، تطبيق زيت الأملة أو زيت يوز الهند لتغذية الشعر، واستخدام منتجات تحتوي على البيوتين لتعزيز صحة الشعر. كذلك استشارة طبيب الجلد إذا كان السبب مرضيا مثل مشاكل غدة درقية، فإن علاج السبب الأساسي يساعد في الحد من تفاقم الشيب. كذلك أيضا استخدام الحنة الطبيعي، تعد وسيلة لتغطية الشعر الأبيض بطريقة طبيعية وآمنة. تشير بعض الأبحاث إلى إمكانية استعادة لون الشعر باستخدام مضادات الأكسدة وعلاجات الجينات، لكنها ما زالت هذه الدراسة قيد الدراسة. والشيب عملية طبيعية لا يمكن عكسها بالكامل، لكن يمكن تأخيرها وتقليلها من خلال العناية الصحية المناسبة لصحتك وأمانتك.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال، حديثنا في فقرة غرس الأجيال يحمل عنوان تفقدوا أطفالكم، فالعصبية أحيانا هي صرخة للحب المفقود. غياب الوالدين عاطفيا أو جسديا وفقدان الحب والدفء داخل الأسرة قد ينعكس على الطفل في صورة عصبية أو عدوانية أو سلوكيات مزعجة. فالطفل الذي لا يجد في بيته مرفأ آمنا أو احتواء صادق قد يعبر عن ألمه بطرق لا نحسن فهمها. لماذا قد يتحول الجفاف العاطفي إلى سلوك عدواني؟ أولا فقدان الأمان، حين لا يشعر الطفل بأنه محبوب ومقبول قد يعيش في حالة من التوتر والتأهب فيصبح أسرع غضبا وانفعالا. ثانيا طلب الانتباه، قد يصبح السلوك المزعج وسيلة للفت أنظار الوالدين، فالطفل أحيانا يفضل أن يحصل على اهتمام بالصراخ والعقاب على ألا يحصل على شيء إطلاقا. ثالثا ضعف القدرة على التعبير عن المشاعر، الدفء الأسري يعلم الطفل كيف يفهم مشاعره ويعبر عنها بطريقة صحيحة، وعندما يفتقد هذا الاحتواء قد يستبدل الكلام بالصراخ أو الضرب أو العناد. كيف نعيد الدفء إلى بيوتنا؟ الحضور الواعي، خصص لطفلك وقتا يوميا ولو ربع ساعة 15 دقيقة يكون فيها اهتمامك كامل به بعيدا عن الهاتف والمشتتات. لغة التلامس، الحضن، القبلة، المسع على الرأس، كلها رسائل صامتة تقول له أنت محبوب، أنت آمن، وأنا إلى جانبك. كلمات التقدير، لا تجعل المدح مرتبط بالدرجات أو الإنجاز فقط، بل أشعره بقيمته لأنه ابنك ولأنه جزء عزيز من أسرتك. الحوار القريب، لا تسأله عن واجباته ودرجاته فقط، بتسأله كيف كان يومك، ماذا أحسنك، ما الذي أسعدك. واجعل نفسك المكان الذي يستطيع أن يعود إليه عندما تضيق به الدنيا. قد يكون أحبتي وراء الطفل العصبي طفل متألم، لا طفل سيء. وقبل أن نعاقب السلوك لنسأل أنفسنا، هل أشبعنا قلب الطفل بالحب والاهتمام والأمان؟ فالحب ليس مكافأة نقدمها بعد السلوك الجيد، بل هو أساس نبني عليه السلوك السوي. ابدأوا اليوم بخطوة صغيرة نحو الاحتواء وكونوا متفاعلين مع أبنائكم. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات
2: الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان جبنا الجيم في الحلقة الماضية في الخير، في الشيء اللي نعجبه لابد أن يجي الجيم في مكان ثاني. إيش هو الجوع؟ الجور. الجوع يقولون عندنا مثل، الجوع يزيك الكفر، استغفر الله. كيف يزيك الكفر؟ يعني قد يقتل الإنسان أخوه المسلم لأنه يريد أن يأخذ ماله بغير حق، هذا الجوع يدي الكفر. فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني جوع يوديك إلى جيم ثاني اسمه جهنم. إذا انتبه من الجوع. كيف تنتبه من الجوع؟ يعني لا تقعد تتسكع في الشوارع، لا تقعد بدون عمل، لا بد أن تتعلم حرفة. الحرفة أمان من الفقر، حتى أن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالوا كيف تريدين أن تكون المرأة يا فاطمة؟ قالت أريد أن تكون في قعر بيتها، هذا واحد، وأن تتعلم الغزل، لأن الحرفة الوحيدة كانت في تلك الأيام هي الغزل، جمع القطن من الأشجار وتحويله إلى خيوط وبعدين يبيعونه، ما معهم إلا هذا. أما الآن وجدت حرف شريفة للنساء تأكل منها لقمة عيشها بشرف وباحترام، ولكننا يجب أن نبتعد عن ما يقربنا في هذه الحرف أو في هذه الوظائف إلى ما يقربنا من الإثم. كيف يقربنا من الإثم؟ يعني تتجمل المرأة الموظفة تجملا كاملا وتجملا بكل ما يسمعه، ربما أحسن من أن تكون عند زوجها، تتجمل من أجل أن تذهب إلى العمل. هذه مصيبة، هذه مصيبة، لأنها تريد أن تبرز محاسنها ومفاتنها لغير زوجها، لغير أقاربها، لغير أرحامها، لغير محارمها. إنما نحن نعم، المرأة إذا اضطرت إلى العمل وليس لها دخل لا بأس أن تعمل، ولكن العمل يجب أن يكون شريف، وألا يؤدي أن لا يكون العمل الذي من أجل ما أن تجوع أن لا يكون جسرا يودي بها إلى مصائب كبيرة. هذا شيء كل واحد يعرفه، ولذلك نقول نحن أن واجب علينا أن نبتعد من الجوع. يقول سيدنا علي بن أبي طالب لو كان الفقر رجلا لقتلته، وما يأتي الفقر إلا من الجوع، ما يأتي الجوع إلا من الفقر. فإذا علينا أن دائما نتخذ لنا حرفة، نتخذ لنا عمل، نعلم أولادنا ما ينفعهم في دينهم أولا ثم في دنياهم. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، لابد علينا هذا، لجل نبتعد عن أسباب الجوع. ولقد عشنا نحن في أيام الجوع وشاهدنا ورأينا هذا، ذلك الوقت الذي يدوخ الإنسان، فإذا داخل ذهب وعيه قالوا هاتوا له قليل تمر وماء مريس وشربوا ورد أفاق حبة إبرة مهدئة، هذا هو. جاء ذاك الوقت ولا حد يتمناه، ولا حد يتمنى الجوع، ولا حد يحبه، وإنما نتمنى أن يكون دائما الإنسان يشعر، الغني يشعر بجوع الفقير. يعني عندك مثلا أول سبر بأقاربك، أختك مثلا محتاجة وهي تحتاج إلى حاجة تأكلها، ما هو إلى حاجة في البهرجة هذه وفي الأثاث وفي

0: فكلوه هنيئا مريئا. إن أعطتك زوجتك شيء من باب أولى أن تتحيل أو تحتال عليها، وهذه كثرة الحيل الآن. إذن واجب علينا أن نتحسس أولا أرحامنا، أقاربنا أولا قبل الأحام، أقاربنا أخوان أخوات أعمام أخوال، هذيل لابد أن نتحسس على إيش؟ على ما ينفعهم وعلى ما يحتاجون إليه، ونقدم لهم ما استطعنا نقدم لهم. ولا تجي تتشرط عليهم في أمور بعطيكم كذا وكذا، لكن قولوا كذا وقولوا كذا وقولوا كذا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تعطيها من أجل تتحكم فيها، لا. أما نصيحة تقدمها نعم، مثلا أختك فقيرة ولا تريد إلا زواج كبير، وتجيب الفلوس من هنا ولا من هنا، من طلبة ولا من حيلة ولا من هذا ولا، وقالت لك يا رايك، قل له رايي أنا تقدرين، كلين ينام على قدر فراشه، كلين يحسب حسابه، تطرح حاجتك على قدر. لا تقول أنا بغيت كبا أبو الملايين، ذاك بلقي زواجي ما حد أحسن من حد، ما حد أحسن من حمد في عمل الآخرة. إذا كان فلان يقوم آخر الليل، يقوم ثلث ساعة ونص ساعة أو ساعة مع ولا ألبى ساعتين من دي، عاد حد موجود منهم ولا لا يقوم آخر الليل؟ نعم بتابعه في هذا المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إنه فلان دخله مليون وإنت دخلك 10,000، بتقول مسايره، هذا ما هو عقل. في مقابل هذا لو كان رجل يستطيع أن يحمل 100 رطل، أنت تقدر تحمل 20 رطل، لا تقول أنا بحمل كما ذاك، ليه ما تنافسه، ليه ما تحمل مثل ذاك، قال أنا ما أقدر. إذن يجب علينا أنه دائما أخواننا وأخواتنا وأهلنا ننصحهم فيما يفيدهم في أمور الدنيا، في أمور عزومات، في أمور أشياء ما هي ضرورية، ليست عبادة وليست تقرب إلى الله، وإنما تقرب إلى الشبحات، وإنما حب الظهور الذي يقصم الظهور. هذا الخلق ما نكلمهم، ما ما ما ما ما, ما, ما هي نصيحة هذه، إنما النصيحة أن تقول له حسب حسابك. أما أن الناس بيتكلمون عليك، فالناس بيتكلمون عليك، إن لقيت حاجة فوق مستواك بيقولون ما عرق فيها، ما جاته، ذا اللي ظل يطلب ويجيب فلوس، وعقب ظهر ما شاء الله ألقى زواج كبير. الزواج الكبير من راضيبه؟ هذا ما عاد راضيبه، إلا أنك أنت كلفت نفسك، وليت سألت أو وليت كذبت، كتبت لأخوك أو خالك أو عمك ارسلوا لنا فلوس، عندنا زواج، الدار مسجد، ما معنا شيء، نحن في حالة، بلقي زواج ولقى حزام ذهب للبنية. ما يحتاج يا أخي الحزام، إن كانوا ذهبوا إن كانوا ما ذهب. قال لي واحد دخلت على عروسين من محارمي، وحدة قال أبوها لقى الحزام ذهب، ولا وحدة ربوها ما يقدر يقيل الحزام فضة، قال حزام عادي كما عقل خلق. قال فرأيتنا هذه البنت المتواضعة أحسن من ذيك المتكبرة، ذيك تتفرط كذا بغت الناس تشوفونها، يمكن أحيانا تقفي مشان تشوف الحزام، ولا تقبل مشان تشوف الحزام. لا ما يحتاج. ما يجمل المرأة إلا إيش؟ إلا أخلاقها، آدابها، حسن عملها، حسن معاملتها لأبوها وأمها، حسن معاملتها لزوجها، تربية أطفالها التربية الطيبة، هذا اللي يجملها. أما واحدة مدللة محروبة ما تعرف تقي شيء، وملابس الثياب زيان، ثياب زيان اللي بتطرح حتى صورة بتعلق فيها ثياب زيان كما هو موجود الآن في معارض النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي نطلبه، لأنك إذا أخذت ديون منين بتسددها؟ بيجي لك الجوع، بتحتاج، بتجي لك الفاقة، بيجي لك الحياء، لأنه الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم بالليل وخزي بالنهار. هم بالليل ما يجيك النوم ألا كانك من قلال الحياء، وهم وخزي بالنهار يعني كل ما عبرت عند الصايغ يقول لك هات حق الذهب، وعند صاحب الخلقان يقول لك هات حق الثاذ، وصاحب القرابيع لا تزوج على قدر دخلك، تزوج ولا عليك دين. قالوا نحن فلان بفلان زوج ولده ولا خسر ولا عزم حتى عيال عمه، ليه؟ قال انا ما معي شيء، كيف عزم هذيل الخلق يجيب لهم منين؟ ما قالوا للدين، قالوا موفي منين؟ انا دخلي يا دوب يكفينا. نبتعد عن هذه المصايب، نبتعد عن هذه المكابرات، نبتعد عن هذا الكلام الفارغ، ما حب ينفعك. هذه الحرمة اللي ملت عليك الطلبات قبل الزواج، بغينا وبغينا وبغينا وبغينا وبغينا وبغينا، وجبت الطلبات وقعت بله، وليت تدينت من عند هذا بعد الزواج بأسبوع بجيبك، بتجيب له منين؟ شي خزنة معك بتفكها ماشي معك كذاب، كذبت حصلت لك لعنة من رب العالمين لأنك كذبت. فجيت جبت قام الزواي من أحسن ما يكون. الطيب بيقول هذا ما عرق في العدي ذا الطيب ذا، ليه البطرة ذي ليه فاهمينك يا أبو فلان ما معك لا ذا ولا ذا، وبيغتابك وبيتكلم عليك وانت وذاك بيتكلم عليك، لأنه ما حد يغطي على يقولون على عين الشمس منخل منخل منشلة يعني تطلع لابد الشمس بتخللها. ما يقع هذا إلا أنت حسب حسابك من أول شيء وخلق لي بيقول بيتكلمون عليك خلق بيقولونه لقى زواج عيف. إيش زواج عيف؟ في عقد حق لأمر بربي ولا نعم في دخول في أشياء الدينية هذه وفي حضور زواج في قال نعم كله في. ليش ما لقى عزومة ضيافة كبيرة عزم 1000 نفر يعطيه 1000 نفر منين؟ عزم 1000 نفر وخرج بجات الحرمة وجاموا للديون بغاو الديون حقهم وقولهم كاكيه. قالوا صبروا صبروا علينا ربنا بيسر كاكيه ربنا بيسر بتمطر السماء ذهب وفضة ما تمطر ولا حتى أمات ريال كما حقنا ذيلا أمات 10 ما بتمطر ولا بنخلي السطوح مفكوكة لهن وبنصني المرعاض عن احنا مشال مشي الطير. لا ماشي يجي ماشي يجي بلاش أبدا كل شيء لابد بغاله منتو. إذا أنت تدينت وتغربقت في الزواج هذا بيجي لك الجوع بتصاب في الفاقة وبتجبر الناس في نفسك باتي عند الحرمة وراك قال أنا عندي الضغط قال الطبيب الضغط مرتفع لا بأس وبعد الضغط مرتفع انطبع ذيك اليوم انطبع ذيك اليوم شلت يده ورجله كأنه يات شلل يات الحرمة ها بتقول كله بسببش هو حتى ما يشوري هذه كله بسببش أنتي خلتينا احنا جملة ذا جملة قعدت تبكي البكاء ما يسد الدين تبكي حتى تخرجه بدل الدماء دم ما بيجيب هذا الشيء. لذا بغين الخلق قليل يقوم فيهم عقل يعني إيش يعني أنا أتزوج على قدري ما يهمون الخلق بدل لقيت إيش المهم إنه لا أخالف الدين ما أخالف الشرع الكريم ما أخالف رب العالمين ما أخالف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سيدنا علي يبغى مار زوجته ما شمعه قالوا ما الدرع اللي أعطتك يا قالوا مرهون عند واحد يهودي قال ولا هات الدرع هذا هذا مهر يا فاطمة فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين ما قال لقوا شيء في هذا ألقوا الموجود وهكذا كانوا السابقين يلقون موجود. الآن كلهم الناس يلقون زواج كبير ولا انت داري تعرف دخله تعرف لي معه هل جابها العدي بالسؤال هل جابها بالكذب هل جابها بالحيلة هل تدين كذب على الخلق. إذا أنت خدت دين وأنت تعلم أنك قادر على تسديده فأنت مأثوم. لازم على الإنسان يطرح هذا الكلام في باله ما يولي يقولك بكسر الرجل ذا وبكسر الرجل ذا وكم يا كسر الرجول مع بتعمر الرجول المكسورة. إنما أنت سر على قدر ما تستطيع وخلي عقلك فيك لا تخلي نفسك أنت هكذا تتبع بس الناس قالوا كم الناس كم الناس هذا ما بينفعك. لأنه إذا جيت في قبرك يوم قالوا من تعرف محمد قالوا الناس إنه رسول قلنا مثله رسول ما لابد تؤمن بهذا الكلام. لابد علينا نطرح في قلبنا إنه إذا نحن ما عملنا ما يناسب حالنا نحن فينا شيء من الكبر فينا شيء من حب الذات فينا شيء من حب الأنانية يبغى الخالق يمدحونه يقولون آه والله معاد الزواج كذابين اللي يمدحونك ذيلا كذابين. أما اللي بيقول لك بالصدق بيقول لك الزواج خسرت نفسك يا ولاد وانت ما محتاج وانت ما تقدر على هذا الشيء ليه لقيت كذا بيقول ما حنقول الحرمة قالت كذا والبنيات تقولون كذا وانت قعد انت والحرمة والبنيات عقب لا بيسددن حسابك ولا بيعطين حد شيء فلوس. إنما يجب علينا دائما أن نتجنب كل المصائب وأن لا نعمل شيء من المصائب اللي تودي بنا إلى إيش إلى أن نحن نتغربق في الديون يصنحنا الفقر يصنحنا الجوع تصنحنا الحاجة تصنحنا الفاقة تصنحنا أشياء نحن كنا في غنى عنها ممكن ما نعملها أبدا ولكننا بس أبينا لهذا. هذا كله جبر الجبر إلا جبر الكسر ما هو الجبر يوم تجبر تجبر الناس تقول لهم مثلا إيش نحن بنلقي كذا وكذا لجل الخلق الخلق الخيب الخلق يا ناس يا ذا قل ذاك. نطلب دائما من الناس أن يكون عندهم وعي يعني إيش يعني في الزواج مثلا إذا بيأخذ ملابس ب100,000 يأخذ ملابس ب20,000 حب يقول له قم خري من البلاد يا مك ما لقي زواج كبير لا ما حب يقول. ليه ما يجي هذا الكلام في ضغط على نفسك أنك تجوع في سبيل أنك ما تأكل حرام كثر أكل الحرام الآن، وكثر الربا، وكثرت المشاكل حق الربا وحق الحرام. ونحن نعرف أنه من أكل الحرام عصت جوارحه شام أبا، لكن يقول لك وأبغى تعلقي، أبغى تلقي ألقلي تقدر عليه؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوع؟ لماذا أنت ما أنت بغيت أحسن من النبي؟ أنت بغيت أحسن من فاطمة الزهراء؟ أنت بغيت أحسن من علي بن أبي طالب؟ أنت بغيت أحسن من أبو بكر وعمر؟ لا، ما بتقى أحسن منهم. هذا عمر بن عبد العزيز مع أنه غني كان يجوع نفسه. ماذا يفعل؟ رغيف واحد قوت حق 24 ساعة ومع قليل من الخل. ما تشربون الخل الحين؟ واحد مره شرب قاروره خل هنا قال انا بغيتكم النبي، النبي ذا اللي شرب قليل من الخل ذا اللي في حاجه اليه، اما انت تشرب قاروره. هذا عمر بن عبد العزيز نتذكره ويتذكره كل مسلم عنده وعي، عنده وعي. متى يتذكره؟ يتذكره في خطبه الجمعه. انت تعرفون كان خاتمه خطبه الجمعه ايش؟ ان امير المؤمنين فلان بن فلان يلعن علي بن ابي طالب فلعنوه. هذا كانوا هكذا يقولون الناس آمين، ولهم مخرجهم العنوه. أصحاب النحو يعرفونها، الها ضمير على الذي أمر باللعن أو ضمير على الذي أمر بأن العنوه. قال لا، جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، هذا الرجل الطيب، جاء الأمر منه بإيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وتمت هذه إلى يومنا هذا. هذه الحسنات التي يفعلها الناس الذين يريدون جبر خواطر الناس، جبر خواطر الناس. كان يلعن كثير من الناس بسبب هذا. يقوم الخطيب يختم خطبته بلعن إن أمير المؤمنين، قال لا لا لا تعنوا شيء، إنما الله ما أمر بهذا، أمر بثلاث ونهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن إيش؟ قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يتعظ بما سمع وما قيل له وما قرأه. هكذا دائما نسعى إلى كل ما فيه خير لنا ولأهلنا ولبلادنا ولأمتنا، ونجبر خواطر الناس ونتجمل بالعافية، ونكون ممن يحبون الجمال ويبتعدون عن الجفاء وعن الغش وعن هذه الأمور. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب، واجعلنا من الناس الصالحين، اجعلنا من المتعاملين الطيبين يا رب العالمين. والعفو منكم، السلام.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عمر بن فرج بن رجب بحريش، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم شرق مسجد التوفيق بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عمر بن فرج بن رجب بحريش، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم شرق مسجد التوفيق بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فنعود أيها الإخوة إلى درسنا الأول من دروس السيرة النبوية، وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتم الذي نشأ رسول الله في ظله، واسترضاعه في بادية بني سعد عن طريق السيدة حليمة السعدية، وحادثة الشق الصدر التي جرت له صلى الله عليه وسلم هناك. نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفق الرواة والمؤرخون أنه خال من دنس الجاهلية، خال من السفاح كله، ونسبه المفصل يصل إلى عدنان، ولكن ما وراء عدنان لا يستطيع المؤرخون أن يتبينوه، لذلك قالوا كذب النسابون الذين يفصلون الحديث في نسبه من بعد عدنان. وقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبه في حديث صحيح رواه مسلم وغيره، قال: إن الله اختار من ولد إبراهيم كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار من قريش هاشم، واختار لي من هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الكلام الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه، ونبوته تقتضي ذلك. ولكن قد يسأل سائل فيقول: أيضا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح. أليس هنالك تخالف أو تناقض بين هذين الحديثين؟ مقتضى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار أن الناس يتفاوتون، وأن العرب خير من غيرهم من الأعاجم. الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أننا إذا نظرنا إلى الإنسان من حيث هو إنسان، إلى الأعراق الإنسانية من حيث هي العرب الأعاجم على اختلافهم، فهم كلهم سواء. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، نعم، لا فضل لعربي على عجمي إلى آخره. لكن إن نظرنا إلى العوارض فلا شك أن الناس يتفاوتون علوا وانخفاضا حسب العوارض التي تكون. فالتقوى والعمل الصالح ترفع الإنسان الأعجمي إلى مستوى باسق، والانحراف والفسوق والعصيان تهبط بالعربي إلى الدون. نعم، والوعاء يشرف بشرف ما فيه، وينحط الوعاء بدنو ما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نفسه ونسبه وقال أنا خيار من خيار من خيار، إنما أنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع هاشم بني هاشم وارتفاع قبيلة قريش وكنانة بسبب أن الله عز وجل شاء أن تكون بعثة المصطفى منه. فهو علو عارضي وليس علوا للعرق ذاته، إذن لا تعارض بشكل من الأشكال. ننتقل إلى الشيء الآخر. قد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما وربي في اليتم، ربي في مهد اليتم كما تعرفون، توفي أبوه وأمه حامل به، وسرعان ما توفيت أمه بعد ذلك أيضا بسنوات، وكان يكفله جده، توفي هو الآخر. ولا شك أن فينا من قد يسأل فيقول لقد علمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حبيبا إلى ربه، وكم أثنى الله عز وجل عليه في قرآنه، يعني أفكثير أن يربى محمد صلى الله عليه وسلم في ظل أبوين يحوطانه بالدلال والرعاية والحماية كأي طفل؟ فيما اختار الله عز وجل لنبيه المصطفى اليتم؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة ما ينبغي أن نعلمه، من أن الله علم أن محمدا سيتهم بأنه كان إنسانا يطمح إلى العلو، يطمح إلى الرفعة، إلى الرئاسة، وأن دم الرئاسة كان ينبض في عروقه. نعم، ولو أنه نشأ في ظل أبوين وترعرع بينهما لربما جاء من يقول، وقد قالوها، أن محمدا عليه الصلاة والسلام اصطنع النبوة واصطنع الرسالة من أجل أن يركب متن العرب ويبني لنفسه من ظهورهم عرشا يتبوأه، ومن أجل أن يصل إلى الرفعة وأن يجدد ميراث آبائه وأجداده. نعم، فشاء الله عز وجل أن يقطع ألسنة المتخرصين وأن ينشئه في ظلال اليتم حتى طفولته الأولى شاء الله أن ينشأ فيها بعيدا عن أهله وذويه. شاء الله عز وجل أن ينشأ في بيت فقير في بادية حليم البادية بني سعد، وشاء الله عز وجل أن يسترضع هناك من لحكمة باهرة، وهي أن لا يرى المفتئتون متكئا لهذه التهمة إذا شاءوا أن يتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما هي قيمة رعاية الأبوين بعد رعاية الله؟ نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في رعاية مولاه، في رعاية مولاه الأجل سبحانه وتعالى، فيتمه كان شرفا له ويتمه كان رفعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء الثالث الذي ينبغي أن نتبينه استرضاعه في بادية بني سعد، وكيف وقع هذا الشرف على امرأة فقيرة وهي حليمة السعدية. هذه نقطة ينبغي الوقوف عندها مليا. قلت لكم إن الباري سبحانه وتعالى شاء أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا حتى عن أسرته في الفترة التي يربى فيها الطفل ويتلقى فيها ما يتلقاه من خلق ومن مبادئ وهو إلى آخره. كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ينمو وينشأ ويترعرع في بيت فقر، في بيت لم تكن له أبها ولا شيء، بالعكس أبتها ليتمها الفقراء لفقرها الناس، حليمة رضي الله عنها. طيب، ما إن حل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك البادية، وما إن احتضنته حليمة رضي الله عنها والتقم الثدي، ما إن جاع، ما إن شبع بعد جوع وارتوى بعد ظمأ، حتى تحولت بادية بني سعد من نقيض إلى النقيض. كانت في تلك السنة تلك البادية قاحلة مجدبة، وكانت ضروع الأنعام فارغة، وكانت الأنعام نحيلة، هكذا كان العام في تلك البادية كلها. ما إن حل هذا الطفل في تلك البادية ومر على ذلك أيام قليلة حتى أمرعت الأرض واخضر الزرع وامتلأت الضروع وتحولت بادية بني سعد من النقيض إلى النقيض، حتى جاء أهل تلك البادية يقولون لحليمة: يا حليمة، إن جئت بنسمة مباركة. ماذا؟ طبعا لماذا؟ لأنهم لاحظوا الارتباط الزمني بين الساعات التي جاء بها فيها بهذا الطفل إلى هذه البادية، والتقم ثدي حليمة وأخذت ترضعه تطعمه من جوع ترعاه. في تلك الفترة ذاتها انقلبت الحال بالنسبة للبادية كما قلت لكم. أريد هنا أن أقف معكم وقفة تحل المشكل وتزيدنا معرفة بلطف الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، ثم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ممن يزينون الأمور المادية بالنظر المادي، ممن جعلوا عقولهم عبيدا لما يرون لا لما يعقلون، يقول هذا غير معقول، هذا غير معقول. البادية قاحلة مجدبة بسبب أن ذلك العام لم تجد تلك البادية القدر الكافي من الأمطار السخية، عانت من جفاف، ومن ثم كانت البادية بهذا الشكل. ما الذي يجعلها تخضر ولم تعطي الأمطار بعد الانقطاع؟ لم يتحول الجو الجاف إلى جو ماطر وممطر، الأمر كما هو. فما الذي يجعل الأرض تخضر؟ ومن الذي يجعل الزرع يستنبت؟ هذا الكلام يقوله بعض الناس، لكن ينبغي أن نعلم: من حجب عن الله قال هذا الكلام، ولكن من علم أن الله هو مسبب الأسباب، وهو الذي جعل الأمطار سببا للنبات، والأمطار لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الغيوم سببا للأمطار، والغيوم لا تفعل شيئا، وهو الذي جعل الأبخرة سببا للسحب، والأبخرة لا تفعل شيئا، لكنها روابط جعلية أقامها الله سبحانه وتعالى. والله هو الخالق للأبخرة، وهو الخالق للسحب، وهو الخالق للمطر، وهو الخالق للنبات.

من لم يحجب عن هذه الحقيقة لن يعجب من هذا الأمر أبدا بشيء من الأشكال. الله عز وجل حق، وهو مكون هذه المكونات، وهو الذي أقام أسباب المعايش على ما شاء أن يقيمها عليه كما نعلم. ما العجب؟ ما وجه العجب في أن يرى الله عز وجل نبيه الطفل وقد كرم في هذه البادية؟ رأى نبيه الطفل وهو يلتقم ثديا يشبعه من جوع، رأى نبيه الطفل وأهل هذه البادية يرعونه رعاية دقيقة وسامية، ما العجب في أن يكرم الله أهل هذه البادية بالمقابل فيشبعهم أيضا من جوع، يرويهم أيضا من ظمأ؟ ولذلك الأمر كان متناغما ومنسجما بعضه مع بعض، أن يحل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض وتبقى هكذا ورسول الله الطفل يشبع ويرى الرعاية، هذا غير ممكن بشكل من الأشكال. أما الذين لا يؤمنون بالله فأسأل الله أن يعافيهم من هذا المرض. الإلحاد مرض وليس مذهبا عقلانيا بشكل من الأشكال. النقطة الرابعة، الحادثة التي تمت لهذا الطفل في تلك البادية وقد ناهز عمره الرابعة تقريبا، روى مسلم في صحيحه وغيره، نعم الحديث صحيح لا مجال للريب فيه، وهو روى ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. جاء جبريل ذات يوم وهو يلعب مع إخوته في الرضاعة أولاد السيدة حليمة، أخذه وأضجعه وشق صدره وأخرج من صدره علقة وقال لهذا الطفل: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأم صدره مرة ثانية وكأنها عملية جراحية تمت في دقائق. جاء إخوة سيدنا رسول الله الطفل سراعا إلى أمهم يقولون لها: هنالك رجل أخذ أخانا القرشية فهو يضجعه ويسوطه هناك، يعني يظنون أنه عم يأكل قتل. نعم. فهرعت السيدة حليمة وإذا برسول الله طفل عائد منتقع اللون مصفرا، أعادته عندئذ حليمة إلى مكة خوفا من أن يحل به مكروه وهو عندها. ما حكمة هذه الحادثة؟ هل هنالك يعني في كيان الإنسان علقة هي حظ الشيطان؟ لو كان الأمر كذلك، لو كان في غدة الشر بكيان الإنسان، ممكن كل واحد نجري له عملية وإذا بغدة الشر تذهب، ولكن الأمر ليس كذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد طاهرا مطهرا، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة إرهاصا، يعني مقدمة بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم، حادثة بقيت غامضة، بقيت تحتاج إلى التفسير. ما الذي حدث؟ كيف هذا؟ ما مات والأمر؟ وهو حدث عن ذلك عن نفسه، وعندما كبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد فذكر ذلك مرة أخرى. الحكمة في هذا أن الله عز وجل يريد أن ييسر لنا سبيل الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. من جملة الوسائل التي تقرب إلينا هوية محمد عليه الصلاة والسلام نبينا هذه الإرهاصات، الحوادث الغريبة التي حدثت له في طفولته وحدثت له عندما مضى به عمه إلى الشام كما سنذكر، نعم،
عندما ذهب يتاجر بمال خديجة كلها حوادث لا نسميها معجزات، لأن المعجزة ما يقع بعد النبوة، وما تقع له صلى الله عليه وسلم أثناء تنبيه الناس إلى نبوته، لكن هذا أمر خارق للعادة نسميه إرهاص، يعني مقدمة غامضة عندما تنزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلن عن نبوته فسر هذا الإرهاص، فكان ذلك سببا من أسباب سرعة الإيمان لمن علم هذه. لذلك أهل البادية كلهم آمنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا هذه الحادثة، علموا هذا الإرهاص. هذا هو المشهد الأول. وقد ذكرنا أننا نسير في دراستنا للسيرة النبوية على المنهاج التالي: ندرس المشهد أولا كتاريخ، ثم نعود نكر إليه مرة أخرى، نحلل ونشرح ونستخرج الأحكام والمبادئ المختلفة. تعالوا بنا إلى المشهد الثاني الآن. رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم كدحه في سبيل الرزق. كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم من العمر 12 عاما. أراد عمه أبو طالب، وكان هو الذي بقي له فقط، راحت الأم والآب والجد وبقي له عمه هذا. الله، أراد أن يسافر في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، رأى هذا الطفل أنه سيبقى فريدا فتعلق به، فأشفق عليه أبو طالب وأخذه معه. وصل القوم إلى بصرة ومروا هناك براهب اسمه بحيرة، الحادثة معروفة ومروية في كتب السيرة وكتب السنة، نعم وهي صحيحة. نظر إليه بحيرة وأخذ يكلمه، ونظر إلى عمه فقال: من يكون هذا الطفل منك؟ قال: ابني. وكان أبو طالب يدعوه بابنه، يعني لينسيه اليتم ولشدة شفقته عليه. قال: لا، ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حيا. قال: صدقت، نعم، توفي والده وأمه حامل به. قال: صدقت، فعد به إلى مكة واحذر عليه اليهود، فإن علموه ليبلغنه شرا. نعم. وسرعان ما عاد أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذه رحلة تجارية. طيب، أين كان يعيش سيدنا رسول الله؟ وأين كان يجد طعامه وشرابه ومعيشته؟ في بيت عمه، وكان عمه رقيق الحال، فأصر الطفل وكان قد ناهز الحلم ولم يبلغه بعد، أصر على أن يخرج فيكتسب، وخرج يرعى الغنم مع غلام مثله على قراريط، شيء بسيط يعني، على قراريط. مدة من الزمن كان يشتغل بهذه المهنة التي تدر عليه شيء من الرزق فيها، وسنذكر السبب. في تلك الفترة تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الفترة في حياته من بعد، تحدث فقال: ما انحرفت إلى شيء من دنس الجاهلية ومن عاداتهم إلا مرتين في طفولتي هذه، في هذه الفترة. المرة الأولى قلت للغلام الذي كان يرعى معي الأغنام: لو نظرت إلى أغنامي أيضا لعلي أذهب إلى مكة فأسمر مع القوم كما يسمرون. قال الغلام: أفعل.
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فنزلت ودخلت مكة فسمعت صوت معازف وغناء من دار من الدور، سألت قالوا هذا عرس، فتحولت إلى المكان وجلست، ما إن جلست حتى ضرب الله عز وجل على أذن الرقاد، فرقدت إلى طلعة إلى وهج الشمس، ما سمع شيء ولم يستمتع بشيء مما جلس من أجله. يقول: ومرة أخرى فعلت مثل ذلك وأكرمني الله عز وجل بمثل ذلك، يعني حجبني عن هذا الأمر. ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن الله عز وجل قدم لنا إرهاصا آخر يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإرهاص الآن؟ هو شهادة الأنبياء السابقين، شهادة الإنجيل وما قبل الإنجيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمترجم لهذه الشهادة من؟ بحيرة. بحيرة كان نصرانيا وكان بصيرا بالكتب السماوية، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة وتبينها، تبين الصحيح منها من الضحل، ومن ثم لدى السؤال والبحث علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا. كيف علم؟ بشهادة الكتاب المنزل على سيدنا عيسى الإنجيل، وبشهادة ما أنزل على سيدنا موسى التوراة. فالباري عز وجل شاء بحكمته الباهرة أن يبرز لنا هوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال طفلا، هذه الشهادة. قد يقول قائل: طيب لكن ها هنا ها نحن نجد كثيرين من أمثال بحيرة اليوم لا يقيمون وزنا لهذه الشهادة. الجواب عن هذا أجابه الله عز وجل عندما قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا هو الجواب. ولو أن الكتب السماوية لم تحرف كما يقول الله عز وجل لرأينا التناغم والانسجام بين القرآن والكتب السماوية، بين محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى والنبيين جميعا. ولكن الأمر مرده إلى هذا الذي نقول، والآيات القرآنية في هذا كثير. عندما أسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا جاءه أحد الصحابة فقال له: إن الله عز وجل يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهل تعرف نبوة محمد كما تعرف بنوة أبنائك لك؟ الكلام لمن؟ لعبد الله بن سلام وكان يهوديا. قال: نعم وأشد، أعرف أن الله أرسل أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فبلغه الرسالة، فكان محمد أمينا بعد أمانة سيدنا جبريل، أما ابني فلا أدري ما كان من شأن أمها. هذا كلام عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا. وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا واضح. اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة بني قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير كانوا دائما يستفتحون على الأوس والخزرج كلما
اشتدت الأزمة بين اليهود وبينهم، كان اليهود يقولون لقد حانت بعثة نبي أما قريب، فلسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، دائما كانوا يكررون. ولكن لما جاء هذا النبي، من الذي هرع إلى الإيمان به؟ الأوس والخزرج. الحقيقة سبب من أهم أسباب إيمانهم برسول الله كلام اليهود، واليهود حرموا من هذا. نعم. طيب انظروا ماذا يقول الباري: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هذه هي النقطة الأولى في هذا المشهد. ذكرنا الحكمة من رؤية بحيرة والحديث الذي جرى بين بحيرة وبين عمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تعالوا نقف عند الظاهرة الثانية. سيدنا رسول الله لم يمض له من العمر 13 عاما إلا وخرج يكتسب، نظر فوجد أقرب وسيلة للاكتساب رعي الأغنام، قام بهذا العمل على قراريط، يعني على أشياء تافهة بسيطة من المال. لماذا؟ انظروا إلى الذوق العالي، إلى الحساسية المرهفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع أولاد عمه في بيت أبي طالب، وكان أبو طالب رقيق الحال، لا يريد أن يكون كلا، لا يريد أن يكون كلا على عمه، أصر على أن يخرج فيشتغل ويقدم هذه القراريط لعمه. صحيح القراريط لا تفعل شيئا، لكنه الذوق الرفيع يتقدم به إلى عمه، كأنه يقول هذا ما أستطيع، هذا ما أستطيع أن أفعله، وأنا لا أريد أن أكون كلا عليك. كل هذه المزايا موجودة فيه، لكن معيل هذه المزايا نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن النقطة الأخيرة، النبي عليه الصلاة والسلام يكشف عن مسألة يعني محرجة في الواقع، يقول ما هممت بأمر مما كان أهل الجاهلية يفعلونه إلا مرتين، يعني يعترف بأنه هم، ويقول إنه في المرة الأولى كما سمعتم طلب من رفيقه الذي كان يرعى معه الأغنام أيضا أن يرعى أغنامه ليسمر مع القوم، فنزل إلى مكة، سمع أصوات غناء ومعازف، سأل قيل له هذا عرس، فدخل وجلس ليستمتع، لكن الله ضرب على عينيه الرقاد فلم يستيقظ إلا وقد انتهى كل شيء. سؤال: ألم يكن أولى برعاية الله لرسوله أن يبعد عنه هذا كله؟ يعني مفروض أنه ما يخطر بال ابنه، تكون يعني لسه أفضل. لماذا يترك الباري رسوله المراهق بهذه السن لغريزته، لمشاعره البشرية، ويجعلها تتغلب عليه لتسوقه إلى ذلك المنزل؟ لماذا؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة. يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا أن محمدا بشر وليس ملكا من الملائكة قد تنزل من السماء بصورة إنسان، لا لا هو بشر. ويريد المصطفى صلى الله، ويريد الله عز وجل أن يبين لنا أن الحماية التي متع الله بها رسوله إنما هي حماية من عند الله عز وجل، وليس شذوذا تكوينيا في كيانه. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ منذ صغره وهو لا يأبه بما يأبه به الآخرون، يعني نفسه لا تتشهى هذه الأمور التي نعرفها ونهواها جميعا، لو أنه نشأ وهو لا يهواها ولا ينظر إليها ولا يلتفت إليها إطلاقا، لقلنا ولقال كثير من الناس إنه شذوذ في النشأة، وليس هذا عائدا إلى فضل من الله عليه. نعم. وكم في الناس أو في الشباب، في الرجال، من يعانون من مثل هذا الشذوذ. فشاء ربنا العلي الحكيم أن يبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في أصل تكوينه الإنساني إنسان مثلكم، يشعر بما تشعرون به، وركبت فيه مقومات البشرية كلها دون نقص، لكن حماية الله أبعدته وعصمته. ما الدليل على هذا؟ الدليل أنه حاول، اهتاجت بين جوانحه الرغبة ورغب أن يعني يجلس في
مجلس من هذه المجالس ليطرب ليسمع لصوت المغنيات وإلى آخر ما هنالك. ولكن سابقت رعوناته حماية الله سبحانه وتعالى له، فضرب الله عز وجل الرقاد على عينيه. هذه هي الحكمة. ومن هنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما عاش بعيدا عما يقع أمثالنا فيه من يعني نتائج الرعونات ونتائج الشهوات والأهواء، إنما كان ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن ذلك لشذوذ في تركيبته البشرية. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينبغي أن نتبينها. طيب، ننتقل إلى المشهد الثالث. المشهد الثالث عنوانه تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منها. الأحداث صارت بشكل تقليدي، يعني ما في شيء جديد، إلى أن كان له من العمر صلى الله عليه وسلم 25 عاما. كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات مال وثراء، وكانت عادة العرب في الجاهلية أن المرأة لا تمارس التجارة بنفسها، بيكون لها مال بسبب من الأسباب ولا ترث أيضا، لكن يعطيها زيد من الناس مال، يكون لها مال، إذا شاءت أن تربي هذا المال وتنميه تنميه عن طريق الرجال. فكانت تبحث دائما عن رجال يتاجرون لها بمالها على مقدار من المال تعطيه لهم. فلما سمعت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأمانته، كان اسمه كأمين، كإنسان يتمتع بخلق راشد باستقامة بنزاء قد انتشر في مكة، فاستدعته ليذهب بمالها تاجرا إلى الشام. وافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسلت خديجة معه غلاما لها خادم اسمه ميسرة ليكون رفيقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالف التوفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وربح المال ربحا لم تعهد مثله خديجة من قبل. ولما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال وسلمه لها بكل أمانة، حدثها ميسرة عن الأعاجيب التي رآها في هذه الرحلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، فأعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما

من أمانته، فكلفت صديقة لها اسمها نفيسة بنت منية، كلفتها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منها. فكلمته في هذا الأمر، وسرعان ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكلم رسول الله عمه أبا طالب في هذا الأمر فوافق العم، وخطبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخديجة هذه كانت قد تزوجت قبله مرتين، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ناهز عمرها 40 في حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يزيد على 25. نعود هذا المشهد باختصار نذكره، لكن لنا وقفة طويلة في هذا المشهد عند نقاط هامة. أولها خديجة رضي الله عنها. فضل خديجة رضي الله عنها، أول امرأة كانت تدعمه صلى الله عليه وسلم في غربة الدعوة إلى الله عز وجل. كان لها أثر كبير جدا جدا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، وكأن الله اختار هذه المرأة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يرينا مكانة المرأة في المجتمع. لا تستهين بمكانة المرأة، فالمرأة إذا كانت مستقيمة سلوك عالية الخلق ذات شخصية قوية وذات فكر نابض، نعم، فهذه المرأة ستكون مصدرا لخير كبير ولتربية عظمى. الغريب أنه الشيء الأول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوة السيدة خديجة، الدرجة الثانية بجيبها أبو طالب، على الرغم من أنه لم يكن مسلما. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة لهذا الذي أقوله لكم. والله عندما توفيت خديجة يقول جابر رضي الله عنه: حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا حتى خشينا عليه، حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إشكال في هذا؟ هل هذا ضعف؟ لا، هذه رقة. ولا بد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصاغ على بهذه الرقة. وربنا هو القائل: فبما رحمة من الله لنت لهم. وكان إذا ذبح الذبيحة ووزعها يقول: ابعثوا هذه إلى صاحبات خديجة. تقول عائشة: في يوم من الأيام أغضبته وقلت له: خديجة خديجة خديجة. تقول خديجة، فقال لها: إني رزقت حبها. نعم، وكيف لا، وهي التي أعانته في الضراء قبل السراء، أعانته في الشدائد عندما كانت جو حالكا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ورزقت منها الولد. هذه هي خديجة، وهذه هي مكانتها، نعم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيء الثاني، تجارة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى النبي يشتغل، يكدح في سبيل الرزق، في المرة الأولى في الرعي الأغنام، الآن في التجارة. يشاء الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا بأمر ينبغي أن نتبينه، لا سيما أمثالنا ممن يقولون نقوم بأعمال الدعوة، أن الداعي إلى الله

0: الناس مستغنيا عن أموال الناس بل ربما أنت الذي تعطيهم نعم وتدعوهم إلى الله عز وجل فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس. الوقت يبدو أنه قد أدركنا. النقطة الأخيرة عن زواج رسول الله والحديث في هذا طويل في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك يا رب بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تعطينا الساعة سؤلنا. يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلنا، يا من يرى مكاننا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، أعطي كل واحد منا سؤله يا رب العالمين بما يرضيك، بما يرضيك يا رب العالمين. جنبنا الردى، تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عمر بن فرج بن رجب بحريش، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد التوفيق بعيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عمر بن فرج بن رجب بحريش، والجنازة الساعة 6 صباحا، والعزاء في بيتهم شرقي مسجد التوفيق بعيديد بمدينة تريم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: اللهم صل وسلم

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: إن كنت تبحث عن بداية مختلفة، جرب أن توقظ قلبك قبل الفجر. نستمع إلى مقتطف من

حضرة عدد لجامع المضى لنا وللأحباب والدين ماضيهم وآد لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وند مكروه واجبات لكل ما يعلم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بهاي الله يا الله بعزن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا معال الثبات واغفر لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات عد التبعات يا الله سمعنا واطعنا فاتنا نص واتنا يا ربنا بذو الاخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح فسد وارفع لكل المؤذيات منك والعناية.

0: من سمعها وارحم ووفق امه احمد وادي واصلع للنيات عليه صلى الله وسلم عد در الكائنات واله وكل الانبياء والصالحات.
1: ننتظركم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة على إذاعة نور الإيمان لتبدأوا يومكم بطمأنينة وقرب من الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بكم. أما بعد فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بعلم سيرة رسول هو خير من وطئ الثرى وأجل وأشرف الورى قدرا عند رب الورى. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما أرسلت إلينا أجل خلائقك منزلة وأعلى. صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه بكمال مودته وحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أبعد، قد تأملنا ما جرى من الحوادث في غزوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرض خيبر، وما كان من تأييد الله له، وما كان من الصبر العظيم منه ومن صحبه الكرام الصادقين المخلصين عليهم رضوان ربنا، أولئك الذين أحسنوا البذل والتضحية والتحمل. فكل من يأتي بعدهم في الأمة من أهل الخير فهو عالة عليه ومحسوب عليهم، فهم الأصل والأساس، ومن سواهم من خيار الناس إنما بنوا على أساسه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأفضله. كان في خروجهم ما علمتم من الحاجة ومن عدم وجود التغذية والطعام الكافي، ومع ذلك لم يتأخر حتى النساء عن سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خروجه ذلك. فخرج جماعة من النساء حتى أنه بعد انتهاء المعركة وقسمة الغنائم رضخ لهن وأعطاهن عليه الصلاة والسلام. الله. يروي الإمام أحمد بن حنبل أبو داود وغيرهم عن امرأة من بني غفار قالت: جينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى خيبر، قلنا: يا رسول الله، إن نريد أن نخرج معك، نصحبك في مخرجك هذا، نداوي الجرحى و نكون في خدمة المسلمين ما استطعنا، في منفعة الجند ما استطعنا. فقال: على بركة الله، صلى الله عليه وسلم، فخرجوا. الله. يروي لنا سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: خرجت في غزوة خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى حامل تخرج، تريد أن تخدو، تريد أن تجاهد، تريد أن تنصر، حتى أنها ولدتهم في الطريق نفسها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المرأة ولدت. قال: خذ تمرا، انقع لها تمرا، وإذا استجمع بله ففته ثم اسقها إياه. قال: فسقيتها فلم ترى ما تكره، قامت معهم تمشي تواصل الطريق في أيام نفاسها. ولو أين الذين يضربون الأمثلة التضحية والعطاء وتهدي المواقف من الرجال والنساء. هل عرف العالم نساء مثل نساء اكتحلن بأنوار محمد وتأثرت قلوبهن بحسن بيانه وهدايته إلى الواحد الأحد؟ عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: فلم ترى ما تكره حتى انتهينا من خيبر. قال: فأحذى صلى الله عليه وسلم النساء أن يعطاهن، وأعطى أحذى زوجتي وولدي الذي ولد صلى الله عليه وسلم، هذا الطفل الذي ولد معهم في الجهاد. فما ترى يتربى مثل هذا الطفل من حين ولادته وأبوه في الجهاد وأمه في الجهاد مع خير العباد، وهم بالطريق وهم في أيام النفاس والرضاع، وليرتضى ألبان الاتصال بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ما دخل عليه صلى الله عليه وسلم بالمصالحة من دون حرب الذي جعل الله أمره له هو الذي أبقى منه لأجل الوفود على الإسلام، الوافدين على المدينة المنورة الوافدين إليه، ولأجل الضيوف، والذي أعطى منه النساء وأعطى منه الذين جاءوا من الحبشة، وأعطى منه بعض الذين جاءوا من اليمن وغيرهم، سيدنا أبو هريرة وغيره جماعته، فهو قسم من هذا الذي جعل الله أمره له يخصه. أما بقية ما كان فتحه بالعنوة والجهاد فخمسه وقسمه، وانتدب صلى الله عليه وسلم للقسمة من أصحابه الواعين الذين لهم دربة في الحساب والقياس، مثل جبار من بني سلمة جبار يقولوا له، ومثل سيدنا زيد بن ثابت. فقسم الأموال وقسم كذلك الأراضي التي أخذها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول: سيدنا عبد الله بن أنيس: فأحذى زوجتي وولدي الذي ولد. في مرة معنا في هذه الغزوة استشهاد عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع. عامر بن الأكوع كان سبب قتله، لأن الشهداء يذكر بعض أهل السيرة أنهم 15 عند العد يزيدون نحو 20 أو يزيدون قليلا الشهداء من المسلمين في غزوة خيبر، وهي مدة كما تقدمت الإشارة طويلة أقام فيها صلى الله عليه وسلم في خيبر، حتى جاء في بعض السير أنها كانت أشهر قضاها عليه الصلاة والسلام في فتح تلك الحصون، وفي رجوعه في عندما مر على وادي القرى وفي جماعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوا، فكانت الغزوة الثانية وهو في طريقه راجع إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد علمنا أنه يقف أمام الحصن بين يوم إلى 3 أيام إلى 10 أيام إلى 14 ليلة، يقف أمام كل حصن من أجل أن يفتح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عامر بن الأكوع أن سبب أحد المستشهدين، سبب استشهاده أنه كان معه سيف قصير وكان ضرب به بعض المقاتلين من اليهود فعاد السيف إلى عين ركبته فجرح جرحا ثم مات منه. فقال بعض الناس: بطل عمله لأنه قتل نفسه، هو ما قصد قتل نفسه ولا قتل نفسه. فبلغ الخبر ابن أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع، فلما بلغه الخبر تأثر وبكى، ثم جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر، فرأى على وجهه شاحب، قال: ما لك؟ قال زعموا أن عامر حبط عمله. قال من قال ذلك؟ قال فلان فلان فلان فلان. قال كذب من قاله. إن له لأجرين. قالوا جمع بين أصبعيه. إنه لجاهد مجاهد. قال من مشى من العرب مثله صلى الله عليه وسلم. فسري عن سلمة شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه بحيازته الأجرين وأنه جاهد مجاهد. قال من حاز تلك المرتبة من العرب ومشابهة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في أيام خيبر بعد مرور بعض أيام الجوع على الصحابة وجدوا جماعة من الحمر غنموها حمير، وكانت الحمر لم تحرم بعد، حلال، كانوا يذبحونها ويأكلون. فذبحوا مجموعة من الحمير وهم يطبخونها، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالوا قدور يغلون. قال ماذا يغلون؟ قالوا يطبخون لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم الحمر. قال إن الله قد حرم لحم الحمر، وأمر بلال ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. فبقي حمار الوحش حلال، وحرم الحمار الإنسي هذا الذي يالف الناس. فنادى بها المنادي، حتى جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لهم أريقوها واكسروا القدور. فقال له بعض الصحابة يا رسول الله نهريقها ونغسل القدور. قال كذلك فعلوا كذلك. فكان الصحابة جائعين ومنتظرين الأكل، والقدور تغلي خلاص، اللحم ينجح مرقدوا. فسمعوا الصوت ينادي إنها لا تحل لمن يؤمن أني رسول الله، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. كل من سمع النداء قام إلى القدر ورمى ما فيه، وما قالوا جائعين ولا هذه طبخناها من قبل، وقبل ما نعلم وقبل ما يجي نداء وبنسأل أول النبي وبنراجع وبنرجع، أبدا. هذا مقتضى الإيمان، سمعوا النداء فحملوا القدور ورموها بما فيها، رموا القدور عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان تحريم لحوم الحمر الإنسية في بدء في خيبر، كما كان فيها أيضا تحريم نكاح المتعة إلى الأبد، ونهى عنه صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك سيدنا علي بن أبي طالب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم أن النكاح المتعة، وهو النكاح الذي يكون بأجل، والذي يحبه بعض المبتدعة ويغرون به الشباب ليلعبوا بمبادئهم بواسطة الشهوات. نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى، ومن السقوط في مهاوي اتباع النفس على انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى وحرمات الشريعة الغراء. بعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم القسم والترتيب عاد راجعا إلى المدينة، فقصد وادي القرى وبه جماعة من اليهود، فوصلوا إليهم عند غروب الشمس. يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله ولهم الأجر. فأبوا وقاموا مباشرة بالرمي، يرمون الصحابة، ولم يكن الصحابة قد تعبأوا بعد ولا قد صفهم، حتى أن مدعم كان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، مدعم كان يخرج الرحل، وإذا بسهم عاير يأتي إليه فقتله. قال الناس هنيئا له الشهادة، فنبه النبي الأمة إلى وجوب الصدق مع الله وأن لا يكتفى فيها بالمظاهر والظواهر. وقال لكني أرى عليه شملة تشتعل من نار، أخذها من الغنائم قبل القسمة. ابحثوا في متاعه، وجدوا شملة، قطعة قصيرة من شعر شملة، عجبته وأخذها قبل القسمة فاشتعلت عليه والعياذ بالله تعالى. فخاف الناس لما سمع النبي يقول هكذا، حتى ذهب بعضهم وجاء بشراكة وشراكين معه حق النعال، وقال هذا أخذت من قبل القسمة من الغنيمة. قال صلى الله عليه وسلم شراك، وقال شراكان من نار، قال لك شراك وشراكين من نار يصيبك، كيف تأخذ هذا قبل القسمة؟ أمر يسير. فخاف الناس وردوا كل ما أخذ أحد من وقع في يد أحدهم شيء قبل القسمة رده، ولم يأخذوا إلا القسمة. وهذا هو الغلول الذي يؤخذ من الغنائم قبل القسمة، يسمى غلول. ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش وعباهم في صبيحة اليوم الثاني، فخرج للبراز واحد من اليهود وقال من يبارز؟ قام له سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا الحباب بن المنذر، وبارزه فقتله. نعم. ثاني مرة خرج منهم الحباب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية في في في في في وادي القرى، في راية أعطاها للحباب بن المنذر وراية لسهل بن حنيف، وكان دفع اللواء لسيدنا سعد بن عبادة، وما كانوا يفرق بعضهم بين اللواء والراية، ومن عند خيبر ذكروا اللواء وذكروا الراية، كأن اللواء علم يكون ملتوي بالعمود الذي يحمله، والراية تبقى خفاقة تقلبها الريح. فكان لواء وكان رايات، فأعطى اللواء سعد بن عبادة، أعطى الراية الحباب بن منذر، وراية أخرى أيضا أعطاها سهل بن حنيف، وخرج الأول من اليهود يبارز، رد النبي لهم الدعوة إلى الإسلام وعرض عليهم الدعوة إلى الإسلام وأن يستأمنوا على أموالهم ويحقنوا دماؤهم، فأبوا. فخرج المبارز الأول قدم له سيدنا الزبير قتله، خرج المبارز الثاني تقدم له سيدنا الزبير قتله، خرج مبارز ثالث تقدم له سيدنا علي بن أبي طالب وقتله، خرج مبارز رابع تقدم له سيدنا أبو دجانة وقتله، إلى 11، واحد بعد الثاني يخرجون بعد أن يقتل كل واحد يتقدم النبي إليهم بالدعوة يدعوهم للإسلام ويابون. أعد الأول بعد الثاني بعد كلما قتلوا واحد منهم رد النبي عليهم الدعوة وعرض عليهم الإسلام ويابهم. 11، فاستمر القتال بعد ذلك إلى الليل، أما أمسوا وقف القتال، صبح صلى الله عليه وسلم عليهم في الغد، فلما صبح بعد الفجر ما ارتفعت الشمس إلا وقد سلموا، وضعوا ما في أيديهم واستسلموا، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى ورجع ثاني مرة أقرهم على أن يجلسوا في الأرض بنحو ما أقر آل خيبر على أن لهم نصف الثمرة، أقامهم هناك. فما أرحمه وما أكرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. أقام بعد ذلك في وادي القرى 4 أيام، وعاد عليه الصلاة والسلام متوجها نحو المدينة، وفيه ما نتحدث عنه من النفوس البشرية قدر أو القوات الكبيرة التي كانوا يهابونها، كيف ذللت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمت أمام النبي، ويدعوهم للإسلام يكرر الدعوة عليهم وهم لا يقاتلونه عليه الصلاة والسلام. وهذه النفوس إذا تولعت بالباطل عادة

الحق والعياذ بالله، ولو حصل عليها ما حصل فنعوذ بالله من الخزي والذل بالمعصية. رجع عليه الصلاة والسلام، راجع إلى المدينة المنورة، ولما قرب من المدينة مشى مشى مشى حتى كان آخر الليل قريب الصبح، فنزل بالناس، نزل من الناس، باقي وقت من الفجر شوي، فوقف صلى الله عليه وسلم قال: هل من رجل صالح حافظ لعينه يرقب لنا الفجر لعلنا أن ننام؟ قال سيدنا بلال: أنا. جاء في رواية وقال له: أنت؟ يعني أنك تنام. موسى قال: هل من رجل صالح حافظ لعينه يرقب لنا الفجر لعلنا أن ننام؟ قال سيدنا بلال: أنا. قال: أنت؟ رجع ثالث مرة، ما حد إلا سيدنا بلال استعد، قال: أنا. قال: هاي ارقب. نام الصحابة بعد التعب والمسار الطويل، ناموا كلهم ذكروا. قريب الفجر قام سيدنا بلال يصلي، صلى ما شاء الله لن يصلي، وجاء إلى جهة المشرق يستقبل الفجر، جهة الفجر استند إلى راحلته مستقبل الفجر يرقب متى بيطلع الفجر، فغلبته عينه نام ومسند ظهره إلى الناقة، نام محله خلاص ونوم، والفجر طلع وكمل وعدى وطلعت الشمس، أشرقت الشمس بدأ شعاعه، استيقظ أول واحد فزع، نحن بس الناس نيام، قام سيدنا عمر أخذ يكبر، قام صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما صنعت بنا؟ قال: رسول الله أخذ نفسي الذي أخذ نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ارتحلوا بنا. فارتحل بهم حتى جاءوا إلى موضع قريب فأناخ بهم أنا. قال: انزلوا توضؤوا، توضؤون يصلون، أمر بلال أن يؤذن يقيم الصلاة كما هو في وقت الفجر، أذن وأقام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وقال لهم هكذا ففعلوا من غلبه النوم، وإنما جعلها الله لكم لتكون سنة لمن بعدكم، من غلبته عيناه فنام فليصلي إذا ذكر، فصلى بهم كما كان يصلي بهم في وقته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال الحنفية: إنما ارتحل بهم حتى ترتفع الشمس قدر الرمح فيدخل وقت حل الصلاة. قال غيرهم كما جاء به التصريح في بعض الروايات: إنما أراد أن ينتقل من المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر ليقوم فيه الصلاة، حتى كما أشار أنه لا يفرح الشيطان بمكث في مكان ناموا فيه وإن عن صلاة الفجر، فانتقل بهم إلى مكان آخر وصلى بهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. في رجوعه في الطريق هناك أشرفوا على وادي فأخذوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، فقال: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا مجيبا. قال بعض شراح الحديث: كان هناك بعض الكفار أحب أن لا يعلموا بهم في الوادي هذا، وعلى كل الأحوال الحديث جاء أمرا في الإرشاد بالرفق، لا يصح أن يتخذ دليلا على النهي عن رفع الصوت بالذكر الذي ثبت عنه وعن صحابتي قبل وبعد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الروايات الصريحة الصحيحة التي تبلغ 50 رواية في الجهر وجهر أصحابه في حضرته بالذكر صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. وجاء الإرشاد في هذا الحديث للرفق بنفسه لا يبالغوا وهم في تعب السفر برفع أصواتهم، والحكمة الأخرى التي أشار إليها بعض الشراح: أحب أن لا يعلم بهم بعض العدو.

0: أنه أسمعه إياها صلى الله عليه وسلم، إنما أرشد الصحابة إلى عدم المبالغة رفقا بأنفسهم في هذا المسير، قال ارفعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا جل جلاله وتعالى في علاه. ومضى عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى مكان قريب من المدينة، قال الجرف، فقال الآن ليل ولا يطرق أحد منكم أهله بليل، ناموا صباح ندخل المدينة. فغلبت واحد نفسه وراح يدخل بالليل، فجاء إلى بيته فوجد رجل في بيته عند أهله ولا عاد قدر يصلي شيء، وخلى سبيله ولا قدر يفوق أهله، وعنده أولاد منهم وهو جالس عنده، فقالوا فعصى ورأى ما يكره وتعب نفسه بنفسه، وليس في عصيان خير، بل وقع أيضا حوادث في هذه الغزوة، منها وهو متوجه كان يقول من كان عنده صعب دالة صعبة أو كذا فليرجع إلى أصحابنا، واحد مشى على جمل صعب ولا رضي يمتثل الأمر يسمع الكلام، فرقص بوز الدلبو وسقطه ومات. فأخبر النبي قال بعد ما نهيت بعد ما قلت قال صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقال بالنادي إن الجنة لا تحل لعاص، كلهم الجنة ما تحل لعاصي، فأخطر شيء على الناس معصية ربهم ورسوله، أخطر شيء على الناس معصية ربهم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان راجعا ونظر إلى جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إني أحرم ما بين لابديها، يعني المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع إلى المدينة وقد فتح الله عليه في خيبر والأموال، وأدرك المهاجرون مع الأنصار الغنائم الكثيرة، أرشد إلى أن يرد المهاجرون ما منحهم الأنصار من الأموال التي بقيت من أشجارهم وأراضيهم التي أعطوهم إياها، فجعل المهاجرون يردون إلى الأنصار شاكرين لهم ما أخذ منهم طوال السنين هذه، لأن سبع سنوات وهم في ضيافة الأنصار، شاركوا الأنصار في أموالهم وفي نخيلهم وفي ثمارهم وفي زروعهم رضي الله تعالى عنهم، مرت هذه السنوات حتى سيدتنا أم سليم والدة أنس كانت تم جنبي أهدت إليه أعذاق من النخل، والنبي أهداها لأم سليم، ما هو لأم سليم، أم سليم أهدتها له، النبي أهداها لسيدتنا هذه، يقول أمي بعد أمي اسمها من؟ أم أيمن، أم أيمن بركة الحبشية أهداها إياها أعطاها إياها. فلما رجع من خيبر قال لي أنس خلاص خذوا الأعذاق حق أمك وردها، جاءت فجاءت أم أيمن مسكته قالت له قال أعطاني إياها رسول الله، قالت ما يعطيك إياها وقد أعطاني إياها، قد أعطاني إياها وأخذت لبيبه قالها رسول الله، قالت فقال حملتني إلى رسول الله، قال فقال لها نعم يا أم أيمن اعطيه هذا ولك كذا كذا، قالت لا هذا أنت قد أعطيتني، قال اعطيه ولك كذا، قال فزادها قال حتى بلغ 10 أضعاف، فقالت نعم خذ روح خذ العذاب، وأخذت. وكان صلى الله عليه وسلم يرى لها ما يرى الوالد للوالدة، ما يرى الولد للوالدة، فيقول أم أيمن أمي بعد أمي، حتى كان الصحابة في المدينة إذا هابوا أن يكلموا رسول الله في أمر يجاتوني لعنده ميمن يقولوا كلمي النبي في هذا قولي يقول كذا، فكان يحترمها عليه الصلاة والسلام، وهي التي ردته من الأبواء عند رجوعه وهو بن 6 سنين لما عاد من المدينة مع أمه، فماتت أمه بالأبواء وقد وصته بتلك الوصية، ويقول فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام، إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام. تقول له هكذا في أبيات الهاء، النبي كان ينظر إليها حتى طلعت روحها، وهناك دفنت في الأبواء، فحملته أم أيمن وردته إلى مكة المكرمة، وهي التي خلفها له أبوه عبد الله، لم يخلف له شيئا غير هذه أم أيمن عليها رضوان الله تعالى، فكانت ذات منزلة عند رسول الله، حتى كان رسول الله كثير الزيارة لها وهو في المدينة، يمر قد يمر معه من معه من الصحابة، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر غيرهم من الصحابة لما يكونوا ماشيين معه يمر بهم إلى عند أم سلمة يزور أم سلمة، حتى بعدما توفي كان يمشي يوم سيدنا أبو بكر قال تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها، كما كان رسول الله يزورها، فجاءوا فلما دخلوا عليها ذكروها فبكت وهاجت بالبكاء، قالوا يا أم أيمن ما يبكي، ما تدرين أن ما عند الله خير لرسول الله، ليت تبكين على فراق النبي، ما عند الله خير لهم منا. قالت والله إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، لكن أبكي علينا نحن، فقدنا خبر السماء، كان يأتينا الوحي غدوة وعشية، فقدنا خبر، انقطع عنا خبر السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها عليهم رضوان الله. كذلكم كانت العواطف، كذلكم كانت المشاعر من سادتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. في هذه الفترة بدأ الصحابة في المدينة يجدون نصيب من التمر وفرة لا بأس بها، 7 سنوات مرت ما كانوا يجدون وفرة من التمر، يجدون التمر في بعض الأحيان، حتى يروي البخاري عن السيدة عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. الله، والرواية عن ابن عمر يقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، فكيف كانت عيشتهم في خلال 7 سنوات؟ وهذه سنوات تأسيس دين الله في الأرض، سنوات إقامة قواعد الحق في العالم مرت بهذا الصنف من الناس، ما يجدون ما يشبعون به حتى التمر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فصبروا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. من يقول سيدنا حسان بن ثابت يذكر خزي اليهود وما قابلوا به النبي صلى الله عليه وسلم وما تذللوا به من خوف الموت فوقعوا فيه، قال بئس ما قاتلت خيابير عما جمعوا من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم وأقروا فعل اللئيم الذليل، أمن الموت تهربون وآثار الموت أفأمن الموت تهربون فإن الموت موت الهزال غير جميل. وهناك أبيات سيدنا كعب بن مالك يذكر فيها غزوة خيبر وما كان فيها، يقول ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتى عار الأشاجع مذودي جواد لدى الغايات، الله الله، لا واهن القوى، جواد لدى الغايات لا واهن القوى، جريء على الأعداء في كل مشهد، عظيم رماد القدر في كل شدوة، شريل إيثارهم وكرامهم، الرماد قدورهم كثير في وقت الشتي يطعمون الناس، عظيم رماد القدر في كل شدوة، ضروب بنصل المشرفي المهندي، يرى القتل مدحا، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد. يرى الموت مدحا، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد. يذود ويحمي عن دمار محمد، يذود ويحمي عن دمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد، وينصره في كل أمر يريبه، يجود بنفس دون نفس محمد، يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا، يريد بذاك العز والفوز في غد، يريد بذاك العز والفوز في غد. نعم والله هكذا كان حاله، فما حالنا من بعدهم؟ أيها الإخوان أيها الأحبة، أرانا الله تلك الوجوه وجمعنا بذاك الرعيل الصادق. الأول كانوا نحو لما ضبطوا عددهم بعد الغزوة 1400 الذين قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، وأبى أن يأخذ الأعداد الكثيرة، قال لا يخرج معنا من يخرج للغنيمة، ولكن من يخرج جهادا في سبيل الله، وإنما يحضر معنا من حضر صلح الحديبية، الذي خرجوا معنا في عمرة الحديبية هم الذين يخرجون، فكانوا هم نفسهم، لم يتخلف منهم إلا واحد سيدنا جابر، فقسم له صلى الله عليه وسلم في ما جاء من خيبر كما قسم لمن شهدها. فعاد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قرب الموعد لذهابه للعمرة للقضاء، وقد أظهره الله تبارك وتعالى على المناوئين هؤلاء له من اليهود في حوالي المدينة وخيبر ووادي القرى وما حواليها، وهدأت المواطن واستقرت، فجاء معتمران صلى الله عليه وسلم في أول القعدة على دور عام من الصلح الذي دار بينه وبين أهل الحديبية، فرجع عليه الصلاة والسلام. بعد رجوعه من خيبر كان صنع المنبر له، وجاء ليخطب عليه، أول ما صنع وعند بدايته في الخطبة حن الجذع الذي كان يقوم عنده صلى الله عليه وسلم، فقد كان قبل صنع المنبر يأتي إلى الجذع فيضع يده عليه يقوم بجانبه ويخطب الناس. فلما صنع المنبر فكان بينه وبينه أذرع، فما أطاق الجذع بعد أذرع، قال كيف كنت بجنبي تلمسنا هذا الحين بيني وبينك كما أدرع تطلع المنبر ما عاد أطاق هذا؟ الله عجب، لو كان مجرد ما يسمع، يسمع الصوت يصل إلى بعيد، لكن القرب من ذات النبوي ولمسه صلى الله عليه وسلم بيده هذا الذي فارقه وفقده. فحن، لما حن كاد أن ينشق من شدة الحنين، فما من أحد من الصحابة إلا واضع رأسه في حجره يحنونهم مع حنين الجذع يبكون، كان لما رأوا الجذع يصنع هكذا شوقا إلى رسول الله، كان إذا ذكر الحديث الحسن البصري يقول أيها الناس خشبة تحن إلى رسول الله نبيكم، ألستم أولى بالحنين إليه؟ أخشاب تحين وإنت ما في قلب يحن إلى هذا الجنب، والخشبة ما فارقها إلا بأذرع. وقام يخطب على المنبر فحن حتى كاد أن ينشق، فوقف وغطى المسجد بصوت الحنين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة وجاء إليه وأخذ يكلم الجذع، لما ضمه إليه خف صوته شبهه بالصفي تحمل أمه تضعه فيخف صوته حتى يسكت، خف صوته حتى سكت، وأخذ يكلمه وقال إن هذا الجذع حن لما فارقه من الذكر، وقال إني خيرته بين أن يعود شجرة في الدنيا أو يكون في الجنة فاختار الجنة، لأن مدة بقاؤه في الدنيا قليل، في الجنة بيشوف هذا الوجه دائم، بيكون قريب من رسول الله دائم. فهذا جذع من جذوع الأرض يغرس في الجنة، لا في أدناها ولا في وسطها، ولكن في أعلى الجنة، في أعلى أعلاها، إلى فوق، إلى عند درجة صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم. يغرس هذا الجذع هناك ليقر عينا برؤية محمد صلى الله عليه وسلم كما حن إليه وهو في عالم الدنيا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يجعل لقلوبنا حنين إلى ذاك الأمين، وهو خير من نحن إليه في جميع الخلائق. اللهم ارزقنا محبته، واحشرنا في زمرته، دوفنا على ملته، وحنن روحه علينا، عطف قلبه علينا، واجعلنا من أسعد أمته به ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا عمر لما قال لبنت عميس نحن ولا بنبي منكم، كان ذلك ما يتوقع كثير من الصحابة من تكريم الله لهم بقربهم من النبي في خلال السنوات. سمعت الخبر عنها في هذه السنوات كيف عاشوا، في هذه السنوات كيف بذلوا، في هذه السنوات كيف صبروا إلى هذه الفترة، فكانوا يرون منة الله تبارك وتعالى عليهم، فأخذوا يذكرون هذه المنة. إلا أنهم لما ظنوا أن الذين تعبوا في البعد لا يحظون بهذه الدرجة، صحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخبر والمعلومة، لأن أولئك لم يخرجوا أيضا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يكن سيدنا عمر المتكلم بهذا وحده، كان الكلام دائر بين الصحابة، حتى جاءت أسماء بنت عميس إلى رسول الله فأعلن لهم أحوال هؤلاء، فلم يكونوا أفرح بشيء في الدنيا ولا أحب إليهم مما سمعوا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحواري الناصر المخصوص صاحب الالتصاق بالشخص في تأييده ونصرته، قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ حواري الزبير أي صاحب منزلة مخصوصة في حسن القيام بنصرته ومحبته صلى الله عليه وصحبه وسلم. رؤية الفجر والشمس من وظائف العين، ولم ينطها الله تبارك وتعالى بالقلب، وما ذلك إلا في عالم العين، فإذا نامت العين لم يدرك ذلك وإن كان القلب يقظا. وكذلك ما يذكرون في أثر السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم مع قول الله: والله يعصمك من الناس. فكانت نزول الآية بعد غزوة تبوك سنة بعدها سنة التاسعة، وهذه الواقعة في خيبر أولا. ثانيا كان الأمر غير ذلك أيضا، أن العصمة المراد بها تمكينهم من القتل المباشر، ولم يكن ذلك، ما مكن الله تعالى أحدا من خلقه أن يباشر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عن ابن تيمية أن الصحابة رفعوا صوتهم بشدة، هو الذي تدل عليه الروايات، ويدل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على ما يرفقوا بها، المعنى أنهم اشتدوا في رفع الصوت. نظر الله إلينا وإليكم وملأ قلوبنا إيمانا ويقينا واجعلنا في عباده الصالحين، وثبتنا على ما يحب منا، واجعل لنا البركة الواسعة في بقية ليالي هذا الشهر وشهر شعبان، وبلغنا رمضان واجعلنا من خواص أهله، وسعدنا وإياكم بأعظم السعادة في الغيب والشهادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله